ديوان اف ام. يقولي من هادشي لا جاية هزي نزن عقل كيدوك العربية قلبي قلبي نخطف حيالي ندير الكوراج ونعطيها تليفون. هلا لا هلا لا دايتني الميريكان وسوق في كاديا. هلا

قدرت يا زمان في رحلة النسيان.

0: مطرح ما تروح وياك تعاندني تكيدني مطرح ما تروح وياك.
1: تونسي شرقي غربي نوستالجي، تبع الموسيقى على ديوان FM.

تونسي شرقي غربي نوستالجي تبع الموسيقى على ديوان اف ام.

ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت

باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك اي شين يوتيوب ديوان اف ام. ديوان اف ام.

0: ديوان افهم فلاش نيوز.
1: موجز والسابعة ديوان افهم. صباح الخير. رئيس الجمهورية قيس سعيد توجه يوم أمس إلى مركب المياه بغدير القلة التابع للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، حيث اطلع على كل مكونات المحطة متوقفا عند عديد النقائص التي أكد على ضرورة تلافيها في أقرب الأوقات، وخاصة في علاقة المحطة بالأقاليم، وشدد على ضرورة الانسجام التام والتنسيق المستمر مع تحميل المسؤولية كاملة لكل من ثبت تقصير في أداء واجبه. وتحول رئيس الدولة إثر ذلك إلى منطقة قنطرة بنزرت بمعتمدية قلعة لندلس، حيث اطلع على مدى تقدم أشغال مشروع الحماية من الفيضانات بوادي مجردة الذي تشرف على إنجازها الإدارة العامة للهندسة العسكرية، مركزا على ضرورة إيجاد حلول عاجلة حتى لا تضيع مياه الأمطار، كما اطلع على تقدم أشغال ترميم القنطرة التي تم بناؤها سنة 1608 والتي تعتبر معلما تاريخيا تم إهماله على مدى عقود وعقود، وتحول إلى مصب للفضلات وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية. الناخبون بدائرة الكبارية من ولاية تونس يتوجهون اليوم إلى مراكز الاقتراع للمشاركة في الدور الثاني من الانتخابات التشريعية الجزئية المخصصة لسد الشغور الحاصل في مجلس نواب الشعب إثر وفاة النائب صالح مباركي في مارس المنقضي. وكانت النتائج الأولية للدور الأول الذي جرى يوم 28 من جواء المنقضي قد أسفرت عن تصدر المترشح محمد صالح سالمي بحصوله على 663 صوتا، يليه المترشح شاكر بوثوري ب 657 صوتا. افتتاح الموقع الأثري ببن عروس والكائن داخل المركب الثقافي والرياضي للشباب بالجهة يوم أمس وفق ما أعلنت سفارة الصين بتونس، ويأتي هذا الافتتاح بعد استكمال مشروع الحفريات وأشغال الترميم والتثمين المنجز تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية، وفي إطار مشروع التعاون الدولي في المجال الأثري بين المعهد الوطني للتراث والمركز الوطني للبحوث الأثرية الصينية. على صعيد دولي، القيادة المركزية الأمريكية تعلن عن تنفيذ جولة جديدة من الضربات ضد إيران بتوجيه من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد أن هدد الزعيم الأعلى الإيراني أن واشنطن ستدفع ثمن سعيها لتصعيد الصراع. والقيادة تقول أن قواتها استهدفت خلال الليلة الثامنة على التوالي من الضربات الأمريكية منشآت عسكرية إيرانية للمراقبة الساحلية والدفاع الجوي وقدرات بحرية ومواقع لتخزين الصواريخ والطائرات المسيرة بهدف مواصلة إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية. حصيلة ضحايا زلزالين اللذين ضرب فنزويلا شهر المنقضي ترتفع إلى 5119 وفاة، وذلك وفقا لإحصائية رسمية صدرت أمس السبت. نهاية هذا الموعد الإخباري قدمته لكم هدى وصلي، شكرا على حسن المتابعة، والموعد ينطلق الآن مع إيمان ساكوحي في ويكاند على الكيف.

العن دليل الأسمر سواحي وصلنا لسبعة واربعتاشن دقيقة. نهاركم مزيان وبالخير مليان والقلب فيه مطمئن. صباح الفل والورد والياسمين الكل مستمعين الغالين على موجات ديوان فيم. أيش نحويلكم يا جماعة؟ إن شاء الله تكونوا في أحسن الأحوال. إذا قص عليكم الضوء نعرف كيفاش باش يكون البدن والطاقة كيفاش في الصبحية. إذا شبعتوا بالنوم قمتوا على بكري زادة كيف كيف في الحالات الكل الانرجي تكون طايحة في الفترة هذية. إن شاء الله ربي يعطيكم الوقت الطيب، إن شاء الله ربي يعطيكم كل الخير. ربي يعين الناس اللي تخدم من هير لحد، نقول لهم من هير لحد ما هوش متاع خدمة يا جماعة، ولكن كل واحد وقسمه وين جاي. فإن شاء الله ربي يعينكم ويجيب لكم القسم ويبارك لكم في صحتكم وفي أرزقكم الكل. ويكاند على كيف كيف العادة. إيمان سكوحي كوتا ميكرو. عزيز عوني يرجعنا بعد الكونجي معنا في الإخراج، أمونة الشابي في الإخراج الرقمي الثلاثي اللي رفقكم في صبحية اليوم بالطبيعة مع مريومة امتراوي اللي معنا في الاعداد استجير معنا الصبحيه كيف العاده. عديد الفقرات اللي تستنى فيكم، موسيقى بنينه اللي ترافقكم في ثنيه سورتو اصحاب المسافات الطويله باش تسمعوا برشا موسيقى معنا في صبحيه اليوم. واخر الاخبار فقراتنا تعودتوا بهم جيمنج تيبس طونطون دي بلايد، عندنا التراند الويكاند كيف كيف، عندنا التويمه حاضرين بحضنا اليوم علي وعلي باش يكونوا موجودين وباش يحكيوا لنا على حكاياتهم وعلى المقالب اللي عاشوا بهم. وايضا حديثنا صحه اليوم في كونسي دو دوك باش نحكيوا على ضربه الشمس. بسم الله عليكم الناس الكل، شنو الاعراض نتاعها، شنو ما نوعيه الامراض اللي تكثر مع ارتفاع درجه الحراره. ربي يحمي الجميع. تقريبا هذا شعنا في ويكاند على الكيف. بعد شويه يلتحق بينا كوتش بشير العياري، اما قبل هذا خلينا نكملوا بالموزيكا. نمشيوا كاظم الساهر القيصر يقولكم زيد ديني عشقا. صبحكم محبة الناس الكل.

Vivez l'été autrement. D1FM. Wake up وخلي الانرجي في اللاب. Chaque matinée مع ناس الديوان ويكند على الكيف وسام فايبس.

0: سنة الويكند مع ويكند عكيف.
1: الصباح 30 دقيقة، مرحبا بكم من الناس الكل. نشوف في صديقتنا سونيا سيسي تقول باش نمشي نقيل في الثلاجة اليوم، الناس تفركس على أبرد بلاصة في الدار، ربي يخفف علينا. باقي بشوية بشوية إن شاء الله باش تنقص السخان. التفاصيل على الطقس باش ناخذوها بعد شوية، خاصة في علاقة بالأسبوع القادم. قبل هذا عندي بعض الإهداءات الصباحية. صديقنا كريم يحب يسلم برشا على والدته منجية الخالدي، يقولها نحبك برشا يا منجية، ربي فضلك لي ولينا حيك علينا وربي يديم ضحكتك في الدار. أيضا صديقنا سفيان يحب يسلم على الوالد والوالدة ساسية وحسين غراب، يقولهم زيدا نحبكم برشا وتوحشتكم برشا. يحب يسلم زيدا على ولده الدومة اللي مازال كعمل 10 سنين، يقولوا نحبك برشا يا دومة، ربي فضلك ليا وربي يديمك ونراك ديما في أعلى المراتب. صديقتنا بوثينة من جبنيانة تحب تسلم برشا على والدتها مبروكة رميدة، تقول هنحبك برشا يا مبروكة، إن شاء الله يا ربي يعطيك الصحة والعافية، وإن شاء الله يا ربي نفرحك بالحاجات اللي تتمنيهم. صديقنا حمودة وإلا حضري يحب يسلم على بنته جوري، يقولها نحبك يا جوري، إن شاء الله نراك في أعلى المراتب. صديقنا ياسين بركية وعدني بالكسكسي من 7:30 متاع الصباح، وفطوري باش يكون حاضر، نحييه برشا. يحب يسلم برشا على والدته سماح خرات، يقولها نحبك برشا يا سموحة، ربي ديمك تاج فوق روسنا، وان شاء الله يا ربي ما نتعبوكش، وكان تعبناك سامحنا يا سموحة، ان شاء الله ربي يفضل لكم العزيز عليكم الكل. خلينا توا نمشي ومباشرة الفقرة الميتيو. ميتيو ترتفع درجات الحرارة بشكل طفيف اليوم في المناطق الساحلية اليوم لحد 19 جويلية 2026، وتكون مستقرة في بعض الجهات مع ظهور أشهلي. السحب تكون قليلة تتكثف بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار. تكون الريح من القطاع الجنوبي تتجه للقطاع الشرقي ضعيفة في معتدلة، والبحر يكون هادئ إلى قليل الاضطراب. بالنسبة لأوقات الصلاة، صلاة الصبح كانت مع مضي 3:28، ظهر نص نهار و 33 دقيقة، صلاة العصر مع 4:16، صلاة المغرب مع 7:39، وصلاة العشاء مع 9:23. إن شاء الله ربي يتقبل منكم صلاتكم دعائكم وكافة أعمالكم. ميتيو من الميتيو نمشيو للاستوس متاعنا، وباش نحكيو على حاجات ممكن ما نفيقوش بهم، وخاصة ما نفيقوش بالخطورة متاعهم، أما يرافقونا كل يوم. من أول ما نقومو صباح نستعملو الصابون، مواد التنظيف، معطرات الجو، ناكلو غلة خضرة، نشربو الماء، نخرجو للشارع وين نتنفسو، الدخان متاع الكراهب، هذم الكل فيهم المواد الكيميائية. المشكل حسب الخبراء مش في منتوج معين، أغلب المنتجات مسموح بها وتخضع للمراقبة، أما البدن متاعنا يتعرض كل يوم لبرشا مواد كيميائية في نفس الوقت ومن مصادر مختلفة. حتى في الدار من داخل الهواء مش ديما أنظف من اللي البرا. وقت اللي نطيب ولا ننظفوا الدار ولا نستعملوا معطرات الجو، تتسيب في الهواء مواد مختلفة نستنشقوها من غير ما نحسوا. وزيد الخضرة والغلة ينجم يقعد عليها أثر صغير من أكثر من نوع من المبيدات المستعملة في الفلاحة. الماء اللي نشربه فيه رغم اللي يخضع للمراقبة نجم تكون فيها أثار متاع بعض المواد الكيميائية. هذاك علاش الأبحاث مازالت متواصلة باش نعرفوا تأثيرها على المدى البعيد. والعلماء اكتشفوا حاجة مهمة، المادة الواحدة وحدها ما تمثلش خطر، أما وقت اللي يتعرض الإنسان لبرشا مواد مختلفة كل يوم والسنوات، وقتها يكون فما مشكل يهدد صحة الإنسان. اللي اطفع لكم الكل اشنية نعملوا ببساطة، نهويو ديما الدار خاصة بعد ما نطيبو الماكلة ولا ننظفو، نحاولو من نقصو من استعمال معطرات الجو إذا ما كانتش ضرورية، نغسلو الخضرة والغلة مليح بالماء، نحاولو ننوعو في الماكلة خاطر التنويع هذاك يخلينا ما نتعرضوش لنفس المواد الكيميائية كل يوم. هذا ما يعنيش أنه لازم نخاف، ولكن لازم نتعلمو بلوتو نقراو المكونات متاع المواد اللي نشريوها وندخلوها للدار. وعلاش لا ما نرجعوش للاستوس متاع غوميغ، الوصفات القديمة اللي هي إيكولوجية وأقل ضرر، وكانت هذه استوس انفيرونمون لليوم. نواصلوا بالموزيكا في ويكاند على الكيف على ديونا فام، ديما صوتكم.

على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم. المزيكا نون ستوب على ديوان فهم.

0: 99.2 في تونس الكبرى على 93.5.
1: Publicité.
2: بلادنا بلاد الشمس وفاتورة الضوء ما ترحمش، أما مع سوفتان ما تخممش. سوفتان السوسيتي فرانكو تونيزيان دينيرجي نوفال بخبرت أكثر من 30 سنة في الطاقة الشمسية. سوفتان توفر لك أحسن حل إيكونوميك لتركيب السيستم فوتوفولتايك. إيكيب كاليفي، كاليتي دو ماتيريال وكارانتي أسوري. لا لا مازال سيرفيس أبري فانت كونفيرمي ومعاهم زادة دي رميز إكسيبسيونيل. ملا أطلب الدوفي تاعك من توا غراتويتمون على الواتساب على 21 495 0005. Softain, le soleil paye votre électricité.

0: هذه موزيكتنا على ديو ان اف ام. مرحبا بكم الناس الكل وين ما كنتوا. صباح الورد للناس اللي تحقوا بينا توا. هذه ويكاند على كيف مواصله معكم حتى النصف النهار, وباش نمشيو تو سويت لفقره جيمنج تيبس. جيمنج تيبس, جيمر جديد معنا في الحلقة, باش ندخلوا معاه نعيشوا الموند والساحر متاحهم هذية اللي احنا من بعيد مانيش مغرومين. ممكن تظهر لنا حاجات بيزار انه الانسان يعدي ساعات طويلة قدام الاكران يقعد يلعب, نحسوا برشا مشاعر يعيشوها اللاعبين وقت اللي يكونوا غاطسين في اللي جو متاحهم. الموند متاع اسكندر حشيشة باش نكتشفوه اليوم. صباح الخيرات اسكندر.
1: شنحويلك
0: يا اسكندر؟ انستنا في صبحية اليوم, نتعرف عليك شوية. اسكندر,
1: اسكندر حشيشة, 25 سنة, كملت قرايتي.
0: شنية المجال بتاع التخصص؟
1: باك بلس 3, عملت فينانس, موني فينانس بوك اسيرانس.

0: فوتبول مانجر قبل وقتها في العوام هذيك. عمل لك ايه ندخل بحذية نشوف حاجة فيرتويل في الوقت التلفزة بالكرش هيك ونمشي نقعد نلعب كي نتفرج بك حاسيلو ندخل فك الموند وذاك نقول له اعطيني نلعب نحب نلعب وبيسكو كل عوام الاخر يعني كل عوام هذوكم واحنا صغار عندك كلمة يحبش يعطيك وانت صغير سينو راك ما خدتك ما تعرش
1: متى
0: هكا او لا الحكاية بدات من غاديك الكود فودر بدات من غادي دبوي انا برشا جيمز تلانسيت كراش بانديكوت سبايرو باتمان فك العوام الاخرانيين سونيك لعب سونيك اليشتو الى الخ الخ الخ
1: اول كونسول خديتها اسكندر وقتاش لميت لها فلوس هداوها لك الدار فكيتها فكين كيفاش كانت
0: باهي هداوها لي الدار ما هو قلت لك صغير بلاي ام واحدة ولد عمتي ومن بعدها دبرت بلاي ام عند ولد خالتي فكيتها له فكان
1: اي
0: وبعدها من بلاي ام خذيت بلاي دو بلاي دو كسرتها وخذيت بلاي دو اخرى
1: عامل بعمايلك اسكندر ملي صغير
0: بارك الله كسبت برشا كونسوليت برشا بلاي دو بلاي ترو نيتاندو البي اس بي الوي على الوي الوي والوي وزاد الخ الخ الخ وصلت البلاي كات بعد بلاي كات مشيت على روحها من وقتها دبوي كسبت بي سي
1: البي سي قديش تصرف اسكندر ابوبري فلوسك كل ماشيه في الجيمينج
0: برسك كلها جيمينج
1: اغلى حاجه خذيتها احكي لنا كوتي بودجي كيفاش تتعامل اسكندر
0: كوتي بودجي بون شاروت لازاري ستور كان يسمع فيا بالرسمي هو عامل معي كان الواجب نبدا ما عنديش فلوس ها الو خونا وينك صافا جاو شنو الامور شنو حوالك ولا كنت نجمش 5 دولار 10 دولار ستيم تم خلصك فيهم
1: دونك كيك تتعامل دونك عملت برشا عباد اللي نجموك يديبانيوك في الوقت اللي ما فماش فلوس اليوم بون انا خاطر في العاده نحكي على الموضوع هذايا ما دخلتش برشا في لي تكنيك نتاع لي جو ما دخلتش برشا في لي استراتيجي اللي موجودين في لي جو وديما نحاول انه من خلال الفقره هذه انه نعدي نصايح للاولياء في علاقه بانواع الالعاب اللي يلعبوها الصغار فما العاب اللي تصنع نوع من الضغط وفما العاب اللي تنجم تخرج الانسان من المود نتاعو وفما العاب اللي في المقابل تنجم تعلم الانسان برشا مهارات دونك انت بين الالعاب اللي لعبتهم هذوما الكل في الفتره ما بين 9 سنوات وحتى العمر نتاعك 25 أنا هم أكثر الألعاب اللي تنجم تحكي لنا عليهم اليوم وتحكي لنا زيادة على القوانين متاعهم
0: ألعاب وقوانين باهي أنا على الباز بلاير ليج اوف ليجندز كيف كيف نلعبها مليان صغير لعبة كلها استراتيجي كلها تخديم مخ ملي تبدا طرح اللي نتوفى خاطر بابيري عادي تضرب ساعه ونص في الطرح على فيل ما تنجمش توقف عليه يا تلعبها وحدك وترنكي والا بار اكزومبل معك اصحابك فليكس ينجم يعاونوك خاطر انت وخاطر هي ليج اوف ليجندز مربوطه بالريوت والريوت هذايا ريوت جيمز تبعث لك بلايرز نقولوا نحنا يا برو بلاير فهمتني وعاونوك في الطرح يا تقاهم نوب اش معناها نوب معناها ضعيف معناها يخسرك في الطرح نوب نوب برشا دونك ليج اوف ليجندز تنجم كيف ما تتشيلي معها معناها تعمل عليها بون كيف والا بار اكزومبل تنجم تكون مع توكسيك اش معناها توكسيك ديما تحب تربح وكان فما شكون بشي معاك يخسرك تولي انت انسان خايب وتخرج الخيوبيه اللي فيك جوست في الجيم هكا ومش في الدنيا هذا اكزومبل الحاجات بار اكزومبل نعطيك جيم اخرى اللي هي بار اكزومبل جي تي ار بي جي تي ار بي حاجة باهية ومن بتوع حاجة خايبة اش معناها حاجة باهية معناها كثكير كي تدخل تنسى روحك انت شكون تولي انت انسان اخر معناها سوا ديزون انا اسمي اسكندر تاو في الدنيا انا في الجيم تاو اسمي ولد الحشيش
1: اي
0: صحيح اسمي ولد الحشيش تاو فما كاركتير تخلق تاو في الجيم تعرف بها عباد اخرين ما العباد هذوكم في الدنيا ما تعرفهم جوست تعرفهم كان في اللعبة هذيك اوكي تعمل بلوزيور رولاسيون معناها في مع إكس وإيجريك وزيت معناها حاجة باهية
1: باهية وخايبة لهنا اسكندر أنت والنضج متاع اللاعب خاطر إذا كان يكونوا فما صغيرات أون جنرال زادة فما علاقات اللي

0: يخوف وتخلي البارون زادا يخاف اسكندر من نوعية العبيد اللي نجم يحكي معاهم الصغير ويصيروا زادا انزلاقات في المود نتاع الجيمينغ اللي يوليوا يحكيوا بريفي وتولي حكايات اخرى موجود هذا في الـ في الـ في الـ في الجيمينغ اذا كان الانسان ما يكونش ماتور ما يكونش واعي.
1: بون في هذه عندك الحق ما ديما ديما ديما نحطوا عبد كبيرنا وينجم هو يتلهى في الحكايه هذوما بار اكزومبل في الجي تي ار بي فما حاجه اسمها احترام اللاعبين.
0: اوكي
1: احترام اللاعبين معناها انت بار اكزومبل جيك بلاير قالك حاجه مش في النطاق انت لهنا اش تعمل ما ترجعلوش سينو انت تولي غلط لهنا.
0: اوكي
1: تولي تكلم ستاف نتاع جي تي ار بي تقول له راه سامحني راهو الاكس اللي جريك هذاك راهو عمل هكا وهكا وهكا وهكا وهي ذا وهو هذا الدليل. هو اش يعمل لهنا؟ هو لهنا يخرجوا من السيرفر. السيرفر معناها مدينه نتاع خاطر اللعبه عندها برشا مدينات برشا سيرفرات يخرجوا من المدينه هذيك ويعطيه هو علاش وعلاش وعلاش ينجم بالك شي هو ما كإنسان ماتور ينجم يتعلم الغلطة هذيك فهمت غلطة عملتها ما عادش نعملها نصلح منها نمشي لمدينة أخرى ما عادش نعاود.
0: دونك هي الفكرة أنه معناها حسب العمر وإذا كان العمر صغير ديما نقوله أنه المراقبة مهمة في المندوه هذية. قلت لي اللعبة هذية جي تي ار بي هي من أكثر الألعاب اللي تخليك تغوص فيها واللي فيها برشا ديز انستركسيون اللي ما يزمكش تضيعهم. اللي جو الأخرين قبل ما تعدى اللي جو الأخرين عملت علاقات من العلاقات الافتراضيه وليت علاقات حقيقيه وقبلتهم لعبت
1: بيان سور انا على باز ستريمر معناها كي نعدي لي جيمز وكل معناها نعديهم في اللايف واضحش من لي جيمز ومن مستريم خاطر ستريم ديما اللي يجيوك مغرومين تلقاهم بالجيمينغ عملت برشا أنا كي دخلت راني ما نعرف حد ما عندي حد ممكن نقول لك زيرو صحاب تبارك الله راني في عامين راهو نحكي لك في عامين من اللي غصت وما عادش نخرج من الدار وما عادش نقابل عبيد عرفت عبيد غاديك اي دوبوي وليت عندي نقولوا نحن جروب ونخرج معاهم ونقابلهم في الدنيا حاجة تبدلت فهمتني وبيان سور حتى العبيد هذوما اللي عرفتهم راهو عبيد باهين معناها يعاونوك
0: يضيفولك في حياتك
1: يضيفولك
0: بدلك المود هذا في كاركتيرك في طبيعتك في
1: بيان سور
0: للباهي اسكندي تحس بدلك للباهي. عشت بريود نتاع اديكسيون ادمان اللي فريمون احكي لنا على الفتره كيفاش كانت هذيك.
1: والله فتره نسيت فيها روحي شكون هم الفاميليا متاعي ملي نقوم لنرقد وانا فرد بيت نغوص فك الانترنت ما عادش ليه بحياتي العائلية ما عادش ليه بحياتي الشخصية ديكو وعملت اوبجيكتيف وقت انا عملت اوبجيكتيف مش جست معناها نقيمي وكهو فهمت عملت اوبجيكتيف انه نحب نوصل له حتى بالجيمينج
0: اللي هو
1: بار اكزومبل جيتني نقولوا نحن حبيت نعمل اوبجيكتيف نكون برو بلاير نتاع اي سبورتس حاولت رانكيت ونلعب معناها تروح ورا خو تروح ورا خو تروح ورا خو معناها عادي تلقاني نقوم خاطر تصبح ركبت عادي في الليل تصبح تلعب تقوم نقولوا نحن 6 5 تاع العشيه 6 5 تاع العشيه بعدها تعديها من 6 5 تاع العشيه حتى كشي للصباح معناها 7 8 تاع الصباح
0: اوكي
1: وتي تلعب هذي اكزومبل دونك الحاجه هذه قعدت لي ادكشن مي بشويه وقت راهي تتنحالك من الاول راه باش تحس
0: ما تفيقش بروحك ولكن في لحظه ممكن وقتها تقول ايه وين ماشي يا اسكندر فيق ويزمك تلقى التوازن نتاعك. اسكندر الوقت وفاه معاك باش نخلي كلمه الختام ما حسيتش من الوقت هكا غصت معاك عندك اسلوبك نتاع ستوري تيلينغ ياسر واو دونك برافو ليك
1: ميرسي بوكو
0: سحرتني في لونتين. نخلي لك كلمه الختام نصيحه للي داخلين جدد في الموندو هذا شنو تقول
1: لهم؟ انا ننصحكم يا الاولاد اي واحد والبنات بيان سور اي واحد باش يدخل للجيمينغ ماذا بيتك تبدا مغروم وما تخرجش زاد التوكسيسيتي نتاعك خاطر كيف ما تنجم تربح عباد كيف ما تنجم تخسرهم التوكسيسيتي نتاعك جيم جاست فور فان مش جاست فور فان صحيح هي فكير اما حاول اغلبها كفكير هذيك وتلهي بحياتك الشخصيه مقسم وقتك فوالا قسم وقتك وكهو اي واحد زاد عرفته في الجيمينج شاروت للبن وشاروت العوني وشاروت لاي اي انسان عرفته في الجيمينج نقول لكم ميرسي بوكو واحنا في طبيعتنا في ستريم كاملين
0: يعطيك الصحه اسكندر
1: اسكندر في الوسط في الكيك ميرسي
0: اسكندر حشيشه انسنا برشا في صبحيه اليوم بون كوراج ليك ان شاء الله يا ربي تحقق كل اهدافك سواء على المستوى الشخصي المهني وحتى في المندو هذيا هدى واصلي زميلتنا بعد شويه تقدم لكم اخر الاخبار الوطنيه والعالميه نرجع بعد شويه نوصلوا بقيه المشوار في ويكاند على الكيف ما تبعدوش
2: اسمعوا ديوان الفيلم في نادي الأول وطن القبلي على 106 في المهدية والمستير

0: foodcom. باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك اي شين يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
2: ديوان اف ام فلاش نيوز
3: موجز الثامنة. ديوان اف ام صباح الخير. رئيس الجمهورية قيس سعيد يقول خلال زيارة أدها يوم أمس إلى مركب المياه بغدير القلة التابع للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، حيث التقى الرئيس المدير العام للشركة عبد الحميد منجا. يقول أنه لاحظ عديد الإخلالات والتجاوزات وأن ذلك لا يمكن أن يتواصل، كما شدد على أن انقطاع الكهرباء في أوقات معينة هو أمر ليس بالطبيعي، خاصة بهذا التواتر وفي عديد المناطق، وبصفة متزامنة قائلا إن كل من أخل بمسؤوليته سيتحمل تبعات إخلالاته.
4: بالتأكيد لاحظت عديد التجاوزات والإخلالات والأمر لا يمكن أن يتواصل على هذا النحو.
5: نصلحه
4: بناء ثابت،
5: لأن أي. الشركة راهي عرفت مراحل صعيبة برشا.
4: لا عرفت مراحل وتعرف مراحل، ولكن لابد من تجاوزها. لا وحتى انقطاع الكهرباء في أوقات معينة الأمر ماهوش طبيعي، تصير في كل الدول ينقطع التيار الكهربائي ولكن لمدة محدودة، ولكن بالتواتر هذا وفي عديد المناطق ومنزلنا في نفس التوقيت، لابد من نتحمل المسؤولية في إيجاد الحلول، وكل واحد أخل بالمسؤولية بتاعه يتحمل تبعات إخلالاته.
3: اتحاد الصناعات الصغرى والمتوسطة يدعو إلى دراسة إمكانية استثناء المناطق الصناعية من الانقطاعات الدورية للكهرباء كلما سمحت الظروف الفنية بذلك، حفاظا على استمرارية فضاءات الإنتاج والتصدير وخلق الثروة. وأوضح الاتحاد في بيان أن هذه الانقطاعات تسببت في تعطل خطوط الإنتاج وإتلاف جزء من المواد الأولية والمنتجات نصف المصنعة، مبينا أن تأخير تنفيذ الطلبيات يضعف القدرة التنافسية للمؤسسات التونسية وخاصة الموجهة للتصدير ويؤثر سلبا على ثقة الحرفاء. الهيئة العامة للسجون والإصلاح تنفي بشكل قاطع ما يتم تداوله عبر بعض صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي من ادعاءات بخصوص نشوب حريق داخل إحدى الوحدات السجنية مع تسجيل حالات اختناق في صفوف المدعين، وأكدت أن هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة بتاتا وفق بلاغ أصدرته يوم أمس. والهيئة تشدد على أنها تعتمد في إطار سياسة وقائية متواصلة منظومة متكاملة للسلامة والوقاية من المخاطر، تقوم على الصيانة الدورية لمختلف التجهيزات والمعدات ولا سيما مولدات الكهرباء وتأمين التزود المستمر بالمياه عبر خزانات احتياطية تحسبا لأي انقطاع طارئ للمياه أو التيار الكهربائي. وزير التربية نور الدين النوري يؤكد أن الملامح الكبرى للتوجه الإصلاحي للمنظومة التربوية خلال الفترة 2026-2030 ترتكز أساسا على مراجعة الزمن المدرسي وإعادة صياغة المناهج وتعديل منظومة التقييم بهدف الارتقاء بجودة التعليم وتحقيق تكافؤ الفرص. وأوضح الوزير في إجابة كتابية عن سؤال تقدمت به عضو مجلس نواب الشعب مريم الشريف أن الوزارة تتجه نحو إعادة تنظيم الزمن المدرسي وزمن التعلمات بما يراعي الخصائص البيولوجية والنفسية للتلاميذ، إلى جانب مراجعة موقع اللغات عبر تعزيز مكانة اللغة العربية ودعم الانفتاح على اللغات الأجنبية. في أخبار العالم، الجيش الكويتي يعلن أن الدفاعات الجوية الكويتية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة إيرانية. وقال الجيش عبر منصة إكس أن أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية، داعيا الجميع إلى التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة. الرئيس اللبناني جوزيف عون يزور هذا الأسبوع البيت الأبيض، وذلك لعرض خطة على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول كيفية نزع سلاح جماعة حزب الله المدعومة من إيران وضمان انسحاب الاحتلال من لبنان. بخصوص حالة الطقس لهذا اليوم، يكون عامة مغيم جزئيا، ثم ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة ببعض الأمطار بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط، وتشمل محليا بعض الجهات الشرقية، والحرارة مرتفعة حيث تتراوح القصوى بين 38 و 43 درجة قرب السواحل والمرتفعات، وبين 44 و 48 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيلي وفق المعهد الوطني للرصد الجوي. نهاية هذا الموعد الإخباري قدمته لكم هدى وصلي، شكرا على حسن المتابعة، والموعد يتواصل في أخبار الرياضة مع الزميل محمد أمين خنوش.
0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا، زوروا موقعنا www.dwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوت كوم.
0: تستنى في الماتش بالدقيقة والدرج، على أعصابك، جمعيتك تكور وتروح سخون.
6: احنا معاكم بجنبك في الفراج، لحظة حتى يزفر الحكم.
0: تحليل وسكوبات تخليك ديما على باش.
1: ديوان اف ام صوت كوم.
0: ديوان اف ام فلاش سبور.
7: صباح النور، أنا بكم البداية مع آخر أخبار الميركاتو. اتفاق رسمي بين النادي الإفريقي ومتوسط مدينة الهجوم هيكل الشيخاوي اللي كان وصل البارح وأجرى الفحوصات الطبية، ومن المنتظر أنه باش يمضي غدوة عقد لمدة 3 مواسم، عن كانت إضافة موسم ثالث في صفقة انتقال حر بعد فسخ عقده مع ناديه السابق النصر الكويتي. الشيخاوي يرجع البطولة بعد 3 مواسم لعب سابقا مع فريق الملعب التونسي ثم الاتحاد المنصيري قبل الانتقال إلى فريق عجمان الإماراتي وبعدها نادي النصر الكويتي. نادي الوحدة الإماراتي أعلن البارح على تعاقده مع الظهير الأيسر السابق لفريق مستقبل سليمان أمن الله مجهد بعقد لمدة 3 مواسم بقيمة 30,000 دولار، يعني يعادل 90,000 دينار في خزينة مستقبل سليمان مجهد، باش يتم قيده الفريق الإماراتي كلاعب مقيم، أي بعد مرور 5 مواسم بإمكانه تمثيل المنتخب الإماراتي. لاعب النجم الرياضي الساحلي أسامة عبيد طلب فسخ عقده من الفريق بسبب عدم خلاص مستحقاته المادية لمدة 4 شهور. عبيد كان غادر النجم الساحلي في صيف 2025، رجع في جانفي 2026 وطلب تو فسخ عقده في جويليا 2026. موضوع أكيد يبقى للمتابعة. ظهير أيمن الإفريقي عزيز الغريسي من المنتظر أنه باش يمضي الأسبوع القادم عقد لمدة موسم إعارة مع فريق الأولمبي البيجي، كيف كيف فريق الأولمبي البيجي في مفاوضات متقدمة مع متوسط ميدان غيني محمد شريف كامارا اللي كان لعب الموسم الفارط مع فريق الشبيبة الرياضية القيروانية. بكأس العالم 10 أهداف كاملة في مقابلة البارح من أجل تحديد المركز الثالث بين منتخب إنجلترا ومنتخب فرنسا، الفوز لمنتخب إنجلترا 6-4، واليوم بدايتين من الساعة 8 ليلة نهائي المونديال بين المنتخب الأرجنتيني والمنتخب الأسباني. تفاصيل الأخبار كالعادة زوروا موقعنا ديوان FM. بنت نخليكم مع برنامج ويكند على كيف.

Radio NFM. على ديوان NFM يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان NFM صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجو غاليكوت على ديوان NFM. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان NFM صوتكم.

écouter autrement. وخلي الانرجي في اللاب. شاك ماتيني مع ناس الديوان ويكند على الكيف وسام فايبس.

sans limite, en lit, en nightclub. D1FM. Allez, D1FM, ma base Nassif Yahla. D1FM. Soutkom. على ديوان FM يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم اليوم ديوان FM صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2 عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان FM احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر ديوان FM صوتكم

0: نص نهار
1: ساعتنا الثانية من ويكاند على الكيف. مرحبا بكم الكل، صباحكم مزيان، صباحكم مليان بالخير، صباحكم مليان رزق وبركة، صباح المحبة الكل متابعينا الغالين. بعض الاهداءات مبكر ياسين قدم تحية للوالدة ونساء الوالد تغشش علينا سي ماهر، نسلموا عليه برشا سي ماهر، بركية ربي يعينه ربي يفتح عليه. أيضا صديقنا علي زين العابدين يحب يسلم برشا على بنته مريومة، يقولها نحبك برشا وإن شاء الله ربي يفضلك ليا. تحياتنا أيضا لصديقنا أيوب سعد الله من قطر، نقول إن شاء الله ربي أنس غربتك يا أيوب وإن شاء الله ربي يجيبك سالم إن شاء الله لبلادك. أيضا صديقنا سفيان يحب يسلم برشا على أخته سومة مرت خوها ملك وأخويته مومو وعمار، وأيضا بنت خوها شاشا، يقولهم لا ينحيكم عليا وإن شاء الله ربي يفضلكم. ومازال عنا عيد ميلاد أيضا ملوكة مالك بن صالح، اليوم يحتفل بلوتو بالعيد ميلاد الثالث متاعه، عمل 3 سنين ملوكة مامات وخلود، تقول له ربي فضلك ليا يا ملوكة، إن شاء الله يا ربي نراك ديما في أعلى المراتب. عيد ميلاد سعيد مالك بن صالح. سينو خلينا نمشي وتود سويت الفقرة طنطن دو بلاد.
2: طنطن دو بلاد، طنطن دو بلاد،
3: طنطن دو بلاد،
1: طنطن دو بلاد. الفقرة اللي اليوم جمعنا فيها ما بين الغرام متاع الرحلات واكتشاف البلدان، وما بين أيضا زيدة التوانسة اللي يعيشوا بالخارج، ونحكيوا على كوبل اليوم أمير وفيروز اللي انتبع فيهم عندي مديدة في الانستغرام، ومحليها المحبة اللي موجودة، محليها كيفما يكون غرام مشترك في الكوبل، ومحليها الدنيا وقت اللي نراوها بعينينا بالألوان كيكون معنا عبد نحبوه. حاضرين معنا صوت وصورة اليوم مريم أمير وفيروز، نسلم عليهم برشا. صباح الخيرات.
4: صباح النور يا مرحبا. صباح النور مستمعين ديوان اف ام،
5: مرحبا بكم،
4: ان شاء الله تكونوا بخير.
1: محلى طلتكم، شنو احوالكم؟
4: عايشه
5: الحمد لله، شنو احوالكم انتم؟ حدو تونس
1: الحمد لله، اكيد مسلمين عليكم برشا. حدو الموقع نتاعكم توا بالضبط منين نتواصلوا معاكم؟
5: احنا حاليا توا في اندونيسيا، في بالي تحديدا، في جزيره بالي.
1: في بالي
5: معنا سباتو. انا قاعدين هون توا، انا توا جماعتين وانا نكتشفوا كل عادة في البلايس
1: اي لي برافو برافو بالحق على الكونتينو اللي قاعدين تعملوا فيها امير وفيروز. وخلينا نبداو الحكايه من الاول، كيفاش بديت الغرام هذايا بالسفر، منين انطلق اول بلاصه مشينا لها، الغرام كان موجود قبل ما تعرسوا؟ خلينا نكتشفوا حكايتكم بشويه بشويه.
5: اي والله الغرام عنده مدة الحقيقة، معنا احنا من نول مغرومين بالسفر. انا كنت عايش قبل عندي برشا، انا من 2012 معنا اول رحلة كانت لتايلاند، وليت وانا كما نقولوا بلاد اللي ارتحت لها وعجبتني الكل، ومن غادي بدأت الرحلة واستطعت نسافر، مشيت برشا بلدان في اسيا وفي اوروبا وفي كل لين اكتشفت تعرفت على فيروز وكملنا رحلة مع بعضنا، وصلنا مع بعضنا في السفر.
1: فيروز ببقى. عرفتها في رحلة من رحلات ولا عرفتها في تونس؟
5: لا لا في تونس، في تونس. احنا من فرد في احنا فرد بين فرد بين ولاية، احنا في سوسة تعرفنا على بعضنا غادي في سوسة. وانا
1: فيروز
4: بعد اول سفرة مع بعضنا،
1: حبيت نسألك جوست انت مغرومة من قبل بالسفر فيروز قبل ما تعرف امير، والا هكا تبعته بديت تتغرم بشوية بشوية؟
4: الحقيقة الغرام غرمني به بسفر امير، معناها بعد ما عرفته، ما اني اول سفرة كانت لي وقتها في شهر العسل متاعنا، معناها مشينا لتايلاند.
1: اوكي.
4: وبعد فقت اللي اني ديجا عندي الغرام هذاك، معناها هو اللي زاد عرفني بحبي للسفر وكل شيء، معناها اكتشفت معاه هو الغرام هذاك اللي فيه كان اني ما كنتش فيقة به.
1: توا حاليا في رصيدكم قداش من بلاد توا؟ أمير فيتك سيرما.
4: أمير فيتني، أمير فيتني.
5: أنا فوق 23 24 حقيقة.
4: اني دول جنوب شرق اسيا وتركيا.
1: هذوما البلايص اللي زرتوهم مع بعضكم. خليني نسال الفرق امير تو بين كنت رحاله وحدك سكدوا فوق ظهرك وقعدت تكتشف في العالم وبين معك لونيسا فيروز، كيفاش؟ احكي لي الحاجات الباهيه والحاجات الخايبه الزوزه.
5: والله نبدا بالحاجات الباهيه نتصور. الحاجه الباهيه اللي معناها مش كيما وحدك، ساعات قبل كنت نمشي معناها بلايص مزيانه برشا تحس فما هكا لازمك معك شكون، معناها بلايص هكا رومانسيه ومزيانه وكوشي السولي وشلين وكل، تحس روحك انت اوكي مزيانه بلاصه ما ماذا بيك معك مرتك معناها هكا. ومن بعد فوالا دونك كي
1: البارتاج هذايا المهم،
5: البارتاج ساعات معناها فما حاجات مزيانه تعيشهم وكل، ديما كي تبدا معاك شكون وخاصه يبدا معناها شريكك وشريك حياتك كل نبدا ديما احسن، معناها تجمو تبارتاجي المومون معاكم معناها في كل شيء، ديما فما جو سبيسيال. هذه الحاجه الباهيه، حاجه كا والحاجه الخايبه مش حاجه خايبه
1: يا سي، ما تنجمش تقولي حتى حاجه خايبه، فما كان الباهي مادام فيروز معاك فما كان الباهي. فيروز اكثر لي مومون اللي تتفكرهم في لي فواياج اللي عملتوهم هكا دي سيتواسيون بوتيتر اللي ما تنساهمش احكي لنا.
4: معناها ساعات نمشيو لبلايص معناها الناتور الطبيعه تكون فيهم اكسترا اوردينير، مثلا معناها فما عشنا شروق شمس في بركان في اندونيسيا، هذيك من ازن اللحظات اللي عشتهم في حياتي الحقيقه.
5: بركان ايجاني
4: برومو زيدا ما عندناش برشا، مشينا البحيره في اندونيسيا، بحيره في جزيره مش معروفه برشا معناها، وكنا وحدنا في بحيرة ياسر مزيانة معناها، دونك معناها اللحظات هذوكم محليهم معناها كي تبدا في قدام طبيعة ياسر مزيانة ولا هكاكا. فما برشا زادا فما برشا يعني دي سيتواسيون عشناهم مع بعضهم، ساعات دي سيتواسيون باهيين وساعات دي سيتواسيون خايبين معناها، هذوكم يقعدوا زادا في الذاكرة يعني.
1: ولهنا باش نسأل أمير في 23 بلاد اللي مشيت لهم في رصيدك، أن هي أكثر بلاد قعدت في بالك، خلينا نقولوا نسألوا حاجتين، أكثر بلاد اللي كانت عندك توقعات باهية لها وفي المقابل خذلتك، والعكس بالعكس بلاد مشيت وأنت هكا ما عندك فكره كبيره ولكن ابهرت بوتيتر بالثقافات والعادات اللي موجوده في البلاد هذيك.
5: والله اجابه معناها بالنسبه لي انا عندي اندونيسيا هي معناها اندونيسيا بلاد فيها كل شيء، معناها الطبيعه عندهم مش عاديه، معناها سبحان الله عندهم البحوره عندهم البراكين عندهم الغابات كل شيء شلالات كل شيء، معناها بالرسمي انا بالنسبه لي اندونيسيا من احلى البلدان في العالم كطبيعه وكحضاره زي وثقافه زي، معناها احنا ديما في بالنا انا كنت ديما في بالي الاندونيزيين معناها ثقافه كما نقولوا ثقافه اسلاميه معناها العادات والتقاليد الاسلاميه كل دول عندهم برشا ثقافات وبرشا عادات وبرشا قبائل وبرشا لغات يتكلموا، عندهم مئات لغات ومئات ديانات معناها تري تري ديفيرس كديستيناسيون، هذيك بالنسبه لي تقعد ديما اندونيسيا احلى ديستيناسيون عندي.
1: ولا ديسيبسيون مع ان بلاد صارت لك؟
5: لا ديسيبسيون والله ديسيبسيون هي بلاد حلوه هي احنا نحبوها زي كل شيء، اما ديما كل ما نمشي تصير فيها تصير ديسيبسيون هي تركيا بالنسبه لي اخر تركيا كل ما نمشي وانا نمرض وكل شيء تصير تركوا
1: عندك فيها ذكريات خايبة تركيا.
5: ذكريات خايبة شخصيا هي مزيانة هي الحقيقة معناها من أحلى بلدان ربي في العالم، مي أنا بالنسبة لي ديما تصير فيها حاجات خايبة.
1: فيروز نحكي كوتي ماكلة، أغرب الحاجات اللي كليتهم، أنت من الناس اللي تجرب وإلا حاجة ما تعرفهاش ما تاكلهاش نورمالمون كي تغرمت بالسفر، نتخيل توا وليت مفتوحة على عادات وإلا لاغ كولينيغ نتاع الدول الأخرى.
4: صحيح، هو الماكلة هي تمثل معناها جزء مهم في السفر، معناها باش تكتشف بلاد لازمك تذوق الماكلة كل شيء. الحقيقة ملول كنت عندي هكا شوية تخوفات من باش نذوق وكل، أما مع الوقت واستنست وبالعكس كل مرة نحب نجرب، معناها كل ما نمشي للبلاد وإلا حتى كما نقولوا جزء من البلاد هذيك عندهم حاجة سبيسيال ليهم نذوق ما نخافش. الحقيقة هما كما نقولوا سورتو في دول جنوب شرق آسيا، معناها حتى الفحات والزيبيس اللي يستعملوهم مختلفين برشا على اللي احنا مستنسين به في تونس وكل شيء. اما الحقيقة تأقلم تولينا ناكلوا، معناها ناكلوا الماكلة اللي ياكلوها العبيد في البلد اللي احنا نزوروها. معناها
1: اغرب
4: كان في تايلاند
1: اغرب بلاك ليتو فيروز هكا
4: اغرب بلاك ذكرني
5: تلات جرانة مرة
4: ذقت جرانة
1: كيفاش كانت التجربة؟
4: مرة ضغطة جرانة بشوية دقيقة منعود هيش هي حاجة أكيدة. أما
5: لا عجبتها
4: المطعم يشبه للدجاج شوية
1: مش بعيد
4: باش نكون صادقة باش نكون صادقة جربناه في الفيتنام مشوي
5: مشوي في الفيتنام
4: دونك هذيك أغرب حاجة
1: أغرب حاجة. أمير خلينا نحكي شوية على الثقافات الأخرى العادات الأخرى، أغرب العادات اللي عرضتك في الرحلات متاعك هكا عادات اللي فغمان قعدت أنكري في ذكرتك.
5: والله آخر مرة مشينا جهة في إندونيسيا اسمها سلوازي وعندهم قرية اسمها توراجا، كانت حقيقة أغرب من أغرب العادات. احنا عبطنا زادة فيديو على الانستغرام وحكينا عليه الموضوع. هما عندهم تعامل سبيسيال مع الموتى نتاعهم، معناها فهمت، معناها هم الموتى نتاعهم يعيشوا معاهم يقعدوا معاهم في معنى سنين الدار لين يلموا حق مراسم الدفن. هي ساعات تكلف مئات الملايين التونسية. دونك تدخل دار تقع عند بحذاهم جثة معناها عايشة معاهم عندها مدة هذيك هذيك يمكن
1: أغرب حاجة. دونك خاطر ما عندهمش التكلفة متاع الدفن دونك يقعدوا يلموا لطن يلموا يقعد تقعد الجثة معهم في
5: الدار يلموا ساعات تقعد 10 سنين 15 سنين معهم. دونك احنا حضرنا على السيريموني الكل معهم.
1: خليني نسأل توا السفر كيفاش أثر على علاقتكم، كيفاش هكا زاد قوة المحبة بيناتكم، احكيونا على الأثر متاع السفر في حياتكم انتوما ككوبل.
5: والله اي بالنسبة لي حاجة مهمة، معناها السفر في حياتنا على الاخر ويمكن زيت قربنا اكثر من بعضنا، يعني خاطر قاعدين نبارتاجيو مع بعضنا في دي مومو ياسر مينيك، معناها حاجات ما نجمو نفهموهم كان احنا مع بعضنا وعشنا حياة صعيبة زادة، خاطر السفر مو سهل. احنا بيجي صغير زاد ما نجموش نسافروا ديما في الزيتوال كاتريتوال دو لوكس ديزاتيل كاتريتوال دو لوكس ولا ديما معناها في حاجات رخيصه وكل شيء، ونحاولوا نمشيوا اكثر البلايص مو سياحيه دونك نتعمقوا اكثر في البلاد باش نشوفوا حاجات اوتنتيك معناها كل شيء. دونك المغامره هذيك وكل الصعوبيه في السكنه وفي الديبلاسمون وخذينا معناها ساعات نطلعوا في كما نقولوا احنا ماش
4: معناها دي مويان دو
5: ترونسبور. اخر مرة قعدنا في دخلنا في بطو وقعدنا في بطو خمسة سوايع دجاج بحذانا والخضرة فهمت معناها ياسر الامور بيزك بيزك على الاخر. هذيك كل الحاجات هذوما اللي بارتاجت الحاجات هذوما الصعوبات كل خلينا حقيقة معناها نتقربوا. معناها انا بالنسبة لي فيروز ماهيش كان زوجة، معناها هي صديقة زادة ومعنا كل شيء تعرف معنا كل شيء نعيشه مع بعضنا
1: وما حليها طبيعة العلاقة كيف تكون هكيك. إن شاء الله ربي يديم الود بيناتكم أمير وفيروز. الناس تتفرج في التصوير البرانية تراكم ديما تسافروا تراكم ديما عاملين جو وضحكة، ولكن زيدا يتسألوا العباد كيفاش تنجموا توفقوا ما بين حياتكم العادية نعرفش الخدمة متاعكم علاقاتكم الاجتماعية دونك كيفاش تنجموا تعيشوا هذية هالكومبو ما بين نهار كامل ولا كل مرة وانتم قاعدين تخطوا لسفرة جديدة ومام طون زيدا عندكم حياتكم علاقاتكم كيفاش؟
5: صحيح. والله بالنسبة للعلاقات متاعنا احنا جنرال مو العباد اللي معناها نتعرفوا عليهم كل هما كيفنا معناها في السفر.
1: اوكي.
5: معناها انت تبدا عايش في بلاد كيما اندونيسيا ولا تايلاند ولا فيتنام ولا اللي هو ديما انت باش تعرف العباد عندهم نفس
4: الفيزيون
5: ونفس الغرام. دونك ساعات تعرف العباد تعمل معاهم رحلات وتكمل تعمل معاهم مثلا شهر شهرين معاك ونعيشوا برشا دي مومو وذلك هو ذلك هي معنيش هو السفر الصعوبية فيك تبدي ديما تسافر انك ما عندكش اصدقاء معناها كونستان ما عندكش عبيد اللي تجي تقابلهم بعد الخدمة تفتح معهم قهوة وقاتل هم كلهم رحالة زاد
1: اوكي
5: بالنسبة لحياة حياة اليومية نحاولوا احنا ننفقوا من الزوز نحاولوا مثلا نقسموا وقتنا عندنا وقت الصباح نخدموا فيه على البسي متاعنا نخدموا خدمة متاعنا نعملوا لتاش الكل حالوا زادة فما حاجات ما نصوروهمش احنا نعاكي فما دي مامو هكا نحبوا نخرج مع بعضنا وكل شيء ما نصوروش كل شيء الحقيقة وكو بقيت أمسفر لو معنا 60% من حياتها على الأقل
1: نختم معكم في علاقة بالكرياسيون دو كونتوني اللي زادة هي تاخو برشا وقت وساعات تنجم تضيع عليكم سحر اللحظة على خاطر قاعدين تخموا شنية باش تهبطوا للناس اللي تستنى فيكم زادة كيف كيف كيفاش تنجموا تستمتع باللحظة أنت وفيروز في نفس الوقت زادة مخك يخمم شنية باش نهبط
5: اي نحاول الحقيقة ساعات اي معنا فديما استرسي معنا فش تكبتي كل لقطة ذيك اللحظة ذيك المزينة معنا ديما نخمو بش نصوره ما تجمش كلي تتفرها ده 100% ديما نخمو كيراو حاجة هذي لازم تتصور اي مد الكاميرا مد الدرام حضر روحك كذي معنا ياخذ وقتها ما احنا بحكم اللي كلي نقعدوا كل مشيو بلاصة نقعدوا فيها مدة دونك نتمتعوا بها ومن بعد نصوروها في اغلبية الوقت
1: عندكم هوس الأرقام وهوس المشاهدات فيديو يهبط نقدر نتابعوا فيه قديش تبرتاجها قديش شافوه فما هكا
5: فما شوية ولا شوية فما ولا فما شوية نتابعوا الالغوريتم ونشوفوا معناها الهوك وكل برشا نتبعوا كل الارقام والالغوريتم اللي نتبعوا الحقيقه نتبعوا
1: دونك انتما باش لقيتوا التوازن تاخذوا بارتي من العطله نتاعك تستمتع بها كومي الفو بارتي نقولوا نوع من الخدمه هذيك بالنسبه لي انا باش نخدمها دونك لازم فيها شوي على الاقل باش الانسان يلقى التوازن نتاعو محليكم امير وفيروز ان شاء الله ربي يديم ودكم يخليكم كلمه الختام لعائلتكم تتبع فيكم للتوانسه اللي يسمعوا فيكم وممكن حتى نصيحة للناس اللي مغرومة بالسفر خطر فما ناس اللي تعتبر السفر يلزمك برشا فلوس ويلزمك تكون لاباس عليك ويلزمك باش تنجم تعيش هذاك الكل الوغ كو فما كيما نقولوا دي تيبس ولا دي زاستوس معينين يعملوهم الرحالة باش يكون البودجي هكا صغير دونك هكا كلمة الختام نعطيو دي زاستوس وميم طون نعملوا الاهداءات نتاعنا
4: بالنسبة للعبيد معناه اللي تحب تبدأ تسافر وخايفة من البودجي وكل شيء يعني أول نصيحة ننصحهم يبدأوا معناها يا إما بالدول القريبة لتونس باش يجربوا تجربة السفر مثلا يمشيوا للجزائر يمشيوا المغرب ومن بعد كان هما نجموا رواحهم وكل شيء ينجموا بعد يمشيوا لدول جنوب شرق آسيا اللي هما سهل السفر فيهم سهل انك تتنقل ما بيناتهم الفيزا اغلب الوقت تكون سهلة يا اما فيزا عند الوصول والا فيزا معناها اونليني معناها ينجموا يسكنوا في دي زوتيل ماهمش غاليين برشا بالنسبة للعباد اللي ما دي جون هكا كل شيء ينجموا يسكنوا في هوستل دونك هذيك شنو نجموا ننصحهم معناها
5: ويحاولوا الاكثريه معناها كي يمشيوا يسافروا خاصه في بلدان كما هذم وكل يحاول معناها يقرب أكثر للعباد ويقرب أكثر للسكان البلاد يبعد شوية على الحياة السياحية هذيك فترينا معناها ما هيش تايلاند الحقيقية ولا إندونيسيا الحقيقية حتى الأسواق تقاوم ساعات 10 مرات أغلى دونك هو يمشي الحومة لجنبها مش لازم يمشي الحومة الشارع هذيك يمشي يعدي فيها نهارين ثلاثة ما مسيرش كذا يحاول يشوف حاجات أخرى معناها تكلف أرخص وتمتع أكثر بالسفر ويفهم أكثر الثقافة معك
1: هذوما في علاقة بالليزاستوس أمير وفيروز يعطيكم الصحة أنستونا برشا في صبحية اليوم إن شاء الله ربي يوفقكم ربي يديم الود متاعكم وبالتوفيق إن شاء الله في المسيرة متاعكم محليها حكاية أمير وفيروز خاصة كما نقول البرتاج في الكوبل منش نحكي على سفر بقدر ما أنه البارتنير متاعك كيف يكون عندكم مشروع مشترك يكون عندكم أهداف مشتركة تكون عندكم عندكم حاجات اللي تجتمعوا عليها بعيد على المشاغل اليومية متاع الدار والصغار والفاتورات وهذيك اللي نعيشوه، قد ما يكون فما امبارتاج ومشاركة في التفاصيل متاع الحياة، قد ما العلاقة تمشي وتكبر أكثر، قد ما المحبة تمشي وأكثر. خطر على امتداد السنوات ساعات فما ديكوب اللي يقول لك نقلق وإلا ما عادش نلقى ما نعمل، وإلا ساعات يلتجئ تولي هو لاهي مع أصحابه البرة، هي عندها ليزاكتيفيتي متاعها البرة، وإلا تغطس في الدار مع الصغار والالتزامات. ولكن ما تنسيوش هكا الجزء الجميل هذاك، أنه ربي يبعث لك البارتنير اللي تتشابه أنت وياه في الهوايات، تتشابه أنت وياه في الأفكار، تتشابه أنت وياه في المبادئ. هذاك هو نعمة من عند ربي، فإن شاء الله ربي يرزقكم كاين الناس الباهية في حياتكم. كانت هذه طنطن دو بلاد لليوم.
2: طنطن دو بلاد، طنطن دو بلاد،
3: طنطن دو بلاد.
1: نكملوا بالموسيقى في ويكاند على الكيف، نهاركم أسعد الأيام على أحلى ديواننا.

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوت كوم
2: بنة الويكاند مع ويكاند عكيف.
3: رجعنا لكم في ويكاند على كيف 58 دقيقة. تحياتنا لكل أصدقائنا اللي تفاعلوا معنا على الشين يوتيوب ديوان اف ام، صديقنا حبيب بن صالح، زيدون، ياسين مزهود، فدوى الدالي، صديقنا بن سالم، نصاف الداهش، صديقنا جيد، مريومة متعلقاوي، نهارك أسعد الأيام يا مريومة. كلكم إن شاء الله ربي يعطيكم الوقت الطيب. مهدوش أيضا المحب رقم واحد لصباح الخير تونس، توحشنا البرود متاع صباح الخير تونس يا جماعة. الويكاند على كيف برشا شهيلي وبرشا قايلة، مرحبا بكم الكل. شعملين في الماكلة؟ أمان قولولي شنية تاكلوا شنية ما تاكلوش، شنية الطيب وكيفاش تدخلوا للكوجينة. هذك علاش التجأنا تود سويت لشيف عفيف سلامي في فريش سامر.
4: فريش سامر
3: شيف عفيف، صباح الخيرات، مرحبا. يا شيف رانا ما عادش لاقين ما نطيبوا، يا شيف راي كليتنا الكوجينه وما عادش عارفين شنيا ناكلوا، دونك اليوم انت باش تكون المنقذه نتاعنا وتعطينا هكا دباير في هالسخانه وهالشيلي والقويل اللي قاعده تتعدى على روسنا. شنيا نجموا ناكلوا شيف؟ اي
5: نجموا ناكلوا كان حاجات تكون صحيه، فيها برشا خضره، فيها ماء، فيها حاجات معناتها فيها منفعه وميم طون تكون صحيه وما تعاوننا شويه على السخانه هذه.
3: اوكي شيف، اي قول لنا اش حضرت لنا اليوم؟ اي
5: نجم نقترح عليكم تعملوا تبولة مهلة موجودة في كل دار اللي بنغ جون تاعها، ونجم نقول لكم زيد على سلطة حلوة، سلطة روسية حلوة،
3: سلطة روسية حلوة. أنا بديت نقيد أنا شايف خاطر أنا أول واحدة باش نمشي نعملهم هذوما. قال لي باهي
5: عندنا التبولة فيها معدنوس فيها برغل وفيها طماطم وبصل.
3: اوكي
5: ناخذ المعدنوس نتاعنا نقصوه جويد، ناخذ الطماطم والبصل كيف نقصوهم كيما المعدنوس جويدين على الاخر، نفخوا شويه برغل في ماء سخون وبعدين نخلوه يبرد ونخلطوه مع المعدنوس مع البصل ومع الطماطم. التفليحه نتاعها شويه قارص شويه ملح شويه نعناع شايخ، حطوها تبرد شويه في الفريزير ونجموا بعد ناكلوها.
3: هذه التبولة
5: اي هذه التبولة بيان سور اللي يحب يزيد شوية زيتونة ما ترى بيه فهمت
3: زيدها بنا نقولوا هكا زيت زيتونة في الاخر بيه. توا نمشيو للسلطة الروسية الحلوة، شنو هي لي زانغريديون تاعها شايف؟
5: لي زانغريديون تاعها اللي هما الكرنب الاخضر
3: اي
5: الكرنب الاحمر والفانيليا.
3: بيه
5: ناخذوهم هذوما الحاجة الثلاثة نتاعنا المكونات نتاعنا، نرفيهم بالراب اللي يولوا جويدين على الاخر، وبعدين ناخذوا شوية عسل الحر كان عندنا في الدار ولا حتى متى سكر غلاسون ماهيش مش مربوطة بالعسل فهمتني.
3: اوكي
5: وناخذوا مع شوية خل وشوية مطارد ونخلطوهم هذوما مع الخضرة نتاعنا. فهمتني ونحطوها تبرد شوية ومن بعد ناكلوها. سلطة هيلثي الكروم فيه برشا منافع.
3: اوكي
5: وصحة بالشفاء
3: وحاجة خفيفة صيفي وفي ساعة تحضر
5: وما فيها حتى تعب. إذا ما عندناش مثلا عسل ولا سكر نجم نخرجوها هكاك، ناخذوا كعبة ياغورت طبيعي ونخلطوها في عود السكر ولا العسل.
3: والجو أكيد بني

عزيزين على ضمانة الشيف حفيف يعطيك ألف صحة. دونك هذه لي روسيت التبولة والسلطة الروسية الحلوة دبرتنا لليوم في فريش سامر. فريش سامر اكتبوا لي انتم اللي قاعدين تتابعوا فينا سواء فيسبوك سواء يوتيوب شو عاملين في الكوجينة، شنية تاكلوا في السخانة، شنية دبرتكم اليوم، ما زلتوا تطيبوا الكسكسي في نهار لحد وإلا اقطعتوا الكسكسي بالحق من الأكثر الحاجات اللي اتحيرنا احنا نسيه في الفترة هذية هي شنية نطيبوا خاصة مع السخانة. وتحية للأمهات الكل، كل النساء اللي قاعدين يسمعوا فينا توا اللي مع السخانة هذية وموجودين في الكوجينة، ربي يعينكم ربي يحميكم وربي يحفظكم. موعدكم مع الأخبار مع زميلتنا هدى وصلي بعد شوية، ونرجع نوصلوا بقية فقراتنا في ويكاند على الكيف، ما تبعتوش.

0: ديوان افهم فلاش نيوز
1: موجز التاسعة ديوان افهم. صباح الخير. رئيس الجمهورية قيس سعيد يقول خلال زيارة أدها يوم أمس إلى منطقة قنطرة بن زرت بمعتمدية قلعة لندلس، حيث اطلع على مدى تقدم أشغال مشروع الحماية من الفيضانات بوادي مجردة. يقول إن المياه ضائعة رغم نزول كميات قياسية من الأمطار، وهو ما يستوجب سياسة مائية متكاملة وفق تعبيره.
2: لأنه للأسف المئة الحمد لله ربي أنا معلينا أسمي بالسياسة قياسي، ولكن للأسف ما ضايع ولا بد من سياسة مائية كاملة على مدى
3: ضروري.
2: واللي يحصل اليوم في عديد المناطق أمر غير مقبول بالمرة، بالنظر إلى أن الأمطار القياسية، وإن شاء الله من إنجاز إلى إنجاز، وإن شاء الله نحقق ما يطالب به الشعب التونسي، لأن توفر لدينا كل الخيارات وكل الإمكانيات إن شاء الله.
1: وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تعمل على مراجعة الإطار التشريعي المنظم لإعادة استعمال المياه المستعملة المعالجة من خلال إعداد مشروع أمر جديد يعتمد تصنيفا لجودة المياه حسب مجالات استعمالها، ويحدد المخاطر وإجراءات السلامة الواجب اعتمادها. ويأتي ذلك في إطار استراتيجية المياه في أفق سنتي 50 و2000 لتونس، التي تستهدف استعمال 70% من المياه المعالجة في الأغراض الفلاحية والاقتصادية والإيكولوجية، مع توجيه 53% من الاعتمادات المخصصة لتفعيل هذه الاستراتيجية إلى برامج تثمين المياه المعالجة في المجال الفلاحي. الفرق التابعة لدائرة الإنتاج الحيواني بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بنابل فرع سليمان أمنت بالتعاون مع بلدية سليمان وتحت إشراف معتمد المنطقة يوم أمس نقطة تلقيح خارجية للقطط والكلاب بساحة قصر بلدية سليمان، استهدفت 120 حيوانا بين قطط وكلاب، وذلك في إطار تقريب هذه الخدمة من المواطنين خلال الفترة الحالية التي تسبق انطلاق الحملة الوطنية لمكافحة داء الكلب. في أخبار العالم، إصابة 4 فلسطينيين فجر اليوم جراء اعتداء مستوطنين عليهم في منطقة الظهرة في بلدة بيت جنوب نابلس، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية. أجهزة الإنقاذ الأندونيسية تعلن اليوم عن إنقاذ 5 أشخاص من بينهم طفلة تبلغ من العمر 7 سنوات بعد أن تاهوا في البحر لمدة 3 أيام إثر غرق سفينة يوم الأربعاء المنقذي والتي كانت تقل 70 شخصا. نهاية هذا الموعد الإخباري قدمته لكم هدى وصلي، شكرا على حسن المتابعة، والمشوار يتواصل في ويكاند على الكيف.

0: هذه بخت شيب خالد، توصلنا لتسعة وعشرين دقيقة الموزيكا هذه اللي تسمعوا فيها على ديوان فيلم في برنامج ويكاند على الكيف. سهرية كانت استثنائية البارح لشيب خالد، الناس اللي حضروا الكل، صوت الزمن الجميل بشير، صباح الخيرات.
1: خير، صباح الفل إيمان، صباح اللي يسمعوا فينا ويشاهدوا فينا الكل. بالحق مل الشيب خالد، في بالك أنه شيب خالد عنا نقطة كيف كيف
0: إن شاء الله خير،
1: اللي احنا الزوز ما نكبروش
0: قاعدين كيف كيف. ليه ما شاء الله البارح البرفورمانس امتاعوا كانوا اكسبسيونيل، خاصة أنه برشا ناس كيف دخل للحفلة كان عندهم بعض الخوف أنه الطبقات امتاع الصوت امتاعوا مش باش تكون كيف العادة، ولكن كانت حفلة ممتعة.
1: الفنان الصحيح والفنان المليان والفنان معناتها الموهبة الصحيحة راهي ما تموتش، ريت ونشوفه معناتها عنا برشا أمثلة، جورج واسوف حتى كي يكبروا في وحتى كان حتى أصواتهم تتعب ما بالخبرة وبالإكسبيريونس
0: عندهم لتكنيك، ولو أنه جورج واسوف معناها في الفترات في الأخيرة معناها ما عادش معناها كالصوت اللي نعرفه،
1: لكن
0: أما شاب خالد البارح بالحق يعني كانت رائعة جدا الحفلة، وصح للناس اللي كانوا حاضرين. احنا قاعدين نتبع في نخدموا على رواحنا،
1: حتى واحد ما كلمنا قلنا هاو فما انفيتاسيون
0: حتى كان فما ماكش باش تمشي تصبح تخدم الصباح، دونك نقعد نتبع من بعيد. هذيك ضريبة الشهرة، ضريبة الويكاند على الكيف. تعرف تقريبا 30 سنة اللي خرجت بختة بشير، يعني شوف الغنية قديش معناها لليوم كيف نسمعوها بنفس الحنين اللي كنا نسمع فيها قبل. ظهرت في ألبوم نسي نسي عام 1993. قديت ولدت انت؟
1: 91. انت انا بخت وهرا اغنيه مراقبتي.
0: اما الاغنيه هذه عندها حكايه، وتعتبر من واحده من كلاسيكيات الراي، خلينا نقولوا كانت قصيده حب شعبيه حسب الروايات المتداوله، ترجع لاربعينيات القرن الماضي. كتب الشاعر الجزائري عبد القادر الخالدي القصيده لمحبوبته بخته، كان يحبها في الأربعينات، يقال أنه حبها لسنوات طويلة وكتب عليها العديد من الأشعار. وحسب رواية الشاب خالد تناول الكلمات فترة خصام دامت ستة أشهر بيناتهم قبل ما تقرر بختة السفر الوهران باش تقابل الشاعر هذية. الشاب خالد ما كانش أول واحد غناها بختة، تناقلوها شيوخ الراي على مدى عقود، وكل واحد فيهم اختار أبيات مختلفة اللي تغنى بها مع مرور الزمن. تجاوزت بختة حدود الأغنية الشعبية التقليدية ووصلت للمسارح السيمفونية، والحقيقة كان وقتها فما تعاون أوركستري بين فرنسا والجزائر، وعاودوا قدموا الغناية في قالب سيمفوني جديد، دونك غنية قابلة للتطور مع الزمن. ولكن كيف نسمعها؟ كما قلت لكم نتفكروا الزمن الجميل، نتفكروا المراهقة امتاعنا، ونتفكروا قديش من قصص بتتر عشناهم وربطناهم بالغنية هذية. حطوا الكاميرا على بشير خاطر هو ما عندوش حتى حكاية مربوطة بالغنية هذية، فقط عنده ما يعلق.
1: والله ذكرني برشا بصغري وكل حكايات بتاع الصغر والكل. اما ايمان نحب اقول لك انه الاغنيات علاش الراي مثلا يمس برشا الشعب والشباب والكل، خاطروا اغنياته من قصص حقيقيه. معناتها كل حتى الاغنيه الوتري والاغنيه والراب والكل، راي كل اغنيه تحسها حقيقيه من قصه حقيقيه الشاعر يخرجها من جواجي نقولوا احنا، راي تلقاها ما تموتش الاغنيه هذيك، وقص عليه في معناتها في الانماط الغنائيه الكل.
0: الكل وفي المجالات الكل، ديما الحاجات اللي تكون تعاشت ولا افلام مسلسلات، ديما قد ما تكون الحكاية واقعية وتعاشت قد ما
1: والفاسفود فيسا يوفا فيسا فيسا
0: بيان سور. هذي هو الميدوم في الويد كان حاجة هذيك. هو يا بشير مرحبا بكم، هذي ساعتنا إن هي نمر قديش بشير على قل حسب لي الثالثة،
1: أنا ساعتي الأولى وانتي ساعتي
0: الثالثة نمر وتكمل انتي ساعتنا الثالثة في ويكاند على الكيف. نحييكم الكل، عديد الفقرات اللي مازالوا يستنوا فيكم. توين توك اليوم باش توخر علينا شوية لأنه الأولاد باش يلتحقوا مخر باش نكتشفوا حكايه جديده نتاع تويما جدد. البنات البارح ما شاء الله ضربوا برشا على الانستغرام الاغنيه نتاعهم،
1: وانا زاد هبطتها في انستغرام والناس الكل يسالوا فيا والكل، وقعدت حاسيلو على اساس
0: ان شاء الله تحللهم ان شاء الله تحللهم
1: حفلات انا البارح
0: وتخدم على روحك
1: باش يجيبوها في عروسيتهم. انا ما نعملش حاجه لله.
0: اوكي الناس يريد بشير يعني وفي لنفسه.
1: الميكرو ما يبدل فينا حتى شيء،
0: حتى شيء ما سوى نستغلوا الفرص وكهو. هذه في علاقة بصبحيتنا في ويكاند على الكيف. خلينا نشوفوا تراند الويكاند توت سويت مع كوتش بشير.
2: تراند الويكاند،
0: ايش عندك تراند يا كوتش؟
1: والله انا ايمان عندي ترندات اما ميسالش، ماكم ديما تطلبوا منا ان نعملوا تراند واحد ميسالش او باش ناخذ.
0: راهو بشير كان سايب له الميكرو يقعد يحكي خمسه سوايع عادي، راهو
1: ماني كل مهمة. خاطر يعرضوا لي برشا حاجات اللي تعرضني، عرفتك اللي تعرضك قول هاي هذه غدوه باش نحكي عليها، تزيد تهبط تلقى ما
0: هذه الغدوه
1: صحيح. هو الحقيقه الكل مربوط بكاس العالم اللي هو اليوم يشارف على النهاية متاعه. رأي خاص جدا انه كاس العالم هذه بالنسبة لي انا من افشل النسخ اللي صارت. نجمو نعملو تبرير صغير ونقولو انه اللي عملته قطر في 2022 هو اللي على البار الفوق برشا على ذاك، ما الناس كل تقارن في النسخة هذه بالنسخة تاع قطر. بارابور اللي عملته قطر تسمى النسخة هذه فاشلة، هذا رأي خاص بالطبيعة. نحب نحكي شوية على الندوة الصحفية اللي صارت رئيس الفيفا انفانتينو مع رئيس الولايات المتحدة ترامب والكل، ويحكي يوسي بو خاطر وصلنا للفينال والكل. دونك انفانتينو قعد يفسر كيفاش كرة القدم هي مصدر السعادة للشعوب، وكيفاش انه كرة القدم هي افيون الشعوب، وكيفاش الفيفا قاعدة تساهم في سعادة الشعوب. وكل اللغة اللي استنسنا بها، وبيسير نعرفوا ترامب اللي في الحاجات هذي ما يفادلكش، وقفوا قالوا سعادة الشعوب تقف معتها ساعاتك انت تقف وقتها تخسر الارجنتين. وبهذا رجعنا انه انفانتينو قاعد معناتها فما نظريه المؤامره واللي قاعد يدور توا من اللي صارت الكوب دو موند، انه الناس كل قاعده تدز مع كوب دو موند. اي ساعات تفلت. انه قاعدين يدزوا الناس الكل مع الارجنتين والكل، هاو بين بالكشف في اخر المطاف انه دونالد ترامب ما خليهش في قلبه وقال هيلو. نرجع للي صار للمنتخب المصري ضد المنتخب الارجنتيني، ونحب نقول اللي اليوم الفينال اللي هو ما بين اسبانيا والارجنتين، وراو احنا كشعب باش نساندوا المنتخب الاسباني لا لشيء، على خاطر شفنا التصاور وشفنا الفيديوهات اللي قاعدة تدور، ورئيس الكيان المحتل كيفاش ماخو ماريول معناتها الأرجنتين، وكيفاش في اتصال هاتفي مع رئيس الأرجنتين والكل. دونك احنا كشعب نحاول نساندو شعب معناتها المنتخب الإسباني، وانا شخصيا ان شاء الله نتمنى الانتصار للمنتخب الإسباني.
0: ورينا زادة جزء من المشجعين بتاع المنتخب الأرجنتيني زادة رفعوا العلم الفلسطيني. فلسطيني نعرف انه الكره تدخل فيها السياسه، والكل واحد عنده عشقه وفريقه المفضل. تعاطفنا برشا مع اسبانيا لانه رينا مواقفها بالحق اللي غلبت مواقف عديد الدول الاخرى اللي انتظرنا منها مواقف قويه. هذاك علاش كان القلب تتر اقرب لاسبانيا نصره للقضيه الفلسطينيه، ولكن تقعد كره القدم هذيك هي افيون الشعوب.
1: وان شاء الله شيخونا كما شيخونا البارح المنتخب الفرنسي والمنتخب الانجليزي. هو البارح ماتش ان بو سبيسيال، راه 10 بونتو فيه، الميطون الاول 4-0 والميطون الثاني 4-2 للمنتخب الفرنسي، معناتها قولي كورو في باتها. وهو هذا علاش خاطر كستريس وكالضغط متاع المباراة وكالخطط التكتيكية وأعمل هك. أعطوه 11 جوار كونتر 11 جوار، أعطوهم كورة لدو زنترونور قاعدين على الدكة يتفرجوا وإحنا قاعدين نتفرجوا معهم، عملوا جو شيخ وبعد سلموا على بعضهم.
0: وريت اللي كتبوا معناه قالوا من احسن المباريات اللي تعديت في الكونتيمونت
1: الكل. حاجه ما هيش معناتها 10 بونت في مباراه ترتيبيه في كاس العالم, راهو ما هيش راهي مرتبه ثالثه في كاس العالم تسوى حاجه, معناتها راك باش تاخذ ميداي في الاخر. مي العباد الكل جريت, الناس الكل تضحك, الناس الكل تلعب, شيخونا كره ان شاء الله. اليوم زاده في الفينال اللي هو مش باش تكون هكاك الحقيقه, خطر معناتها اللعبة اللونجو فيها معناتها كاس العالم والكل. أكو اللي تحب يقولها بالعربي باش ما نخلطش.
0: أي صحيتك دوجو يا بشير دوجو. أصلا نقول لكم كل شيء راني في اللايف تضيع ساعات.
1: إن شاء الله يشيخونا وكها.
0: إن شاء الله صديقنا مهدي المحب رقم واحد لصبح الخير تونس قال لي كيفاش يمين ما تشكيما اليوم ما تحكيش عليه كيف العادة, بعث لي فلاش باك مونديال.
1: إي نورمال مو مع جزبارة تجيبوك.
0: إن شاء الله إن شاء الله يا مهدي تتعدى نظيفة.
1: إن شاء الله تتعدى لعبة بيه.
0: إن شاء الله. وبالطبيعة من بعد لي برونوستيك باش ناخذها من عندك أنت ومن عند يمين ومن عند مريم ومن عند بشير. أما ركز معايا بالقدايه سورتو ركز في اللي باش نحكي فيه توا, نقولش حاجة ماهيش صحيحة. بي العالم يتنفس كرة المدة هذه والأنظار الكل باش تتوجه الملعب ميت لايف في نيوجيرسي. مانيش قاعدين نستناو في مباراة عادية, لكن نحن في قلب اللحظة اللي يكتب فيها التاريخ. منذ عام 1978 تحولت كرة القدم من مجرد هواية لاحتراف وصناعة عالمية كبرى, وين دخلت السياسة بالاقتصاد وأصبحت المونديالات مسرحا للقوة الناعمة. يعتبر الكثير من المحللين والنقاد أن كرة القدم الحقيقية انطلقت عام 1978, واللي اسبق الكل ما نجموش ناخذوه على محمل الجد, لأن القوانين والتكتيك والشغف والتدريبات وكل شيء تقريبا تغير منذ التاريخ هذاك. البرازيل اللي تمتلك 5 ألقاب في السجل متاحة, لازم نذكروا أنه 3 ألقاب منها اتحقت في عصر الهواية ما قبل 1978. أما في عصر الاحتراف الحديث وين القوة البدنية التكنولوجيا الضغوطات النفسية, فإن القواعد تختلف تماما ويبرز واحد من طرفي الدور النهائي هذية. نحكيه على العملاق الأرجنتيني اللي منذ عام 1978 تقف الأرجنتين كرمز للاستمرارية. هي اليوم تمتلك الرقم القياسي كأكثر منتخب توج بكأس العالم في عصر الاحتراف بثلاثة ألقاب. نحكيه على عام 78 86 و 2002 وعشرين. هي اليوم قدم فرصة ذهبية باش تعزز صدارتها وتأكد للعالم أجمع أنه راقصي التانجو هم ملوك هذا العصر بلا منازع. المنتخب الأرجنتيني اللي هو بطل للعالم في النسخة الأخيرة بدأ مسيرته في تصفية قارة أمريكا الجنوبية بثبات وقوة من غير منافسة تقريبا, حتى أنه فاز على غريمه البرازيلي ذهاب بهدف وإياب بربعية كاملة, واصل عروضه القوية في المونديال وين تعدى دور المجموعات بسهولة, ثم تجاوز عقبات الأدوار الإقصائية الواحدة تلو الأخرى بريمونتادا تتكرر في كل اللقاءات تقريبا, وصولا للنصف نهائي ملحمي اللي أطاح فيه بالمنتخب الإنجليزي في ريمونتادا أخرى حبست الأنفاس. في الجانب الآخر نحكي على الماتادور الإسباني اللي يعتبر أنجح منتخب أوروبي صحبة فرنسا في 30 سنة الأخيرة. إسبانيا هيمنت على تصفيات أوروبا بأداء تكتيكي عالي, وأكدت أنه في المونديال هذية أنها رجعت بقوة وين فرضت فلسفتها الجماعية وتجاوزت أقوى المنتخبات وصولا إلى نصف النهائي اللي حسمته بجدارة قدام فرنسا, وضرب بتموعد مع التاريخ. المواجهات بيناتهم كانت ديما مسرح للندية, مما يزيد في حدة الصراع. هل أنه بش تشهد المقابلة استمرارية الهيمنة الأرجنتينية في عصر الاحتراف, أو أنه بش تنجح إسبانيا في كسر الإرث هذية والبدء بحقبة جديدة على ملعب ميت لايف؟ منش نستناو فقط في بطل كأس العالم, ولكن نستناو شكون بش يتوج بي ملك لعهد الاحتراف. هل أنه باش تواصل الأرجنتين ولا توصل للقب الرابع منذ 1978, أم أنه باش يكون للإسبان كلمة أخرى؟ يقولكم مهدي لي ما يتبعش الكرة حاول ما تفلتش الماتش هذي, خاطر التاريخ باش تكتب قدام عينيك. ما تحسش انه مهدي هكا متعاطف مع المنتخب الارجنتيني اكثر من اسبانيا؟ الفقره نتاع الارجنتين ولا نتاع اسبانيا؟
1: قبل مهدي
0: وينك يا مهدي؟
1: هو قبل مهدي الحقيقه الحمد لله انه عندنا خليفه لعصام الشوالي اللي هي
0: يمسكوا اللي قالوا لي ملي دخلت انت للكره
1: أبواب التعليق الرياضي
0: حاجة فتحت. حاجة
1: وبالنسبة راهو شوف إجا خنقول لك راهم اللي يشجعوا في المنتخب الأرجنتين ومن صحابي وعاد راهم خاطر يشجعوا في ميسي ليونيل ميسي. الناس الكل نحبوه لاعب ما نجموش حتى واحد يقول
0: نجم تجير. أو عزيز كان عندك ما تقول في الحكاية هذا يا راه
1: عزيز
0: كان أنت تشجع في الأرجنتين تنجم تجير هوني على الأقل عندي واحد يشجع يشجع الأرجنتين عندي واحد يشجع إسبانيا
1: الأرجنتين راهو على على ليونيل ميسي معناتها
0: زعما صحيح ولا لا
1: أي عزيز بالحق
0: أي بالطبيعة جايبته لأني على الأقل باش نعمل إكيليبر أما واحد يشجع الأرجنتين واحد يشجع إسبانيا انا نخلق الجدل في البلاتو هذايا باش اموال ليميسيون تاعي يكون حكم متوازن. وي انا نشجع
1: نتفرجوا في الكوره وباش نشيخوا بالكوره
0: أه؟
1: مي تعاطفا والقلب يحب يكون مع المنتخب الاسباني لاعتبارات الناس كنا عارفوها.
0: عزيز قال لك تشجع في الارجنتين كان على خاطر ميسي صحيح ولا لا؟
3: صباح النور الساعه
0: صباح النور.
3: انا اليوم في الفينال جمع الزوز
0: الزوز
3: خاطر نحب برشلونه ميسي ولد برشلونه وجوارات اسبانيا ثمانيه من برشلونه دوك انا شيخ فرحان باش مركز اسبانيا باش قوي لي باش مركز الارجنتين باش قوي لي
1: ان شاء الله برك بالقصه
0: اليوم تينا جايه في بالي باش تقول لي راني سي مستميت في الدفاع على المنتخب الارجنتيني
1: يا بنتي راهو البيكرو عنده سحر
3: القلب بطبيعه التعاطف مع ميسي خاطر الاسطوره تاع الكره
1: والقضيه
3: علاش تربط فيها بالسياسه؟
1: انا مش نربط فيها
0: السياسه
1: ليه علاقتك
3: انا الكره ما دخلتش في السياسه انا كره نتمتع ميسي ما يهمنيش انا في الديانه نتاعو كجوير كم لاعبي انا نتمتع عن شيخ نحب ميسي
1: والله هو راهو يمتع فينا الكل حاجه راهو حاجه سحر حاجه مش عاديه
3: ما دخلتش في الديانه انا نتفرج في جوير
1: هي من القلب بالقلب
3: القلب القلب هذاك عاد هاني قلت كان جاب
1: والله انتظار راهو من داخل مع اسباني
3: شكون؟
1: اي مع اسباني وشوية مع ميسي.
3: بالعكس
1: الكف
3: بالعكس شوية مع اسباني وبرشا مع ميسي.
1: اوش خرج منك تصريح
0: جست عزيز معناها وانت جبناه عزيز غرامك بميسي وقتش بدا خليني بالحق قاعدة نسمع في حكايات في علاقة بال منيش باش نقول بأوبسيسيون إلا بهكا بغرام سواء أنا سمعت حكايات على عباد مغرومين برونالدو نحب نسمع معناه بالبروفيل متاع ميسي من وقتش بدا وقتش هكايا وليت سوبر فان بالملاعبي هذا.
3: أنا بديت في الحقبة الكروية متاع غوارديولا مع برشلونة من 2009 ل 2012 أربع سنين وقتها بديت تيكي تاكا وميسي ونيستا وتشافي وأقوى أقوى
0: قداش عمرك وقتها؟
3: أنا 2009 وقتها عمري 8 سنين
0: بثمانية سنين
3: إيه وقتها ميسي حاجة أخرى ميسي يحبك في الكورة يمتعك يشيخك يعمل كل شيء مركي يعطي باسيت يدريب اللي تشوف حاجات عمرك ما تشوفها معناتها حتى بعد ميسي عمرك ما كنت تشوفها
1: هو إيمان معناتها توا احنا عنا 20 سنة عايشين على زوز أقطاب اللي هما ميسي وكريستيانو ريت مشجعي كريستيانو باش قاعدين معناتها يغلبوا في مشجعي ليون ميسي معناتها ميسي موهبة ربانية معناتها راي حاجة ريت حتى فسروها في معناتها عبروا عليه
0: المحللين واللي تابعوا
1: ريت انت معناتها تستحق اون سيكوند باش تخمم هو يستحق 0.46 معناتها اشتر الوقت بتاعك على ذاك هو ساعات يعمل دريبل لديفونسور اقوى لديفونسور في العالم ما يخلطش انه يفك له الكره مش خاطر ديفونسور ما يعرفش خاطر هو اسرع منه ربانيا مش كيما كريستيانو اوكي كريستيانو عنده الموهبه اما الخدمه والديسبلين هو اللي وصله معناتها ريت لي تروا بالون دور اللي هزهم كريستيانو رونالدو قدام ميسي راهو هذاك حاجه
3: رونالدو هز 5 بالون دور
1: اي هو عادي ميسي هز 5 معناتها اللي يهزهم ميسي حاجه عاديه, اما اللي يهزهم كريستيانو قدام ميسي هما الحاجات مش عاديه. معناتها قاعدين تفهموا في معناتها ريت ميسي نورمال مو 20 سنه يهز 20 بالون دور. اللي يهزه مع ميسي الكل برافو عاملين حاجات اكسترا اوردينير
0: باش يوصلوا غاديك. معناتها مش
1: منافس صغير 100% تاع ميسي لازم انا نعمل 150% باش نوصل
0: نجم نوصل جوست باش نقول لكم قداش المتابعين متعاطفين معايا وقداش فاهمين. معناها قالوا امونا باش تشجع رجال الامن اللي باش يامنوا المقابله. معناها
3: لا ايمان ما عندهاش
0: يعني ولا حد انتبه في الارفيتر يماركيش. ميرسي عزيز, عطيوني تاو لي برونوستيكي.
3: انا 3-2
0: 3-2
3: الوحده فيهم
0: عطيني لشكون 3-2
3: الارجنتين
0: 3-2 للارجنتين
1: وقيدوها علي 1-1 المباراه في 90 دقيقه و3-1 لاسبانيا بعد البرونغاسيون.
0: امونه تقول 3-1 للارجنتين. مريومه اش تقول؟ خلينا ناخذوا صفر
1: مع الاربيتر.
0: صفر صفر قتلك بشوف الماتش وبيلانتيات لاسبانيا. لا لا سيبو قتلك اسبانيا
1: وبيلانتيات مع شكون؟
0: الاسبانيا قتلك في الاخر. نمشيو هذه خلينا معز منوبي يقول لك اسبانيا 3 الارجنتين 1. صديقنا سيمي سليتي اسبانيا 3-2 يخرجوا. دونك هذه الاجواء. دونك في علاقه بالكره, هذا حديث الكره استنجدت بكم الزوز خاطر تعرفوا ابن حديثها في الكره ينجم يعمل لها برشا مشاكل. ميرسي عزيز. دونك هذه الاجواء. عندنا موفون اليوم بشير
1: بيان سور.
0: علاش باش نحكيو؟
1: باش نحكيو على النصائح اللي باش نعطيوهم للي يمارسوا في رياضة كمال الأجسام في وسط الحصة.
0: في وسط الحصة. دونك هذايا بعد شوية لي زاستوس مع بشير العياري في موفون. قبل هذايا باش نمشيو موزيكا ونرجعوا مع الخبير البيئي والمختص في المناخ حمدي حشيد باش نحكيو على الطقس يا جماعة. ونعرف هذايا أكثر المواضيع اللي أصبحت تهمنا في الفترة هذايا. طقس الأسبوع القادم كيفاش باش يكون؟ فما انخفاض في درجة الحرارة؟ ليه فما ارتفاع؟ الذروة وقتاش باش تكون؟ كل التفاصيل بعد شوية ما تبعدوش.
4: الكوتيديان بدا يأثر على الفيزيك ولا حسيتها بدات تفلت والمخ بدا يساتوري؟
5: عليك برياكتور موش بواسون انرجيزونت اكاو. برياكتور هو البوش الصحيح اللي يرجعك في الطرح بانرجي جديده.
4: متوفر في زوز انواع يخليوك ديباسي لليميت نتاعك.
5: الدارك باور باش تطلع على البرا في البيرفورمانس,
4: والفوكس باور باش تقوي في الكونسنتراسيون.
5: برياكتور توا في تونس بل في نويتي.
4: برياكتور بوش يور ليميتس.

قبلي على 106 في المهدية والمستير على 94.7 وفي جيبس على 99.1.

0: راديو نفاق.
1: تسمعونا في تونس الكبرى على 90.5.
0: باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.dionfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك اي شان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم
0: بنة الويكاند مع ويكاند عكيف.
2: بنة الويكاند مع مستمعين على الكيف. مرحبا بكم الكل وين ما كنتوا. 49 دقيقة موصلين معاكم في ويكاند على الكيف. مشهد جميل هكا عبر عليه صديقنا حمدي حشيد, وحبيت نتقاسم معاكم الأخبار الجميلة هذه اللي كنا نستنوا فيها في علاقة بالطقس. حمدي حاضر معايا بالهاتف. صباح الخيرات حمدي.
3: صباح النور.
2: نحوالك مرحبا بك. إن شاء الله تكون بخير. شحاملة فيك سخانة يا حمدي, أنت أكثر الناس اللي تحكي على درجات الحرارة. كيفاش تعيش الحكايات هذه, خاصة أنه النماذج الكل قدامكم وتبدأوا عارفين الحكايات قبل ما تصير.
3: تعيشها نفسيا وتعيشها بالفعل, معنى في جائيا وقت تبدأ الضوء مقصوص والماء مقصوص وانت في طبق السنة, معنى لك تعيشها أزيد بخطوك
2: أزيد بخطوة كما قلت أنت, خطر الجانب النفسي
3: حاجة مزيانة الحق واحد معنى مشي تعرض لها يقعد فترة طويلة هكا معنى إن شاء الله
2: وهذاك هو باش نسأله لك يا حمدي. ما زالت مطولة الحكاية, قريب باش تتنفس الدنيا شوية.
3: ما عادش برشا معنا دونك ان شاء الله تقريبا قدرنا الاربع الحكاية وانا درجة حرارة مخفضة ثم انخفاض جزء نهار فيه خفيف مقارنة بالايامات اللي تعداو. بعد ممكن ابتداء بنهار الخميس وانا باش نشهدوا انخفاض يوصل حتى 8 درجات مقارنة بالتو. معناها باش نرجعوا للصيف خلينا نقولوا نوعا ما العادي, اللي درجات الحرارة نتاعو العادية ولا أعلى شوية من العادية.

0: دونك
1: قداش ال ال ال ال
0: المجموع تاع الارقام تاعو ما معناها نفس الارقام تقريبا او اكثر اعلى شويه اقل شويه من اللي سجلناها نهار الجمعه ما نجمش نعطي ارقام تقريبيه لكن في تونس العاصمه باش تكون في حدود 44 45 كيلو معناها نهار الجمعه اللي فاتت بالنسبه للمناطق الاخرين تختلف معناها انت والمنطقه لكن على الاقل الاخبار الباهيه اللي ابتداء نهار الخميس 8 درجات كاملين على الوضع هذا باش يتفاهموا معنا ان شاء الله تبدا بادر انفراج معنا تنجع لك الليله لما نسمع شويه اللي تنجم تقعد فيها وتسهر وتخرج عادي معنا الضغط الحراري اللي قاعدين كده
1: الكبير. حمدي ايضا على المدى الطويل توا نحكيو شويه معناها وفي متابعتك معناها للنماذج ما زلت باش نعيشوا معناها فترات كيما الفتره اللي تعديت بينا المده هذيه والا باش نرجعوا للعادي حسب التقريب اكيد وهذيا معناها قراءه اللي نعرفوا بعض النماذج تتغير معناها وهذيا اكيد وارد.
0: باهي خلينا نقول لك حاجه مش تكمل في انفراج تقريبا قدام الرؤيه واضحه على الاقل اسبوعين ثم انفراج قدام. ثم انفراج حراري معناتها درجات حراره الطبيعية نتاع الصيف أو أعلى شوية تونة مش حاجة كبيرة برشا. وخلينا نقول ممكن حتى كي باش تتكرر موجات حرارة مش تكون في الشكل هذا خاطر ما ننساوش توا نحن في فترة الذروة الحرارية في بلادنا.
1: أوكي.
0: يعني ممكن تتكرر موجات حرارة مش تكون بالقوة هذه حاجة أخف يعني أخف برشا من هذا يعني. الوضع هذا إن شاء الله ممكن كهو يعني خرجنا منه أو إن شاء الله نخرجوا منه لكن ما زالت موجات حر أخرى لكن خفيفة مش معناها بنفس القوة والشدة. اللي قاعدين نشهدوا فيها توا معناها مقارنة بهذه توا تسمى مروحة معناها حتى الموجات الحرة اللي جايين معناها في الطريق تسمى الطقس باش يكون مروح معناها مقارنة بتوا توا راه معناها وصلنا تقريبا 50 معناها دونك ما طاحتش تحت ال 40 درجة معناها فترة الثمانينات تقريبا معناها دونك هذا معناها الحاجة اللي كانت تقلق واللي كانت عندها ضغط كبير على الكهرباء معناها على الضغط النفسي زاد كبير معناها شفنا برشا حاجات معناها بيصير هذاك معناها للاسف معناها المفروض ما يصيرش معناها بالاخص انقطاع في الكهرباء هذاك الوقت اللي احنا امس الحاجه لها ان شاء الله معناها الناس المختصه على الاقل اللي مشرف فيه ما نقولش مختصه في بالهم عطاو التوصيات نتاعهم اما الناس اللي تنفذوا وتقرروا وتصحح باش نوسعوا ونكبروا ونعملوا يكون لهم هذا معنى واقع هذا يعني كما توسعش وما تعملش هكذا شوفش الناس اقرا حسابك مرة جاية يعني ما تحبش الناس تبدأ تغلي على وسائل التواصل الاجتماعي اقرا حسابك المسؤولين تاع وكالة الشركة الوطنية تاع الغاز ووزارة الطاقة كلهم اقرا حساب الوضع هذا يجب يتكرر مستقبلا معنا حتى ضمانا ما يتعودش اي انسان يقول لك لا يا صحيح لا ما يكذب يعني الوضع هذا يجب يتكرر مستقبلا
1: بالتالي معناها نقراو حسابنا ومش نتفاداو الوضع اللي عشناه. حمدي نختم معاك على مستوى الحراره نتاع البحر ايضا وانت متابع معناها للتغيرات المناخيه، شنو قاعد يصير على مستوى البحار على مستوى الثروات الحيوانيه اللي عندنا في البحار؟ هكا جوست لمحه صغيره على اللي صاير.
0: البحر معناها كما نشوف الحراره هكا في البر البحر قاعد يمتص كميه كبيره منها. أن البحر اللي عنده الدور التعديلي كيفاش الدور التعديلي باش نقسم الثانيه موسى هو دونك فما حراره كبيره قاعده تتخزن في البحر. الحراره هذيك البحر ولا توا خزان حراري كبير برشا معناها نحكي على البحر الابيض المتوسط والمحيطات مثلا نحكي على البحر الابيض المتوسط تحديدا 2 مليون كيلومتر معناها قاعد رويسهم بطريقه غير طبيعيه. معناها لو نحكيو معناها 4 إلى 5 درجات أعلى من المستويات العادية درجة الحرارة توك تسجل في البحر. طبعا أنت سألتني شنو السؤال شنو مآلية الحرارة هذيك باش تصير؟ الحرارة هي الطاقة شكل من أشكال الطاقة معناها الطاقة هذيك باش تتحول في شكل أو في آخر معناها التأثير على الكائنات البحرية حقيقة أنت تشوف البدن الإنسان مثلا ولا الطفل الصغير كي تطلع بالدرجة السنة هوك تشوف
1: شنو ينجم يصير
0: يمرض ويصير فيه فيما ذلك أنت مجال مفتوح معناها الكائنات هذيك ترتبط بالحرارة معناها باش تتكاثر باش تعيش باش تحط الزرع في بلاصه آمنه نوعا ما كما ذلك ترتفع درجات الحراره ممكن توا عندي بعض الاصدقاء صياده وبحاره وغواصه يقولوا لي برشا انواع تاع اسماك اللي كنا نشوفوا فيها مثلا انسحبوا للاعماق بلايص ابرد معناها خاطر البحر طلع معناها دونك السنت طلعت معناها ماهوش موجودين نسحبوا للأعماق على أمل بحال يبرد شوي بشي بلهم على الأقل.

0: حاول تشوفه مرة أخرى.
1: التأثيرات
0: بنشوفه فيها معنى كبيرة برشا حقيقة، وهذه حاجة مش باهية.
1: الحاجة
0: الأخرى معنى ممكن تاني كمختص في المنافذ اللي نحكي عليها، الحرارة ديك اللي بتكون معناها مسبب لبرشا ظواهر مناخية متطرفة مستقبلا. عمش نقول لك معنا اللي صار في جانفي وفيفري في تونس، السبب نتاعو معنا كانت الموجة الحرارية اللي شدناها في البحر في 2025 أول جويلة 2025. شوف هذاك اللي صار في جوان 2025 وجويلة 2025 الآثار نتاعو قعدت حتى يكش الجوان وفيفري،
1: العواصف اللي شفناها. أي دوك ننتظروا معناها
0: ننتظر عواصف الأرضية ممهدة، الأرضية ممهدة للظواهر المناخية المتطرفة. ما نحبش الحكاية تتحول إلى عناوين أو حكاية
1: أكيد أي لكن
0: نحاول نسمع المداخلة كاملة معناها بالتالي معناها نقول الأرضية ممهدة للظواهر المناخية
1: الحادة. حمدي في علاقة بجرينلاند البارح نقرأ في أرتيكل أنه بعض العلماء انتقلوا للمنطقة هذية وفما ذوبين متاع ثلج في المنطقة هذية اللي باش يكون زادة عنده تأثير كبير على العالم، لو كنت تعطينا زادة لمحة صغيرة على الموضوع هذية.
0: طبعا معناها اللي ممكن ارتفاع درجة الحرارة هذه يترافق بذوبان الجليد معناها في المناطق اللي فيها اللي ينفهم معناها الجليد في القطب الشمالي أو جرينلاند أو سيبيريا معناها. المشكلة الكمية الكبيرة ذيك المياه تنطلق في البحر.
1: إي
0: جزء كبير منها يوفى في البحر، ويوفى في البحر معناها السوليفية تاع ديلاتاسيون تيرميك أو التمدد الحراري للمياه في المناطق المنخفضة نوعا ما اللي هيش مرتفعة تبدأ تشهد ارتفاع تدريجي إضافي أكثر من قبل المياه. مش فما هو الارتفاع الطبيعي معناه، لكن فما المعناه هذيك كمية الجليد نحكي مليارات الأطناف، مش فما نحكي حاجة قليلة. تقعد في الأخبار ساعتك تتبع تسمع جبل جليد ينفصل في القطب الجنوبي. جبل تحكي جبل معناه حاجة قد ولاية وكلها تنس خرجت شدوه. شنو هذيك معناها تأثيراتها؟ طبعا ما نمشي قبلها ارتفاع منسوب بين البحر معناها تدريجيا في المناطق المنخفضه، وهذيك كيما شاهدناه كذلك وقت مع العواصف خاطر هي مش السبب معناها مش تخلي البحر يرتفع، لكن تعطي على الاقل دفعه كبيره. شاهدنا معناها برشا بلايص معناها في تونس اللي تخلي معناها حتى الشارع بن بورقيبه معناها الشارع الرئيسي في تونس. بالتالي معناها هذاك اللي يصير نفس الشيء ممكن زاد حاجه للبحر. نشوفوا درجة الحرارة اللي قاعدين نصمتوا فيها توا. البارح أنتاركتيكا مثلا القارة القطبية الجنوبية سجلت رقم قياسي جديد في البرد، يعني حتى مقارنة بالمعايير البرد غادي كان رقم قياسي. يعني كان رقم قياسي غادي معناها تقريبا وقع تسجيله البارح. دونك الحاجة اللي صدمت خلينا نقولوا العلماء معناها وصلت 84.1
1: تحت الصفر. اللي هذايا زادك
0: جديد في البرد غير
1: في البرد يعني
0: مش من 2012 ما وقعش تسجيل رقم قياسي مماثل. دونك مش نفهموا معناها الظواهر المناخيه
1: التطرف المناخي اللي قاعدين نعيشوا فيه سواء على مستوى الحراره سواء على مستوى ال البروده.
0: الفارق الحراري البارح مثلا نحكي عليه وصل قريب اقل شويه 135 درجه ما بين اسخن نقطه وابرد نقطه. البارح وصلنا 135 درجه
1: أوكي.
0: ما بين أسخن النقطة وأبرد
1: النقطة. وتقعد المسائل هذية للمتابعة، وانتوما كخبراء حمدي كنتوا حكيتوا على المواضيع هذية منذ سنوات، وأنه العالم الكل يلزم يهيئ نفسه للتغيرات المناخية هذية اللي تتدخل فيها عديد الأسباب. كل شكر ليك على التوضيحات اللي اعطيتها اليوم حمدي حشيد الخبير البيئي. عنا موعد مع الأخبار وتسويت مع زميلتنا هدى وصلي، ونرجع نواصلوا بقية فقراتنا في ويكاند على الكيف. ما تبعتوش
2: Publicité. سي في السنة عارفين بروغرامنا ناوين على اللمة والجو، فرجة وموسيقى وتبحيرة وكونيكسيون على أقوى ريزو اتصال التونس ديما تقربنا من بعضنا، نتفرجوا في الأكشن صوت وصورة. مادامنا مع تيتي كلنا على فرد موجة.

0: جو صيف سنة حافلة انترنت
1: اسنة في صيف وين انتي وين هي بلاي بوكس اورانج تبرانشيها منا تكونكتي منا باش تقعد كونكتي في دار الخلاعة ملكي تخمم باش تبرمج خلاعة ما تنساش بلاي بوكس اورانج وتتمتع بانترنت حتى 300 جيجا وفلاي بوكس ابتداء من 129 دينار
0: فاش تستنى خاطر صيف سنة حافلة انترنت ملا يلا جو عندك اورانج
2: ديوان افام فلاش نيوز
3: موجز والعشرة ديوان افام عسلامة. تقرير حديث أصدرته الهيئة الوطنية للاتصالات استنادا إلى بيانات الاتحاد الدولي للاتصالات كشف أن تونس تتميز بقدرة شرائية وتنافسية عالية في أسعار خدمات الهاتف الجوال والإنترنت، حيث صنفت في المرتبة الثانية مغاربيا والثامنة عربيا من حيث تلاؤم كلفة سلة الاستهلاك الرقمي مع الدخل القومي الإجمالي للفرد لعام 25 و2000. ووفقا للتقرير المعتمد على قياس سلة الخدمات الرقمية ذات الاستهلاك العالي المتمثلة في 140 دقيقة مكالمات و20 رسالة نصية قصيرة و5 جيجا بايت من بيانات الانترنت شهريا، فإن المواطن التونسي ينفق في المتوسط ما يعادل 1.53% فقط من دخله القومي الإجمالي الشهري للحصول على هذه الخدمات الرقمية المتكاملة. المدير الجهوي للصحة بكبلي جوهر المكني يفيد في تصريح لديوان فام أنه تمت برمجة عيادات رقمية عن بعد بالمستشفى الجهوي بكبلي في اختصاصي الأمراض الجلدية والغدد الصماء، وذلك خلال السداسية الثانية من السنة الجارية.
4: في إطار تنفيذ برنامج وزارة الصحة اللي تم المستشفى الرقمي، تم برمجة عدد من العيادات عن بعد بالمستشفى الجهوي بكبلي، وهنا نحكي على السداسي الثاني متاع 2026، خصوصا العيادات اللي تم أمراض الجلدية وأمراض الغدد الصماء. بالنسبة لسادة المواطنين ينجموا يتصلوا بالعيادات الخارجية وين يتم التسجيل حسب المواعيد اللي نشرت في الإدارة الجهوية، واللي هما ينجموا يلقاوهم زاد كيف العيادات الخارجية. الهدف متاع العيادات هنا هو برنامج كامل لوزارة الصحة المستشفى الرقمي اللي هو يعطي نفاذ عادل للمواطنين في جميع المناطق، خصوصا في الاختصاصات الغير موجودة بها. وهنا تعرفوا قبل عندنا الاختصاصات هذا المزوز مش موجودين، دونك يتم توفيرهم عن طريق وزارة الصحة، وهنا يوليوا المواطنين يجيوا يعديوا استعمال عيادات عن بعد على الأمراض اللي تهمهم في الاختصاصات هذا في المستشفى الجهوي قبلي، بالضبط في العيادات الخارجية بالمستشفى الجهوي قبلي.
3: والمكني يعلن أيضا أنه في إطار دعم المنظومة الصحية وتعزيز تجهيزات المؤسسات الاستشفائية، تم تدعيم قسم أمراض القلب بالمستشفى الجهوي بكبلي بآلة تصوير طبي متنقلة، وذلك ببادرة من وزارة الصحة.
4: في نفس الإطار فما دعم صار للمستشفى الجهوي بآلة تصوير أشعة متنقل لقسم الجامعي لطب القلب، وهذا يجي في جملة تجهيزات تم دعم بها القسم هذا لأحداث واحدة للاستكشاف الوظيفي اللي نجمنا الحق نطوروا بها الخدمات وترتقي مستوى الجامعي، خصوصا أنه القسم فيه زوز أطباء استشفائيين جامعيين.
3: في أخبار العالم، طواقم جمعية الهلال الأحمر شاركت اليوم في عملية إجلاء طبي باتجاه معبر رفح البري، شملت 86 شخصا من بينهم 31 مريضا و55 مرافقا لتلقي العلاج خارج القطاع وفق وكالة والأنباء الفلسطينية الرسمية. الجيش الأمريكي يعلن عن مسرع جنديين في المواجهة مع إيران، وذلك خلال قصف إيراني على قاعدة عسكرية أمريكية في الأردن، وبذلك يرتفع إجمالي قتل الجنود الأمريكيين منذ بداية الحرب في 28 من فيفري إلى 16 قتيلا. نهاية هذا الموعد الإخباري قدمته لكم هدى وصلي، شكرا على حسن المتابعة وفي أمان الله.
5: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان فام.
0: ديوان فام صوت كوم.
6: مونديال إكسبرس. صباح النور، أهلا بكم بداية مع مقابلة البارح من أجل المركز الثالث عشر. أهداف كاملة في مقابلة المنتخب الإنجليزي أمام المنتخب الفرنسي، فوز لمنتخب إنجلترا 6 أهداف مقابل 4، الشوط الأول فيها 4 أهداف مقابل 0 لمنتخب إنجلترا، بعد فرنسا في الشوط الثاني كانت سجلت 3 أهداف 4-3 إلى حدود الدقيقة 85. بوكايو ساكا كان سجل أول هدف الخامس من ضربة جزاء، بعد سجل ديمبيلي الهدف الرابع لمنتخب فرنسا، وفي الدقيقة 98 بيلينغهام يسجل الهدف السادس 6-4 لمنتخب إنجلترا أمام فرنسا. مباراه عرفت زاد كتابه برشا ارقام قياسيه وتاريخيه جديده. منتخب انجلترا لاول مره يفوز بالمركز الثالث في تاريخه، المنتخب الفرنسي لاول مره يقبل 6 أهداف في مقابله ليه في كاس العالم، اوليزي يصبح اول لاعب يتجاوز بيلي في صناعه الاهداف، بيلي 6 واوليزي 12 أهداف في نفس المونديال، بيلينغهام بالهدف نتاعو البارح يصبح اكثر لاعب وسط سجل اهداف في تاريخ المونديال برصيد 7 أهداف وهو كلاعب وسط، كيليان مبابي حاليا هو افضل هداف في تاريخ المونديال بثنائيه البارح، وصل 22 هدف في 3 مشاركات في المونديال بفارق هدف على ميسي. كيف مبابي حاليا زاد هو هداف كاس العالم 2026 برصيد 10 أهداف قبل مباراة الفاينل. وعلى مقابلة الفاينل اليوم بداية من الساعة 8 ليلا في ملعب ميت لايف في نيو جيرسي، المنتخب الأسباني من أجل ثاني لقب ليه في كأس العالم بعد لقب أول سنة 2010، وفي مقابل المنتخب الأرجنتيني من أجل الباك تو باك بعد فوزه بلقب 2022 يبحث عن لقب آخر هو الرابع ليه. والبارح في رسالة موثقة بالفيديو، رئيس الكيان المحتل نتنياهو أكد دعمه لمنتخب الأرجنتين واتمنى فوز المنتخب الأرجنتيني أمام أسبانيا والفوز بلقب كأس العالم، في رسالة كان نشرها سفير الأرجنتين، وهذا طبيعي ومتوقع نظرا للموقف الأسباني في السنوات الأخيرة من القضية الفلسطينية. أخبار كأس العالم متواصلة على موقعنا ديوان FM. بونت، نخليكم مع برنامج ويكند على كيف.
7: مونديال X

0: تونس مكمل معكم في البرمجة الصيفية على ديوان FM. هنا تونس، هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس، البرنامج السياسي اللي تعودت به كل نهار سبت واحد من نص النهار للماضي ساعتين. ديوان FM صوتكم.
1: بنة الويكاند مع ويكاند عكيف.
2: بنة الويكاند مع مستمعين على الكيف، مرحبا بكم الكل وين ما كنتوا. بعد شوية عنا فقرة لكي كيدز، كيف العادة كل نهار حد صغيرات يجيوا بحذنا يتقاسموا معنا طموحاتهم أهدافهم الأحلام متاعهم. الفقرة الجميلة اللي نحبها برشا الحقيقة قاعدة نكتشف فيها صغيرات بسم الله ما شاء الله ربي يحفظهم. وقبل هذيك نحكي على قرى الأطفال SOS، اكفل صغير غير واقع عائلة، اكفل طفل أحميه خليها أسباب في تغيير حياته وواقعه للأفضل. اليوم ألاف الأطفال تستنى في الدعم، تستنى في التونسي اللي يعمر الكفالة الشهرية القارة على الموقع www.sosve.tn، يدخل بطريقة شفافة وأمنة. الاقتطاع الشهري القار اللي يكون على شكل مبلغ باب اللي يتقص كل شهر من حسابك الجاري، تنجم تبدأ بدينار في النهار 30 دينار في الشهر. انت ما يبدلوا لك شيء في حياتك، لكن ينجموا يبدلوا في حكايات طفل صغير برشا. الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS تعطيك الفرصة باش تكون فاعل خير وداعم لمستقبل صغير. نفكركم انه عندكم امتياز جبائي كشركة او كفرد تتمتع به، ما لخليك شريك الحلمة ومدي ديك بالخير لهم. نعود نفكركم بالموقع www.sosve.tn، وإلا تنجموا تتواصلوا وصلوا معهم على الرقم 58-371-002 58-371-002. هذه في علاقة بقرى الأطفال SOS. سينو تود سويت نمشيو لكي كيدز.
1: لكي كيدز
2: بين غرام الجيمناستيك وكرة القدم يجيونا لي شامبيون بحضنا هوني، فرحانة برشا باستقبالهم. نبدأ بريميس الدويري. صباح الخيرات ريميس.
3: صباح الخير.
2: صباح الخير، شنحويلك يا ريميس؟
3: صباح
2: محلى زينك ومحلى طلتك علينا. شامبيون في الجيمناستيك، تفرجت في اللي فيديو متاعك بسم الله ما شاء الله، مغرومة برشا بالجيمناستيك.
3: أي
2: نتعرف عليك شوية، قال لي ريميس
3: من طفولتي أنا مغرومة بالجيمناستيك.
2: من طفولتك قديش هكيك عمر بدي تحس اللي انت عندك الغرام هذي؟
3: 4 سنين.
2: من 4 سنين ايه؟
3: ووليت نعمل في جمعية السيتي.
2: كي كنت صغيرة كنت ياسر تتكربس وكنت ياسر عاملة في الدار هكا مشاغبة، ذيك علاش من غديك بدي تتحس بالغرام؟ اي دونك ماما جافت
4: تمشي على ايديها اكثر من ساقيها.
2: تمشي على ايديها اكثر من ساقيها. بي خوك رسلين الدويري اللي هو التوأم متاعك. رسلين صباح النور.
5: صباح الخير،
2: شنو احوالك يا رسلين؟
5: الحمد لله.
2: صباح امورك؟
5: الحمد لله.
2: نتعرف عليك يا رسلين.
5: انا رسلين دويري، ملي انا صغير حبيت الكوره، ملي انا صغير ريت برشا فيديوهات، يا اخي ترغمت وعندي رغمه وبديت.
2: عندك الغرام من الصغر. شكون الجوارات هكا اللي
4: له كنت ميسي له كريستيانو
2: اللي تبع فيهم؟ خليني
4: اوغوزمون له ميسي له كريستيانو.
2: شكون اكثر جوار؟
5: مبابي.
2: مبابي. انت مغروم بمبابي من سخفك كيف خرج ما وصلش للفينال؟ تاثرت برشا
5: شوي
2: شوية، مش برشا، ولكن على أقل واحد مصغار اللي بعد لي على الثنائي ليو. شنية اللي تحبه في مبابي؟ شنية اللي خليك تتغرم بيه كجوار؟
5: جري.
2: كيف وانتي؟
5: جري الحمد لله.
2: الحمد لله. يحكي لي بيشو عليك بشير. يحكي لي بشير عليك في الكرة. أي تونس
4: هو هيك هو لو إيمان. أنا كوتش بشير للكبار والصغار عيطوا لي كوتش بيشو.
2: مشيت لي ماجم تاعك يا بشير. بنوتة صغرونا محليها زيدة محلى زينها خلطت علينا مريومة كمون. صباح الخيرات مريومة.
6: بخير.
2: شنحوي لك يا مريومة؟
6: سبا
2: في فورمة.
6: أي
2: أحكي لي على غرامك أنت زيدة كيما ريميس مغرومة بجيمناستيك.
6: ملي أنا كي كنت صغيرة 6 سنين.
2: اي انت كبرت ما شاء الله 11 سنه. اي
6: تغرمت بالجيمناستيك، قيدت في تيكاب، بعديك حاولت لسيتي وكا
2: وكا هاو من غادي كبدي وكا هاو باش نزيدك قولي طاطا ايمان هذاك هو اللي عندي انا نحكيو شويه القرايه قبل هكايا توا عرفنا الهوايات نتاعكم بين جيمناستيك وكره القدم ريميس شنو جاوكم على القرايه غرامك الماتيريت اللي تحبهم الاساتذه اللي تحب بلوتو المعلمين اللي هكا قعدوا في ذاكرتك قولي
6: نحب انا الفرنسي
2: اكثر ماده تحبها
6: اي
2: شكون غرمك به
6: في الدار تغرمت وحدي
2: وحدك في الدار دونك حتى تطالع بالفرنسية
6: مش نطالع نتفرج
2: تتفرج اي الكرتونات نتاعك ولا سيري نتاعك الكل بالفرنسية بدا الغرام من غاديكا كيفاش توفق ما بين الهواية نتاعك والغرام
6: من الاول نرجع للدار نقرا شوي بعد نمشي للانترمون مقسمة الوقت
2: الانترينمون مقسمة وقتك وانا هو افضل وقت عندك انت احسن وقت اللي تبدا شيء خفيف
6: في
2: الانترينمون هذاك هو الوقت اللي تحبه رسلي هاي قولي اكثر مادة انت تحبها في القراية
5: حتى انا زادة نحب اكثر مادة تعجبني الفرنسي
2: اي
5: ملي انا صغير نتفرج على الفرنسي
2: يا ربي راهو يقتلوني ملي هما صغار يا ربي كبرتوا انتم احنا غران با وغران ما الفرنسي زادة كيف كيما ريميس تتفرجوا مع بعضكم فكرة انه عندك اختك توأم هكية كيفاش تعيشوا مع بعضكم تشبهوا لبعضكم في كل شيء رسلين
5: لا
2: ما تشبهوش لبعض كيفاش تراها احكي لي شوي
5: هي تحب حاجة ونحب حاجة منش كيف
2: بكمش كيف مثلا فيش في الماكلة في الفرجة في الغرام في الطبيعة قل لي فيش بالضبط مختلفين
5: في الماكلة مش كيف
2: مثلا هيش تحب وانت ايش تحب
5: هي تحب الفريت وانا محبوش الفريت
2: ايه تويمة ما عندكم حتى حاجة انت وانت متحبش تكون تشبه لأختك جمع
5: نحبش
2: تقلقك
4: انو انت تويمة
2: مقلقتك الحكاية انو عندك أختك توأمة
5: عادي
2: عادي معناها ما منحبش نكون كيفها وكها ترى ريميس وانتي كيفو زاد ما تحبش تكون كيفو متقلقة عندك خوك كيف هكا فرد عمر انت وياه
6: مش ياسر
2: مش مقلقني شوي تتعاركوا برشا في الدارة على شنية مثلا تتعاركوا
6: تلفزة
2: اي كل واحد يحب يتفرج في حاجة بي نمشي لمريومة تو مريومة احكي لي على اكثر حاجة تحبها في القراية
6: نحب الانجلي
2: الانجلي اي
6: ملي انا صغيرة نتفرج على حاجة الانجلي
2: اي
6: وهكيك بديت نتغرم بيه
2: من غاديك بديت تتغرم بيه ومن اكثر المواد اللي تحبهم في الـ في الـ في, الـ في القرايه كيفاش تنجم تقسم وقتك زاد انت مريومه بين القرايه والغرام مغرومه كان بالجيمناستيك ولا عندك دي زكتيفيتي اخرين تعملهم
6: لا مغرومه بالجيمناستيك
2: جيمناستيك كها دونك هذيك هي الحاجه اللي تحبها كيفاش تقسم وقتك مريوم
6: نقرا شويه وبعديك نمشي للجيمناستيك في وقتي
2: ما تضيعش حتى حصة وقت الامتحانات مثلا ماما ما تقولكش فك علينا المدة هذه قاعدين نعديو في امتحانات ما نمشيوش للكلوب
6: ما نمشيش انا في الامتحانات
2: وقت الامتحانات وتحس حاجة نقصتك تتغشش كي ما تمشيش هي كمان ما تسمع فيك باش تعرف اللي انت تتغشش وقت الامتحانات اللي ما تمشيش للكلوب احكي لي على اصحابك مريومة ترى عندك برشا اصحاب شكون البستي متاعك تسمع فيك اكيد أقرب صاحبة ليك شكون؟
6: ريميس
2: أقرب صاحبة ليك دونك انتوما صاحبات دونك في الجيمناستيك مع بعضكم في القراية ديما تقعدوا مع بعضكم أكثر حاجة تحبها في ريميس شناي؟ أكثر حاجة هكا مخليتها اللي هي صديقتك المفضلة تحس روحك هكا تتشيب وتعمل جو معاها تقولها أسرارك قل ولا هذي الكل؟ الكلهم مع بعضهم عينيك تحكي مريومة ما تحبش تقول الأسرار اللي بينا وبين ريميس قولي ريميس مريومة صاحبتك المفضلة شنية تحبوا في مريومة
6: ديما نحكي مع كل شيء ونعمل مع جو
2: دونك الامبيونس والجو المزين تلقاه ديما كان مع مريومة في سبور ديما مع بعضكم تقرأوا زيدا فرد كلاس دونك ديما أكثر الوقت مع بعض وقت القراية وقت الجو مع بعضكم دونك تتقاسموا لي مومون هذوما رسلين قل لي نرجع شوية للكورة وخلي يحكي لي شوية كوتش بشير عليها. قل لي البوست متاعه وقل لي شنية جوة في الكورة.
4: هو الحقيقة الثلاث
2: أولادك
4: كما كيما كل مرة ومريم سيرتو مريم كمون الحقيقة هي حشمة شوية من قبل أو مش تو خاطر جوست قدام الميكرو. مريم كمون وهي صغيرة حكيت مع الوالدة متاحة والوالد قلت لهم راي ما تبوتنسيال إنها تكون نهار آخر جمناست باهية. تعرف لي أنا عندي كلوب والكل مي نصحتهم إنهم يمشيوا للكلوب اللي موجود في المنزه بلوز وموا هذاك ينجم يكون قريب للكيب ناسيونال ومعناتها الكلوب هذا تحت الفيديراسيون دونك ينجموا يعملوا الكومبيتيسيون متاحهم والكل. ريماس كيف كيف ريماس حتى البروفيل متاحها وحتى ابدانها والكل ابدان سبورتيف وان شاء الله ان شاء الله ربي يوصلهم بسلام ونهار اخر زوز باش تسمعوا بهم ان شاء الله
2: في دي شامبيون. انا ملي ريتهم عرفتهم
4: معناتها هي ماهيش سهله معناتها ماهيش الباب محلول وصاي وصلوا والكل بالعكس مازالت
2: برشا خدمه
4: برشا تضحيات منهم هما ومن والديهم وتضحيات زادة في القرايه متاحهم بالتوفيق تعرف زادة لي بارون
2: الأولوية
4: هم هم موجودين راهو ديما ليزاكتيفيتي اوبسيون باش يقرا بالكدا معناتها نهار الاكتيفيتي تاثر على القرايه وهذه معناتها راهي فكره غلطه بالعكس راهو انا معرفتي بالبنات وبرسلين قداش الاكتيفيتي سبورتيف مأثرت لهم على القرايه نتاعهم ايجابيا مأثرت لهم على القرايه. رسلين هما اون فيت كنت اتذكر الاولاد اللي جاونا اول حلقه
2: اول ويكاند
4: ساجد وواسي اون فيت هما جروب مع بعضهم يعملوا فوت مع بعضهم. رسلين اللي عجبني فيه عرفتك العناد الباهي اللي ما تنجمش تمشي عليه كلمتك ما انت ريت هو عاقل راهو بلا خمس
2: ليدا هو
4: خاطر نعرف الحقيقه دونك عرفت اكل عناد اللي ما يخليكش تعدي كلمتك كما هو كما انت تحب ديما عنده الاسئله الوجوديه نتاع اللي ما تنجمش يجاوب عليهم اي معناتها اللي يتعامل معاه والكل وراي هذه اوكي توا نقطه حتى الصغيرات اللي كيما رسلين والكل راهي توا هو صغير حاجه متعبه كسوة للي بارون والا للمعلمين اما راهي نهار اخر ونعرفوا احنا الشخصيات القويه اللي توا احنا نشوفوا فيهم شخصي راه لازم
2: بدايتهم كان فيها
4: بدايتهم كانت صعيبه. بالنسبه للفوت رسلين ياسر مغروم معناتها بالحق ياسر مغروم وكان معايا في الكلوب وبعد مشى للكلوب دونك الكلوب ماهيش بيبليسيتي
2: يعس على الكلوب
4: دونك مشى للكلوب وبعد رجع بحذايا دونك انسان يعيش بالكوره يعيش ويتفرج في معناتها الماتش ويتر كيبدا فما ماتش البارح في الليل نتاع تشامبيونز ليغ ولا حاجه راه من غدوه الصبحيه كامله لا مات لا فرنسي لا حتى شيء الماتش يتحكي
2: ساعه الحديث على
4: وبعد نبداو نقراي بعد نص النهار ربي يحفظهم وراو ديما نقولوا كل ما جبنا صغيرات لهنا راو نجاح الصغيرات راو فيه وراه تضحيات كبيره من لي بارون تاعهم وانا لي بارون تاعهم نعرفهم مدام كمون راو مدام كمون معناتها السكنه نتاعها بعيده على المدرسه وهم يترانيو في المنزه السيركوي اللي تعملها ما يوصلها البقردينا برامها كل يوم
2: بالحق الاولياء مجاهدين في علاقه بصغار نتاعهم لاجل انهم يراوهم في اعلى المراتب وان شاء الله يربي تراهم في اعلى المراتب توازنهم ديما نقول احسن حاجه معناه انه نبحثوا عليه انه صغير يكون متوازن انه صغير يكون اجتماعي انه صغير يكون يعرف يحل مشاكله بشويه بشويه وحده ولكن ايضا التميز في الدراسه التميز زادة في الهواية اللي نحبوها علاش لا يكون حاجة بالحاجات اللي نطمحوا لها. هنحكي لكم ان نحكيوا شوية على احلامكم باش نختم معاكم كل واحد شنية يحلم هكا يولي نهار اخر. ريماس قال لي
3: وقت نكبر نولي شيروجي
2: شيروجين معناها قاعدة تخدم باش انك ان شاء الله توصل سيغمون باش تكون احلى شيروجين ان شاء الله يا ربي وسيغمون زادة كيف كيف شيروجين او ميم طون جيمناست تكون حاجة مزيانة برشا. رسلين
5: لعب كرة قدم
2: لاعب كرة قدم القراية ويني في وسط هذا الكل
5: نقرأ
2: ماخذة في الخاطر في ماما بابا
5: نقرأ باش نجم نحكي مع الناس
2: تقرأ باش نجم تحكي مع الناس، قول باش كي يعملوا لي الانترفيو نهار آخر ما نعملش برشا أخطاء كما قاعدين نشوفوا فيها من عند جوار كبار هكا ولا لا؟ أمو على الأقل تكون عنا أي في القراية مثلا شنية هكا التخصص اللي تحب أي حاجة المهم يعني قولي نحب نسكت ماما وبابا بشهادة أما راني أنا ماشي للكورة.
4: شو بيقرا كي تقرا كي الكوتش بتاعك تقرا سبورت وتنجم أكيد تقعد ديما في الدومين اللي
2: الكورة. شكون الفريق اللي تحلم أنك تكور معه نحكي على مستوى عالمي؟
5: الريال.
2: مع الريال مغروم بالريال وتحب تكور غاديكا؟ اي اي كهو قال لي ما هكا عزي قال لي مادام يحب مبابي يحب الريال. المعلومه البديهيه اللي نجم اي انسان يعرفها كان ايمان بيصبر. مريوم قال لي شنو هي تحلم انت نهار اخر تولي؟
6: نحب نولي
2: طبيبه مهندسه سبورتيفه كبيره ضيعتها
4: ولا مريوم. انجينير كي بابا
2: ما نحبش الخدمه ليه بابا ديما شنيا مريم قال لي هكا حاجه اللي هكا ترى روحك نهار اخر
4: مريم تجي قولها لي في وذني
2: ليه خليها ميساج ما تحبش تتقاسم معنا احلامها مريم ميساج ولكن اكيد باش توصل للحاجه اللي تحب عليها من عينيك بسم الله ما شاء الله بنوته ذكيه بنوته محلاها واكيد باش تحقق احلامها الكل كيف كيف ريماس وكيف راسل
4: اخرتي معاهم في جواك يكملوا القرايه الحقيقة البرونزاج هذا ما كانش موجود كان انا وياك تقريبا من زمان من
2: البحر مسكر بشير من
4: شو البرونزاج بتاع مليوم
2: ربي فضلهم تحية كبيرة للي بارون بتاعهم اللي موجودين معانا هوني ان شاء الله ربي يفضل لكم الصغيرات ان شاء الله ربي تراهم في اعلى المراتب وان شاء الله ديما مميزين فرحت برشا باستقبالهم مريم كمون ريمس الدويري ورسلين الدويري التوأم اللي ما يحبش يكون توأم اما عنا التوأم بعد شوية باش يكون حاضر معانا في توين توك كنت هذه لكي كيتز لليوم
1: لكي كيتز
2: عمو عزيز اختار لكم اغنية حلمة البلتي هذه تتسويت نسموها على ديوان فم نرجع بعد شوية ما تبعدوش

0: اسمعونا في تونس الكبرى عكيدة 90.5.
1: Dimmi perché

0: فنة الويكاند مع ويكاند عكيف.
1: ويكاند عكيف على ديما نفهم. مرحبا بكم الكل. طريق السلامة للجميع. احكي ولي نقرا في لي كومونتير نتاعكم وين انتم، كيفاش الطقس اليوم بكري، اخبار على الاقل مفرحه من عند الخبير البيئي حمدي حشاش اللي يقول ابارتير من الاربعاء الخميس باش ترجع النسمه اموم تاع الليل. توحشناها هذيك كي تحل الشباك وتدخل النسمه تنجم ترقد وتشبع نوم. تعبنا تهسيس كما قال بشير الكريل بتاعك، قتلني بالضحك البارح كوتش بشير. التوانسه الكل مهسسه، وليت نقوم الصباح نقول نحس في روحي مهسسه.
2: تضرب لك كلمة مهسس
1: كان هذيك هي دونك اكاهو تونسي شنو يحب يسمع. هذيا في علاقة بالجو نتاعنا، ربي يحفظكم كيف العادة. الماء والماء والماء، نوصيكم على شرب الماء، نوصيكم ديما المظلة الكاسكيت ليزيكرون، وان شاء الله ربي يحفظكم الناس الكل. كان ماشيين تبحروا اكتبوا لي وين باش تبحروا. بعد اخبار الحداش باش نحكيو على موضوع صحي مهم جدا جدا في علاقة بضربة الشمس، في علاقة ايضا بالامراض اللي تنجم تتأثر بارتفاع درجات الحرارة. دونك استناونا في كونسي دو دوك. نحكي لكم زيادة على وجهة جديدة مع زيت صافي، وجهة مختلفة شوية. نحكي على جزيرة من جزر تونس. مرحبا بكم في الجزيرة قرقنة. أول ما توصل القرقنة تبدأ الرحلة على البابور، الرحلة البحرية اللي تربط الجزر بالبر التونسي. قرقنة هي أرخبيل يتكون أساسا من زوز جزر كبار، مليتا وليدازدين، يربط بيناتهم طريق فريد يعرف باسم أولاد يانق، وسط مناطق بحرية جميلة من جهتين. من الأماكن اللي تستحق الزيارة برج الحصار اللي يحكي على جزء من تاريخ الجزيرة، وزاد متحف العباسية اللي خليك تكتشف تاريخ قرقنة وتراثها البحري والثقافي لمحبي الطبيعة. نجم تزوروا دار الملح وتستمتعوا بالمشاهد الطبيعية الفريدة، وإذا كنت تحبوا تكتشفوا خصوصيات الصيد التقليدي ما تنجمش تزور قرقنة من غير ما تشوف القرابة الطريقة التقليدية الشهيرة لصيد الأسماك اللي تورثوها أهالي الجزيرة جيل بعد جيل. هذه في علاقة بزيت صافي ووجهتنا لليوم. سينو كوتش بشير بحثينا نمشي والفقرة موف أون. موف أون. مرحبا بشير. دونك البارح حكينا وعطينا شنيا ينجموا ياكلوا ليزاتليت قبل السبور. اليوم باش نحكيو
2: باش ندخلوا
1: في صلب الموضوع.
2: بالضبط باش ندخلوا اليوم للسال دو سبور. لاحظوا ايمان انه فما برشا الحقيقه اغلاط للمبتدئين اللي يقيدوا في السال دو سبور والكل. باش نحاولوا اليوم نعاونوهم شويه ونعطيوهم معلومات يفيدوهم في الانترينمون نتاعهم. حاجه مهمه ياسر ايمان، ونشوفوها برشا الحاجه هذه في السال دو سبور، انه مكثر لي زاتليت ولا لي زاديرون يترينيو يعملوا لي تروا سيري 10 12 8 حاجات معناتها لي ريبيتيسيون. اليوم باش نحكيو على لي ريبيتيسيون اللي هما التكرارات بالعربيه، وراي حاجه ياسر مهمه هي باش تخليك تقدم في المستوى نتاعك. دونك نبعدوا على اللي استنسنا به الكل، تروا سيري كل سيري في 10 تكرارات، راهو هذاك اجهاد للجهاز العصبي اكثر منه انتر معناتها يستفيد منه العضله. انا نحب نخرج من حكايه تروا سيري ونخرج من حكايه العشرة ولا 12 تكراره. نحاول ناخذ الميزان اللي البوا اللي انا نخدم به، ونحاول نخدم لين نحس بالإجهاد العضلي اللي نحسه، معناتها نوصل ما غير ما نقعد نحسب قديش من ريبيتيسيون، بالعكس نقعد مركز مع التنفس متاعي لين نوصل للفتيق العضلي المسكولير اللي حشتنا به. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية هو اختيار البرنامج التدريبي. راه مهم ياسر ما نجموش ندخلوا للحصة الانترينمون متاعنا ولا للسيونس في وسط القاعة ما غير برنامج رياضي. معناتها لازم قبل ما تدخل تترينا لازم عندك بروجرام نتاع انترينمون التابو. نعرفوا اللي المبتدئ

0: من الريسيرش بتاعك وتاخذ البروجرام اللي حاجتك به. النقطه الثالثه اللي هي اهم حاجه اذا هذه مبلبزه راك ماكش باش توصل حتى مستوى اللي هو التقييد بالدايت بتاعك اللي هو البرنامج الغذائي. معناتها لازمك تعرف بدنك قداش يستحق كالوري, تعرف شنو الاوبجيكتيف نتاعك سواء باش تطلع في الميزان والا باش تنقص ميزان دونك, وبهذاك تعمل البرنامج الغذائي. راهو تعرف معناتها ديما نقولوها اللي راهو لونترينمون الباب نتاع النجاح, اما الدايت بتاعك هو الثنيه اللي باش تخليك تمشي في النجاح بتاعك. نوصلوا للنقطه الثالثه واللي هي ياسر مهمه وهذه لازمنا نقيدوا بها وهذه نشوفوا في برشا اغلاط تصير منها اللي هو مكثر لزاديرون يوصلوا للفشل الحركي وليس للفشل العضلي. كيفاش؟ احنا العضلة باش تتدرب باش تتمرن مليح وباش تتحسن والمستوى متاعها يقدم لازم نوصله للفشل العضلي. الفشل العضلي هو شنو؟ هو حركة يعملها العضل, معناتها الحد الأقصى متاع الحركة اللي تعملها العضلة هذيك. وقت يصير الفشل العضلي شنو يصير للميسكل؟ يصير كالتمزقات العضلية الصغيرة اللي هي بعد بالتغذية متاعك وبالراحة يصير الاستشفاء متاعها وهكيك بشوي بشوي العضلة تكبر. دونك باش نوصله للفشل العضلي لازم الحركة متاع الاكزرسيس اللي نعملوه لازمها تكون 100% صحيحة. دونك اللي يحظوا احنا انه لديرون بعد ما يتعب تولي الموفمون مش كاملة بتلفة سواء تولي ما عادش يوصل البدن للفشل العضلي بل نوصله للفشل الحركي. النقطة الرابعة والخامسة والأخيرة اللي هي ريكوبيراسيون. وباش نحكيو على ريكوبيراسيون في الصالة والبرة ما الصالة. في وسط الصالة اللي يحظوا انه خاطر ديما البروغرام فيه لي سيري دونك اللي يحظوا انه يبدا مزروب ولا يبدا يحب في ساعه يكمل دونك ما يرتاحش الوقت الكافي ما بين لي سيري. راهو عندنا وقت معين نتاع ما بين لي سيري ووقت معين ما بين لي زيكزرسيس.
1: اوكي
0: دونك ما بين السيري الكلها ترتاح في 30 سكوند 40 سكوند لا لازمنا نرتاحوا مينيموم ما بين دقيقه ونص ودقيقتين ما بين السيري والسيري. علاش؟ باش المخزون الطاقه يعاود يتجدد في البدن فك الوقت هذاك باش السيري اللي بعده تنجم تخدمه. وبيان سور مينيموم ما بين الاكزرسيس والاكزرسيس 3 مينوت خاطر انت الميوسكل تعبته مليح دونك تعطيه وقت راحه. بيان سور ريكوبيراسيون هي ما تبدا قاعد ما غير موفمون, ريسبيراسيون تخدم بالكدي, وبيان سور نشربوا برشا ماء. نجيو تاو ريكوبيراسيون اللي هي ياسر مهمه وهي اهم حاجه في التطور نتاعك اللي هي النوم في الليل. خاطر راو البدن ما يتصنعش في سال دو سبور, يتصنع في النوم. دونك ماذا بينا ما بين 6 و 7 سوايع وماذا بينا اكثر يكونوا في الليل وماذا بينا ماذا بينا يكونوا من 10 للاربع للخمسة تاع الصباح. دونك بهذم راو اذا طي حاجه من معناتها من نقاط هذوما راك ماكش باش تلقى التطور اللي حاجتك به. ونختم ايمان نحب نقول للي يسمعوا فينا ما تخليش الطبيب هو اللي يلزم عليك انك تعمل سبور. دونك ابدا توا وحاول انه تكون حصه السبور حاجه اختياريه خير وحاجه وقائيه خير من نهار اخر تولي حاجه اوبليغاتوار. راهو صحتك ياسر غالي عليك وغالي علينا. الانفستيسمون الصحيح والوحيد لازم يكون في صحتك. السبور راهو ماهوش اوبسيون, السبور اسلوب حياه. انفستي في وقتك وانفستي في بدنك وان شاء الله ربي يحفظنا الناس الكل.
1: ان شاء الله يا ربي بشير تو كي تجيك وحده كيفي هكايا تحب تدخل تترينا شنو هي البلانينغ اللي تعطيه له؟
0: انا انت تفضلك
1: ابار الحاجات نحكي بالرسمي الحاجات ابار انها جريت على الكار وجريت على النقل الجماعي وجريت شويه شوف. في الباك سبور وتجري على الخبزه شنو تنجم تعمل؟
0: بيرسونيلمون الحقيقه يجيوني تتسمى معناتها انا نفرح برشا كان تجيني انت خاطر تتسمى ما عندكش مشاكل.
1: الحمد لله يا ربي هو ظهري وجعني من بكري واقف على الميكرو.
0: الحقيقه يجيوني ديزاديرون واللي سي بون وصلوا للليميت.
1: اوكي
0: معناتها وصلوا لليميت. الأكثرية راهي ماهيش حكاية بروجرام وهاي برا مشي ترينا سهلة الحاجة ذيك راهي سهل راهو لازم معناتها حتى الخيان اللي كوتش وفما برشا كوتشويت يخدموا نخدموا برشا على المونتال على على مخك كيفاش هو اللي باش ترجع بيه وتصلح الحاجات اللي كانوا غالطين في حياتك.

0: معناته اسكو انت كي جيتني مقتنعه انك تحب تصلح بدنك ولا خاطر شفت صاحبتك عندها كوتش بريفي يحب يترين؟ كان عندك صاحبتك وتحب تقلدها انا بيد ما دامني نخلص راني نجم من نعمل لك اللي نعمل لك خير من اللي الكوتش يعمل لصاحبتك. اما اذا انت جايه سي بون معناتها قعدت بينك وبين مخك وعرفت اللي انت غالطه واللي راهو الانفستيسمون الوحيد لازم يصير في بدنك ماهوش في وقت في معناتها على حساب وقتك وعلى حساب وقت صغارك وعلى حساب خدمتك وذي كل تدخل بعدها لا راهو بدنك عندك علي عنده عليك حق لازمك تعطيه وقت وتعطيه الحق نتاعو. دونك اذا انت جيت لي لهنا سهله وقت الخدمه بعد البروجرام
1: يعني الحكايه الكل في المونتال
0: انت وشني الاوبجيكتيف نتاعك؟ انا قلت لك راهو يجيونا ونعرفوا يجيونا يطلبوا منك حاجات سيرتو ذي قبل الصيف طلبات غريبه وعجيبه
1: وبيان سور انت تقول اي ومرحبا
0: انا ديما نقول اي الحقيقه ونوصلك الاوبجيكتيف اللي انت تحب عليه. ننصحك نوجهك ماذا بي يكون ديما التفكير انك تحب تنفستي في بدنك. بدنك مش التصوير البرانية, بدنك الداخلاني عن ديزورغان فيفونت الداخل رام هما اللي بشي عايشونا نهار اخر. دونك احنا نركزوا اكثر على شيء ذي تحب على الاستيتيك والتصوير والليماج والكل نجمو زيادة نخدمو معك
1: في كل شيء نجمو هذي علاش حابين نحكيو على الموضوع هذي لانه موضوع مهم طالما موجود معنا الكوتش بشير الحديث على السبور باش يكون كل ويكاند وهذا ديما مساج يقولكم تفكروا يقول مساج لينا راهو الكلام الكل يقولوا لي لينا وبعد يتعدى لكم انتم ان شاء الله ربي يهدينا وان شاء الله يا ربي نبدأ ان شاء الله ان شاء الله نبدأ يستحي للناس اللي بالحق البارح اللي البارح الجروب ساعات بشتي ما شاء الله معناها بعد سنوات رجعت للسبور ولا تربح في الميداي في الماراثون
0: والشيك
1: معناها هذيك بالنسبه لي قصه نجاح قتل كان صغري
0: راهن نقولوا رانا احنا في لهنا مانيش نقولوا مانيش نحكيو على السبور متاع كريستيانو متاع ميسي متاع لا لا احنا نحكيو على مواطنين عاديين راهو ساعة ولا ساعة غير ربع باش تعمل سبور راهو ماهيش صعيبة وماهيش مستحيل ولازمة راهو ماهيش اوبسيون راهو مش قاعدين نحكيو لهنا بربي كالساعة اللي ما عندك وتعمل لا لا راهو توا لازمك ساعة وفما زادة حاجة أخرى ونختم راهو اللي من العشرين لتلتوا احنا نحكيه ديما على الكبار شوية في ليه ليه يا بابا راهو من العشرين لتلاثين اللي تحطوا في بدنك راهو بعد الاربعين أقجر
1: شو معناه يعني في الاربعين كبار في العمر
0: ليه ليه اللي نخرج فاصل
1: من سبعين نحكيه على الكبار في العمر
0: نحب نوصلكم للسبعين لبس عليكم
1: صحيتك يا بشير هكي نتفهموا سينو الساعة الأخرى ما تكمليش
0: ونخرج فاصل
1: عزيز يقول لي اخبار توا شفنا هدى وصلي صديقتنا تقدم لكم آخر الأخبار الوطنية والعالمية ساعتنا الأخيرة في ويكاند على الكيف على ديوان فم بعد شوية
2: يلا جو سيف السنة حافلة انترنت
3: اسنة في السيف وين انتي وين هي بلاي بوكس أورانج تبرانشيها منا تكونكتي منا باش تقعد تكونكتي في دار الخلاعة ملاكي تخمم باش تبرمش خلاعة ما تنساش بلاي بوكس أورانج وتتمتع بانترنت حتى 300 جيجا وفلاي بوكس ابتداء من 129 دينار
2: فاش تستنى خاطر سيف السنة حافلة انترنت ملا يلا جو عندك أورانج هنا هنا تونس مكمل معاكم في البرمجة الصيفية على ديوان فام هنا تونس هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف هنا تونس البرنامج السياسي اللي تعودت به كل نهار سبت واحد من نص النهار للماضي ساعتين ديوان فام صوتكم
4: ديوان فام فلاش نيوز
5: موجز الحديث عشرة ديوان فام عسلامة الإدارة العامة للأداءات تذكر بأن يوم غد الاثنين 20 جويلية يمثل آخر أجل إيداع التصريح الشهري بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين المنخرطين بمنظومة التصريح ودفع الأداء عن بعد وأكدت في بلاغ نشرته ضمن رزنامة الأجل الجبائية لشهر جويلية أهمية احترام هذا الموعد لتفادي التتبعات القانونية والمالية المترتبة عن التأخير في إيداع التصريح الجبائية كما أوضحت أن المقصود بالتاريخ المذكور هو آخر يوم من الأجل القانوني وليس اليوم الوحيد لإيداع التصريح، داعية المطالبين بالأداء إلى إنجاز إجراءاتهم قبل حلول الأجل النهائي بما يجنب الضغط على المنظومة الإعلامية والاكتظاظ خلال الأيام الأخيرة. الجامعة العامة للصحة تعتبر أن ما أتته ممرضة متربصة تجاه مريضة تحت تأثير التخدير بين الحياة والموت بمشاركة من حضر ومن صور الفيديو المسرب يعبر عن الاحتطاط القيمي الذي وصل إليه البعض، وقالت إنه سلوك فردي معزول لا يمثل إلا أصحابه وهو مدان وموجب للتتبعات، وأن مثل هذه الانحرافات لا يمكن أن تمس من الجوانب المضيئة للمؤسسات الصحية ولا يمكن أن تنال من معنويات العاملين فيها. والجامعة العامة للصحة تعبر في بيان عن استنكار كافة منظورها لمثل هذه السلوكات وتطالب بالعمل على عدم تكرارها، وأكدت في السياق ذاته على مركزية التكوين العمومي وأهمية التكوين المستمر والتأثير والحوار الاجتماعي بالمؤسسات الصحية. المحطة السياحية نابل الحمامات شهدت خلال الموسم السياحي الحالي حركية هامة، حيث استقطبت منذ بداية شهر جوان المنقضي وإلى غاية العاشر من جويليا الجاري 122 ألف وافد بزيادة 9.5% مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة، وفق ما أكده المندوب الجهوي للسياحة بنابل وحيد بن فرج لمراسلة ديوان فام. والمندوب الجهوي للسياحة بنابل يعلن في سياقنا متصل عن عودة الأسواق التقليدية على غرار السوق الفرنسية والبريطانية التي حققت قفزة نوعية ب 40% مقارنة بالموسم الفارط، وكذلك السوق الإيطالية والبولونية والألمانية، مشيرا إلى أن السوق الداخلية تبقى في طليعة الأسواق. في أخبار العالم، الجيش اللبناني يعلن عن مقتل أحد جنوده وإصابة ضابط وعسكري آخر بجروح إثر انفجار بآلية تابعة للجيش في جنوب لبنان. الآلاف يتظاهرون في العاصمة البريطانية لندن لمطالبة رئيس الحكومة القادم أندي بيرنام بوقف الإبادة الجماعية في غزة، وجاءت المظاهرة قبل يومين من تسلم بيرنام السلطة خلفا لكير ستارمر، وطلب المتظاهرون بيرنام بعدم الاكتفاء بالاعتذار عن أخطاء حكومة ستارمر في التعامل مع حرب الاحتلال الأخيرة على غزة، بل بالإقرار بأنها إبادة جماعية وبوقف ما سموه بتواطؤ بريطانيا فيها. نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هدى وصلي، شكرا على حسن المتابعة وفي أمان الله.

0: تونس مكمل معكم في البرمجة الصيفية على ديوان فام. هنا تونس، هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس، البرنامج السياسي اللي تعودت به كل نهار سبت واحد من نص النهار للماضي ساعتين. ديوان فام، صوتكم
1: ويكند على الكيف، كل سبت واحد من السبعة لنص النهار.
2: ساعتنا الأخيرة من ويكاند على الكيف. مرحبا بكم الكل وين ما كنتوا تتابعوا فينا، في دياركم، في الطريق، طريق السلامة ليكم الناس الكل، الناس اللي تقضي في قضيتها وقاية السخانة. توا ماذا بكم ما تخرجوش، وذاك علاش اليوم حديثنا باش يكون في الصحة في علاقة بالسخانة وخاصة ضربة الشمس. لطف عليكم الكل في فقرة كونسي دي دوك.
0: كونسي دي دوك
2: عنا مديدة على صوتها، ولكن فرحانة برشا باستقبالها. دكتور فرحة كريم، صباح الخيرات، مرحبا.
3: صباح خير إيمانو، صباح خير كل مستمعي ديوان فام.
2: دكتورة قلت لها راني ما عملتش سنتي في ويكاند على الكيف، ولكن في الفترات هذية قاعدين نراو في برشا ناس اللي مع السخانة هذية يصابوا بضربة الشمس، سواء الناس اللي مضطرة أنها تخدم في السخانة البرة، سواء الناس اللي تجيها قضيت في وقت الذروة متاع السخانة. وانت تعرف دكتورة اللي تعاد علينا الأيامات هذوما، فمهم جدا انه نعرفوا الاعراض نتاعها، وقتاش يلزمنا نمشيو للطبيب، وقتاش لي كيفاش نجموا نعالجوها، هذايا الكل باش ناخذوها معاك دكتوره. دونك خلينا نبداو في تعريف ضربه الشمس، ولا وقتاش نجم نقول انه انا صارت لي ضربه الشمس. اللطف عليكم الكل.
3: ولا ضربه الشمس وبعد راك ما ضربه الشمس، وكما قلت ايمان تعدينا بظروف صعيبه، ايامات سخانه برشا. ضربه الشمس اون فيت هي شنيه؟ هي حاله طبيه استعجاليه ناتجه على تعرض الانسان السخانة كبيرة، مما ينجم عليه دونك تولي البدن ما عادش ينجم يبرد روحه بروحه، معناها هذايا هو تولي ترتفع درجة الحرارة، وهذا ينجم ينجم عليه آثار على الأعضاء الحيوية متاع الإنسان كيما القلب، كيما المخ، كيما الكلاوي، ومتفاوتة الخطورة.
2: شنو الاعراض نتاعها؟
3: الاعراض اول حاجه هي ارتفاع في حراره الجسم، معناها هذه
2: وقداش توصل، معناها حرارتك
3: توصل 40 وتفوت، هذا هو. وبعد نمشيو للاعراض اللي ناتجه على ارتفاع الحراره، دونك تبدا من الفشل، الانسان يحس روحه ماهوش عادي، احساس بالثقل، ساعات حتى تشوش في الافكار، وتنجم توصل حتى لحالات الاغماء والكوما لا يقدر اذا ما تدخلناش بسرعه.
2: شكون اكثر ناس معرضين لضربه الشمس؟ الخطر يكون اكثر عند الصغار، عند اللي ناس عندهم امراض مزمنه، دونك شكون المعرضين اكثر؟
3: اكزاكتومون هما برينسيبالمون معني لي زاج اكستريم، دونك الاعمار اللي في الطرف، دونك كيما الصغار الرضع اللي تحت العامين، والا الناس الكبار معني اللي فوق ال 65 سنه، هذوما برينسيبالمون. النساء الحوامل بالطبيعه دونك ال سون بلو فراجيل، وتعرف في اثنين دونك الجنين وياثر والحبالة تأثر والسخانة تأثر على الحبالة وتأثر على المرأة الحامل، وبطبيعة الناس اللي عندها أمراض مزمنة هذوكم زاد حساسين أكثر وينجموا يتأثروا أكثر بالسخانة.
2: دكتورة قديش مثلا وقت مثلا نقولوا تحت الشمس باش نقولوا واحد ضربته الشمس؟ يعني ساعات نجم مش مربوطة بالوقت اللي تعدي،
3: هو مربوط بالوقت ساعة ساعة، ومربوط بقوة الشمس زادة. معناها مش كيف ما مثلا إنسان فوق السطح، مش كيف ما إنسان قاعد يلسكسبوز قدام مثلا اون فيترين، وإلا سا ديبون ساعات درج حتى كافي، درج نص ساعة ساعة، وقد ما تكبر الدوري ديكسبوزيسيون معناها قد ما يقعد الإنسان في الشمس راهو قد ما الخطر أزيد. وساعات يمين نزيدك الزيادة اللي هو مش لازم تكون متعرض للشمس ديريكتومو، معناها تنجم تكون انت في بلاصة مسكرة ما هيش مهوية وسخونة، تنجم تتعرض لضربة شمس. معناها هذيك علاش نوصي على حاجة معينة، مثلا الناس اللي مستنسة يحط صغيره في الكهرباء ويهبط يشري خبزة باغ اكزومبل، حط ولده في الكهرباء وهبط بقضية، ردوا بالنا مان، ردوا بالنا، راهو مستحيل تحط مثلا رجل كبير ولا طفل صغير حتى لمدة دقيقة في الكهرباء، تهبطوا معاك تلوج ديما على الظل، الكهرباء نحاولوا نحطوها في الظل، دونك ردوا بالنا بالقدا بالقدا.
2: هذه غلطة كبيرة يعملوها أصحاب السيارات. وفي في مصر الحقيقة سمعنا برشا حوادث اللي أليمة جدا. إن شاء الله ربي يحفظكم.
3: مرة صارت في أمريكا معناها سيتي ميديكو ليغال معناها البو نون سولمون فقد صغيره وتحاسب سور لو بلان ليغال دونك تخلى الحبس كاريمون خاطر غلطة ما تصيرش عملية
2: إهمال. دونك ما تقولش هاني دقيقة باش نمشي ونرجع. دونك سورتو صغيرات والكبار في العمر. توا خلينا نشوفوا كيفاش نجموا نتعاملوا مع ضربة الشمس. شنية التصرفات الممكن الغالطة اللي نعملوها التصرفات الصحيحة اللي نجموا نصحوها للناس.
3: هو ديما نوصيوا الوقاية. الوقاية خير من العلاج. دونك احنا قد ما نردوا بالنا باش نحاولوا نتفاداو ضربة الشمس. أول حاجة يعيشكم ما نتعرضوش الأشعة الشمس بين قدر المستطاع بين العشرة والأربعة متاع العشية. ش معناتها؟ معناها المرأة اللي عندها قضية مش تمشي للمرشي يفرحك قبل العشرة متاع الصباح. اللي عنده قضية مثلا في القايلة يحاول يوخرها لبعد الأربعة. نحاولوا زاد حتى البحر نتفادوه بين العشرة والأربعة. سوف سي مثلا نمشي والبلاصة مغطية معناها البحر نعرف راهو زاد الباراسور راهو ما يمنعش كومبليتمون على أشعة الشمس. اللهم تكون طونت مغطية بكلها. دونك هذي أول حاجة نحاولوا لماكسيموم بيان سور بونسي سبيسيال للعباد اللي خدمها في الشمس ولا اللي هو ردوا بالنا تونعطيهم كيفاش حتى كان يتعرض لأشعة الشمس ينجم يحمي روحه. أما اللي نجم يتفادى نتفاداو قدر المستطاع بين العشرة والأربعة يفضلكم. معناها كان شي ليزورجونس ولا إنسان فريمون ما ينجمش ولا كي خدمته ولا اللي هو به. إذا مش نتعرضوا لأشعة الشمس أول حاجة نوصيهم على شربين الماء. نسمعتك بكري في الراديو دونك تحكي شربين الماء يفضلكم شربين الماء حتى ما غير عطش. ونتفقدوا يفضلكم العباد الكبار في السن اللي ينسى اللي هو عطشان وإلا مثلا مالادي دايلزايمر يفقد الإحساس بالعطش نتفقدوهم يفضلكم كل شوية نعطيوه هذيك كيس الماء باش يبرد روحه. إذا خارج للشمس كيف قبل ما تخرج تشرب تهز دبوزة ماء معاك وتقعد تشرب به نغطيو راسنا أنسو بروتيج. أحسن حاجة راهي المظلة متاعنا التونسية راهي ما فماش حاجة تحمي قدها الكاسكيت وي أما راهي المظلة ستون بروتكسيون كبيرة كبيرة كبيرة نسى رجال صغار راجع بيد كبار يفضلكم مظلتنا التونسية الهيلة. دونك هذيك هي المظلة نجم تلبسها ديريكتومون نجم تحط حتها تحتها مثلا منشفة باردة إذا فريمون شمس قوية تنجم تتصرف نجم تلبس تحتها حاجة به هذيا. دونك نحمي وراسنا ليكرون سولير بيان سور زيد ما نساوش نحمي وجلدتنا حتى مش ضربة الشمس مي نحمي وزيدا من حرقان الجلد. ليكرون سولير راهو ما عادش ان لوكس ايمان راهو ليكرون الي اوبليغاتوار توتاج. إذا إكران نورمال كل ساعتين معناه كل إكسبوزيسيون للشمس وفما دي زكران الدوري متاحهم طويلة نجمو نعملو مرتين في النهار أكهو. أما يفضلكم نحمي ورويحنا توا جديد إنه الإكران تنتي سي بلوس دو بروتكسيون. دونك سورتو مثلا الانسان اللي تحب تحمي بشرتها دونك ليكران والتنتي يزيد يعطي كوش اخرى دو بروتيكسيون.
2: اوكي
3: دونك هذه جديده توا في لي كونسنسوس جدد. شنو اخر نلبسوا ملابس فاتحه عايشكم مش لك حل في قلب الشمس راهو لك حل يجبد الشمس دونك سي اون سورس اخرى متاع سخانه. ملابس قطنيه نحاول نبعدوا عن النيلون زيد اللي يقلق يعرق الكل القطنيه الفضفاضه الكل. هذو ما هما جروسو مودو نشربوا برشا ماء نحاولوا نقعدوا في الظل لو ماكسيموم وان شاء الله ربي يحمينا الكل.
2: ان شاء الله يا ربي. دكتوره بالنسبه للناس اللي تخدم في الشمس شنو تنجم تقولهم معناها اللي خدمتهم مضطرين انهم يكونوا البرا نصيحه بتتخلص عليهم
3: فوالا ديما يحاولوا يلوجوا الظل معناها ديما مش كيف ما واحد تحت الشمس قد مش كيف ما تحت الظل. اذا ينجموا يعملوا ما نعرفش مثلا في المرمه يعملوا بروتيكسيون بديتونت بحاجه يا حبذا معناها زاد المسؤولين يحاولوا يخموا في الخدامه اللي عندهم. المظله نزيد نأكد على المظلة. المظلة راهي تحتها منشفة مبلولة راهو ستون غراند بروتيكسيون دونك تشيح المنشفة يعاود يبلها يعاود يعملها يشرب الماء بالقداء ويحاول يعمل ديبوز دونك يدخل فيهم للظل باش يحمي روحه.
2: يعطيك الصحة دكتور فرحة كريم كيف العادة النصائح القيمة متاعك اللي تعطي همنا دونك في علاقة بالتعامل مع ضربة الشمس التهاون مع حاجة كما هكاية. دكتور شني نجم يوصل خلينا نخوفوهم شوية إذا كان نسكتوا عليها مهم جدا نحكيوا على المضاعفات.
3: هو مش نخوفوهم مي ساعات نحسوا فما شوية استهتار
2: يعطيك صح.
3: ضربة الشمس راهي مهما ظهرت لك خفيفة راهي تنجم تكون مخطرة برشا. قلنا احنا متفاوت الخطورة راهي كيما قلت لك نجم تتعدى من سامبل طلوع متاع سخانة الحالات اغماء وتنجم توصل حتى للكوما كاريمون. هوني ما ينجم يحدد الخطورة كان الطبيب يعيشكم نسألوا أهل الذكر الدكتور الأقرب مؤسسة صحية معناها فما كان الأطباء تنجم تقول لك اسكو معناها حاجة بسيطة ولا حاجة تسترعي دونك مراقبة وإلا حتى نخلطوا حتى الهوسبيتاليزاسيون راهو رقدوهم ساعات ضربة الشمس راهي ترقد في السبيتار ولا في الكلينيك. دونك من الأول احنا شنو إذا لاحظت أنت العوارض اللي حكيت عليها دونك التعب والفشلة وطلوع السخانة والإنسان فشل كومبليتمون والكل تدخلوا أنت ديجا إيميدياتمون تنجم تدخلوا ديريكتومون للظل تعطيه الماء يشرب كان ينجم كان ينجم يبلع. رد بالكم إذا حالة إغماء معناه ما نعطيهوش يشرب خاطر الريسك متاع ليفوسغوت تفيقوا شوية وديريكتومون ديريكتومون يتتصل بالإسعاف ولا تهزوا الأقرب طبيب ليك. الطبيب مش يحدد دونك الدوغري متاع الخطورة اسكو يحطوا اون اوبسيرفاسيون دونك يشدوا باش يراقبوا وإلا يروح للدار دونك فما الأدوية المناسبة وفما زاد اللي يقول لك شنو تعمل له بالضبط. ما نتهاونوش يفرحكم وكما قلت لك نسألوا أهل الذكر يفضلكم.
2: يعطيك الصحة دكتور فرحة كريم كل الشكر ليك. كانت هذه فقرة كونسي دو دوك.
0: كونسي دو دوك
2: نواصلوا بالموسيقى معكم في ويكاند على الكيف. أسعد واحدة إليسا هذه إهداء الاستاجر متاعنا مريومة متيراوي نحيوها برشا. نمشيو للموسيقى نرجعوا بعد شوية ما تبعدوش.

0: مع ويكند على كيف.
1: اخر فقراتنا في ويكند على كيف، نسلم عليكم الكل خمسة سوية لايف يا جماعة، ومازلنا بنفس الانرجي ومازلنا بنفس المحبة، انتبعوا فيكم واتبعوا فينا بيان سور. لي ميساج نتاعكم قاعدة توصلنا على اليوتيوب ديوانا فيم على الفيسبوك، تحياتنا لكل المتابعين سواء في تونس او خارج تونس. تويما يا جماعة، هاي نعم الويكند متاع سنيل كلها ويكند التويما وحديث التويما، فرحانين برشا باستقبالهم. واخر علينا شوي خاطر مسكنات جبناهم من المستي في هالسخانة هذية، هذك علاش اليوم يلزم تكون عندهم هما الجائزة الكبرى. علي علي نسيت شكون علي وشكون علي. بحايري مرحبا، نجم تبدل وتقولي أنا علي راهو.
2: لا أنا علي.
1: شكون علي؟
2: هو علي.
1: أنا علي هو علي. بي سيبا مرحبا. بي جست نقربوا للميكرو، خلينا نتعرف عليكم أكثر، شنية تعملوا في الدنيا، قديش عندكم تويمة، ما نجموش نقولوا الجملة هذية.
2: بس
1: بيهي
2: بون علي علي
3: علي
2: علي علي
1: اي
2: تويما نصهم دي زارتيست تابعين ميسا دا كولتور كلوب شاف انيماسيون الهودي تاو بو لانستون هو ديما الاسيستون تاعي
1: هو الاسيستون تاعي
2: ديما الاسيستون
3: عامل ولا نشاف هو الاسيستون
1: كل عام
2: تقلبوا سبحان الله
1: تقلبوا به
4: انا اكد لك اللي معناتها معروفيتهم ما يعرفش شكون
1: شكون الاسيستون
2: شكون انا تو عارف انا تو عارف تو
1: انت شيف انت شيف كيفاش فاتك انت ولا هو الشيف معناه شعمل قرا على روحه
2: انا عامل اول فوتو ذاك عليه هو تو فات
1: عام بعام
2: عادي عادي
1: عادي دونك علاقتكم ببعضكم ديما في علاقه بتويما نحكيوا على علاقه استثنائيه علاقه اخوه بعيده على الخوات اللي نعرفوها بشير ما تبداش تحكي لي على خواتك اللي عاملين فيك والعلاقه بيناتكم ما نزينا منه الديسك هذاك احكيوا لي الناس ديما تحب تعرف في علاقه بتويما المقالب اللي عملتوها الحاجات اللي ما تتنسيش في كتوامة في علاقتكم بالناس اللي دايرين بكم، نحكي على البو والأم، نحكي على أصحابكم في القراية، زملائكم في الخدمة، ظاهرين عاملين فيهم
2: مخك يقف.
1: أغرب الحاجات في تتر اللي نشوف اللي تتحكي بيعصر في راديو
2: بيه تحكي أنت ونحكي أنا
3: والله أبدا أنت كانت حب
2: إن شاء الله معرفة طيب دونك شمين تحب نبدأ لك بالضبط؟
1: أبدأ لي بالمقالب عملتوهم في حياتكم هكاية في قراية مع البارون تاعكم هكا فيهم ضحكة
2: والله مرة أنا نذكر كيما توا فصل
3: المركز
2: فصل المركز مخي في مخو ديجا هو برشا حكايات ديجا صاروا مرة وقت نقرأ في نعرفش وقتاش بالضبط في السابعة حاجة كيما هكا دونك انا مانيش اول مره في حياتنا مانيش مع بعضنا
1: ماكمش فرد قسم
3: ديما فرد قسم
2: قلنا احنا هو بي وانا اه
1: ايه
2: كان هذا بس
3: شرط احنا بنقول من الاي حتكشي للهاش كيكا والعاد ديما في الوسط
1: دونك انت جيت انت في الجروب
3: اي اما جيت الجمعه كا ومن بعد ديما مع بعض
2: دونك لا لا
4: سومين اه سومين
1: بي هذيك هي
3: احنا ديما بالكرتبه واحده
2: كرتبه واحده
3: انا في الهزين وهو في الرجعه
1: فرقك هاو نفس الكراس
2: دونك انا مشيت نقرا دينا كل شيء وشت معايا اختي طفله فهمتني
1: اي
2: عصير مشينا ومن بعد بقيت نحكي انا وياها وثم واحد زعما ضربنا بالكرب
1: اي
2: وبعد العريس مركز فهمتني
1: ايه
2: يا هذا فهمتني حاصل هو جي وكهو سبني حبيت انه يروح قدام طفله سبيته
1: ايه
2: دونك خات علي يجري وخويا جاي من غادي
1: ايه
2: خلصت الدور لقى ايه؟ خويا
1: خوك كلا تريح
3: فرتي جاي انا فهمتني انا في وقتها في بيش بالحكاية في ايه؟ بيش بيه اللي
1: خوك عامل عاملة
3: ايه عامل عاملة اليوم عمل ياش اليوم ايه؟ مظلوم فهمتني ايه كهو انا متعدي هكا ما في بالي بحد شيء ما لقى في واحد دارك ايه قال له هاكو اللي سبلي انا في بالي يحكي علي ورايا
1: اي ما جاش البالك ايه
3: مستحيل بالطبيعة ايه كهو شدني كرفتني انا
1: دونك انت
3: دخلني الداخل انا قلت لعشي رمضان قريب فهمتني لعشي سكيتش ولا فازا اما كضربني بكف عرفت مش سكيتش
1: اللي هو وتحسبت انت في بقعة
3: تحسبت على الاخر على الاخر
1: تحسبت في
3: غير عادي
1: في بقعة
3: هكا هو حسيلك قعدنا شوية بعد كيفاش هي بعد انا ذكيت قلت بلي لحظة قلت لعشي خويا عمل العملة هذه قلت عندي خويا تويام وصدقونيش
1: ايه
3: شعملوا لي في وقتها ما بين البيرة بتاع ريس ماركس
1: ايه
3: وجيول بيب
1: ايه
3: عمري ما دخلت الماكس في حياتي
1: ايه
3: دخلت له في وقتها في قالب غلطة
1: في خوك الغلطة هذي
3: قاعد يحكي معايا يحكي معايا يحكي معايا
1: جيش يخوكم وأنقذ خليته هكي خطيني أنا هو اللي
2: والله وقت هو يكلف التريح وانا كيف جيبانا في الدار وقتها فهمتني والله قعدت عملت كي خاطر ما في بيرش لاخر درجة مش يشدوا
1: باش تولي اي
2: كنا صغار
1: اوكي
2: دونك ديريكت ولقات شوية حلمت بيك كنا يعطيه في التريحة ديجا قمت ديريكت تكلمت بابا قلت له ولدك عمل عامل وين عمل عامل ديجا ومشينا غادي كي مشينا غادي احنا وراه
3: خومك يجوني مشي جاب بابا مصح علي انا في وقتها في البيئة في اسمه في الجيول اسمه جيول هكا
2: جيول
3: ورئيس والبيئة بتاع اسمه مركز وراه واخويا وراه في بلوش لي وراه قال لي اعمل فيا اشني تحب كان تحصل تخرج من الباب هذا
2: سكر الباب
3: دارك يا القانيا قال له مش خدتك ما تخرجش من الباب هذا
2: فهم حد شيء
1: عشت موقف معناها رغم اللي في العمر متاعكم أنا صغار والوقت هذيك أنا ستي ماني ولكن الموقف يعني كان طريف نتخيل بعد هذيك الكل وليت الحكاية ضحكة ونتخيل ما زالوا برشا مقالب أخرين باش نكتشفوا أكثر الشخصيات علي وعلي عنا فاصل إشهاري نرجع بعد شوية ما تبعدوش
0: الكوتيديان بدا يأثر على الفيزيك ولا حسيتها بدات تفلت والمخ بدا يساتوري
5: عليك برياكتور موش بواسون انرجيزونت اكاو رياكتور هو البوش الصحيح اللي يرجعك في الطرح بانرجي جديده
0: متوفر في زوز انواع يخليوك ديباسي لليميت نتاعك
5: الدارك باور باش تطلع على البرف بيرفورمانس
0: والفوكس باور باش تقوي في الكونسنتراسيون
5: رياكتور توا في تونس بل في نويتي
0: رياكتور بوش يور ليميتس

0: كل سبت وحد من السبعة لنص النهار.
1: صوت يبدأ باش يبدا الصوت واضح. هذا الاوف امتانا علي وعلي بحيري هذوما التوام ضيفنا لليوم. نبدا بعلي، خلينا نسالو شنو اكثر حاجه يعملها التوم امتاعك وتستفزك؟
2: والله ما عنديش حاجه. كي يقوم بك يقوم مخر
1: يستفزك. انت ماتينال اكثر؟
2: انا ديما نقوم بك
1: ديسيبليني بارابور. وهو
2: هذه مش ديسيبليني، هو
1: مشيت فيك يا علي انك انت كركار برابور الخوك. العكس توا، ترى حاجه تستفزك في خوك وكيف يعملها؟
2: كي يكون قبل ياخذ مصروفي.
1: ياخذ مصروف، ياخذ دوبل نتاع المصروف،
2: ياخذ دوبل نتاعي. اي
1: معناها يقول
2: حاجه اخرى زين.
1: اي
2: كي هو يعمل عمله ونكري نتراح ديما.
1: صار انت تعرف كيفاش تتسلك امورك وتخليه خليها في علي. قداش كليت ترايح يا علي بي؟ شنية بتتر العادات وإلا العادات غريبة اللي ما تعرفوها كان انتوما ما توصلوهش للعبيد ولا
2: بون تكلمتي ونقوم تكلمين
1: معرفة؟ طيب
2: سلام معرفة طيب دونك مثلا كي نمر دانا حربوشة ولا شطن حتى نمرضو حربوشة نقسمو في اثنين ديجا
3: حتى نمشو مرضو معا
1: في المرض ديما تمرضو
2: كيف نتحصر حاشيك نقافة التواليت
1: يعني ديما
2: نجي عملها في بلاستي
1: يعني هذه سورتو في علاقة بالمرض. خليني نركز معناها الحكاية، معناها تحسوا ببعضكم كي تصير حاجة لخوك معناها تحس بيه
2: شو تكبه هو ضايع نعرف ويه
1: تحس بيه معناها لي سنتيمون. بالحق فما دي مومون ياسر قويين عند التوام عشناهم مع برشا قبلهم، لكن من العادات الغريبه البنات قالك ما يرقدوا كان ما يقولوا تصبح على خير لبعضهم، لازم يقولوا
3: برنا
1: ولازم يقولوها فرد طون سينو ما يرقدوش، يقعدوا يعاودوا فيها برشا مرات. من اكثر الحاجات اللي غريبه جد دي مومون بعتوا على بعضكم تقلقتوا في البعد ديما مع بعضكم هكايا صار دي مومون دو سيباراسيون؟
2: سي ديجا احنا بقينا برشا ما بعضنا ما دخلناش في علاقة معناتها مع أول ما بدينا معناتها. أما بعد كي بتبيع قطرحنا أول علاقة معناتها مع أوروبيين.
1: صار يعني كيف دخلت العلاقات صارت
2: انا سيدي كنسلت واحد على خاطر خوي
3: برشا كنسلت على خاطر خوي
1: باش ما تبعدوش على على على
2: واحده غارت من خويا اخي قتلها
3: باي باي
1: كها. ومعناها اخوك قبل كل شيء وقبل الدنيا الكل. عندكم اخوات اخرين؟
3: عندي زوز مش تمام.
1: زوز بنات ايش عاملين فيهم؟
2: والله بالعكس جاهم
3: باهي معهم برشا
2: ديما باهين برشا
1: الاخوات العقلين
3: هما شو التوامة انجينيرا لا مش برشا كيف راه. انا كنت راني في 16 توامة ديجا
1: 16
3: كنت انا داعش انا شني انا راني نقول احنا دونس هيب هوب بوبينج دوغ بي بوينج كنت ريب هوب دونك كنت قبل راني في توامة
1: اوكي
3: ما همش كيف الكل ما همش كيف مثلا نقول احنا نقولوا اوجينال الاولاد على البنيات مثلا اذا صاحب طفله هي بعد قوه ديجا فهمتني
1: هي صار
3: انا خويا كي تخلت تمام في حياتي الكل خلت تمام كل شيء مستحيل نقى كيما اخويا نتعاركوا انا اخويا نتعاركوا.
1: شنو ما اكثر الحاجات اللي تتعاركوا عليهم؟
3: دائما نعرفش
2: كيما عليهم
3: مثلا قبل كنا صغار عندنا بيسي واحد شط كي نبدا مروحي انا
2: نبدا نخم في البيسي
3: هو يخم في البيسي
2: نحاول باش نغير التفكير نتاعي مش هو واش تقبيلي انا غيرت التفكير نتاعي ولا يجري للدار
1: شكون يوصل له اللي يشد
2: هو يوصل له وفي الاخر هو يوصل له يقلب مسكر
1: اها دوك شكون يسلكها ديما ظهر علي
2: هو شرير شوية شرير شوية
1: في الطبيعة
3: صلي يعني في ليها احنا جبنا به في زوز مين سبحان الله ربي عطيني
1: الموهبة كيفاش تنجم بشير تتفاعل مع
4: الأولاد انا حكيت معهم شوية في الحقيقة نحب نسأل حاجة اللي هي ما تظهرش برشا للعبيد بصفتها خدمتكم والكل وهما يعملوا الانيماسيون والكل كيفاش تتغلبوا على مشاعركم كسوا انتم متغشين ولا عندكم مشاكل والكل وفي خدمتكم لازمكم تعطيوا البهجة والفرحة والانرجي للعبيد
2: كف وكعبة حلو انا الكف هو كعبة حلو ومن بعد هو كعبة حلو وانا كف حتى مع الكيب متاعي حتى كي نبدا انا
1: ديما تحاولوا تعملوا
2: واحد يتغشش واحد يعطي لي فور والاخر يهدي باش ما نخسروش العباد.
1: اوكي
2: مثلا انا فادي سمح مثلا فادي مثلا
1: نحييوه فادي صديقهم جاي معاهم بالمستير تحياتنا
2: مثلا يغلط غلطه ايش يعمل خوي يعيط عليه باش يعرف الغلطه بتاعه شنو وانا بعد نمشي نطيح فهمتني باش ما نخسروش
4: يونيكيب يعني هي بوست واحده ما هو
1: زوز مع بعض واحد يجرح واحد يداوي كما نقولوا هكيكه في علاقه باحلامكم والطموح نتاعكم الحاجات اللي تحبوا تعملوهم الخدمه اللي تخدموا فيها تحبوها
3: 14 سنه
1: في الدومين الانيميشن اللي هو الدومين مرهق جدا اي فيه برشه تعب والمده الاخيره كان لاحظتوا فما برشه تنبير في علاقه بالمهنه هذه انه ما طورناش الانيميشن في البوت سيغمون يعرضوكم دي بوست من النوع هذايا وما طورناش الانيميشن في البوت قاعدين نشوف في نفس لي زكتيفيتي يعملوهم شنو تنجموا تجاوبوا في علاقه بحاجه كيما
3: انت ولا انا
2: انت
3: مش انا ما عرفت ايه مره اخرى به دونك الانيماسيون ماهيش كيما اللي خدم الاخرين
1: أيه.
3: وكل واحد وشني مخه في الشيء عمل بالضبط شنو البروجرام نتاعو كي انا تو نخدم بور لانستون شيف انيماسيون في الهودي جولف
1: أيه. من غير ما نذكر البلايز
3: أيه. دونك حتى الخدمه نتاعي انا عندي مثلا بروجرام حاجه اخرى انا عندي انا نعمل اكروبات
1: أيه.
3: جو سوي دانسور والكيب نتاعي اللي كنت راني فيها اليوم صغار كي كبروا حيتوا معي في الانيماسيون طوا معي ديجا هم
1: اوكي
3: فهمتني هو هذا السي ديجا ما شاء الله عليه فهمتني يصور كهو دونك حتى كي نخدموا نعم في حاجه ما يعملوش العباد الكل
1: اوكي
3: نعمل سبيكتاكل كروباسي دونس نعمل فاير الكيب تاعي تعمل كل شيء ديجا
1: اوكي
3: دونك كل زكتيفيتي حتى كي باش نختار انا طبعا نحكي سبع لغات
1: اوكي ما شاء الله
3: وحتى شت لك متاعي ديما معايا دي شت ديما معايا دونك اللي انا مش نعمله هما يعملوها معايا بالضبط دونك حتى كي باش نخلقوا حاجه نخلقوا حاجه بزينه برشا
1: وبه هذه في علاقه بالاكتيفيتي تعملكم مع السائح سواء تونسي سواء اجنبي الطبيعة تختلف الممارسات تختلف ونشوفوا عباد اللي تحترم الانيماتور فما عباد اللي ما تحترمش فما ممارسات اللي بالحق نعيبها على برشا ناس انه ناس قاعده تخدم على رواحها وفي المقابل معناها نشوفوا التصرفات اللي تنجم تسيئلكم وانتم مطالبين باش تكونوا ضابطين نفسكم ما تكونش رياكسيون خايبه باش ما تخسروش الخدمه نتاعكم دونك معادله صعيبه نتخيل
3: عليها الحق ما صرتش معنا حاجتك
1: ايه
3: خاطر كل واحد كيفاش يوصل روحه بالضبط
1: اوكي
3: احنا ناخذ مضحك هي وقتاش تبدا تخدم كي تخرج من الشامبر نتاعك
1: اوكي
3: تسلم على جارديني تسلم على في الكوجينه تسلم ومن بعد تحكي مع كليونيات دوك احنا ديما نضحك نلعب انا واحد من الناس ما نجمش كليون زيد سي جا وما همش فرق بعيد وحتى باش نقولوها ديما رانا احنا عرب وراه مش كيما العرب مش كيما الكور
2: هم لاني مسلم تخلقت الكور لاني
3: تخلقت الكور
1: علاش الكور تخلقت ميساج
2: نحكي خاطر هما يرسبكتيو
1: ايه
2: اطلع عرب ميرسبكتيوش فما
3: ثم ريسبكتي
2: فما ريسبكتي فما ميرسبكتيش هما كومي
1: المانك دو ريسبي وين يظهر بالضبط
2: فما انه فما دي ريغل مثلا احنا نعملوا دي سكتش فما دي ريغل ما تنجمش تعملهم الكور
3: دي سكتش ما تنجمش ميم سي في الريستورانات
1: مثلا
3: في الريستورانات الكسبياش تقول كده عند العرب ما تقولش عند الكور الجملة
2: صحيح
3: كالماكلة الزايدة وكالطيه بعد يقول لك كيفاش المعاملات فهمتي تعاملوا في الكوره اكثر ما تعاملوا في العرب اونجينيرا
2: مش كومبورتمون دي جون ما فماش سافوار فيفر
1: دونك فما تحس فما الاحترام من السائح الاجنبي لكم انتم اكثر من السائح التونسي دخلت شويه في المهنه نتاعكم خاطر ما حكيتش برشا
2: العربي بالعكس
1: العربي بصفه عامه نقولوا من غير ما نحكيوا على جنسيات عربيه مختلفه تحديات كبيره بتات تعيشوها ممكن احنا نشوفوا الصوره المزيانه الضحكه في الانيماسيون ولكن سيغمون وراها برشا تعب لاكروباسي زوز تعملوا غرامكم منين بدا وقتاش بدا من 2006 معناها من الحاجات اللي خطيره بشير معناها مش سهل انك تدخل في الموندو نتاع الاكروباسي بما انك انت الكوتش تنجم تحكي معنا في
4: اللي انا اول ما شفته ما شاء الله حتى بدونيتهم الحقيقه تساعدهم انهم يعملوا ليزاكتيفيتي هذوما والكل وهو راهو الحاجات هذوما هي غرام في الاخر معناتها غرام وبعد تلقى اللي بدنك يتاوع وتمشي وتطور على غالب في تونس ما عندناش وين تنجموا تترينيو وتنجموا تصور تعرضتهم
2: بالضبط
4: وليت توأم كيفهم ريت كيفش نخمم
1: راه هو توأ أمنيته إنه يولي توأم أي زوز يجيب حذاء يحب يولي ثالث
4: بالضبط دونك وهذا يعاونهم بعد حتى هما في خدمتهم في الانيماسيون في الانرجي نعرفوا راه ليزانيماتور يخدموا في أقل حاجة يخدموا في 10-9 سوايع في النهار
1: أكثر
2: الصباح حتى يكثر مسحتي متاع
4: أفهم إنسان واقف والكل دونك لازم بنية جسدية مش ضخمة مي أنديرونت
1: دونك هذه في علاقة بالخدمة متاعكم أكيد شوية على طموحاتكم حاجات اللي تحبوا تحققوهم مغرومين برشا بالتمثيل ريناكم في لي ريزو سوسيو في الكرياسيون دو كونتوني في علاقه بالسكتش اللي تعملوه دونك الحاجات اللي تحبوا تحققوهم الون تيرم على وعدي
3: والله نحب بو لانستون جاتنا برشا حاجات من قبل واحنا ما قبلناش خاطر عندي كيفاش انا كي نحب نظهر يا نظهر مبقج يا مش لازم
1: اوكي
3: ونحب نعبي من روحي ونحب حتى واحد يطيح في حاجه
1: اوكي
3: دونك احنا مغرومين بالبيعة بالمسرح بس ديجا احنا قادش عنده علامة اللي مشينا وتعدينا في RTV 15 نشكر البيعة سي محمد علي المداني هو البروف متاعي
1: اي
3: دونك بعدنا وقت مش نعملو ستاج
1: بس اي
3: واخترنا احنا متعطوا اللي هما قصي عودي لصدام حسين
1: اي
3: هذي عنده بال 15 سنة حاشك
1: متعطي
3: قناة انجليزية ديجا
1: اي
3: مشينا وقت مثلنا وعادوا عيتونا وقت الولد ما خلي لي وقت
1: تحبوا تراكموا في المجال هذا يعني كما قال علي حب نعبي روحي أكثر باش نجم نكون حاضر أنت علي
2: ديجا احنا كبدينا في الدومين هذا في الأكروبات في كل شيء الولد والولد ما مش رسبكتيفاية فأنت في الحاجة هذه
1: مش حابين على الحاجة هذه
2: الجملة قليل ما خشت توصل
1: ايه
2: هاي صلت
1: دونك يعني انت باش تثبت للوالد ولا
2: امي وبابا توا يعرفوا كل شيء
3: يعرفوا
2: كل شيء وندمين او نحبهم كمان محليهم هم دارنا نحبهم زيد يندموا
1: قد ما توريهم انك
3: ما شاء الله
1: قد ما توريهم انك ناجح ان شاء الله ربي يوفقكم سورتو في الحاجه اللي انتم تحبوها كرياسيون دو كونتينيو اللي دخلتوا لها حاجه اللي كيفاش تلقاو لها وقت الساعه في وسط هذا الكل
2: عندنا برشا الساعه ما عادش نهبطوا اما ان شاء الله باش نهبط
1: باش
2: كنا ساعات نطحوا في الشتاء ونقول خويا نعمل فيديوهات
1: الانسبيراسيون من المواقف اليوميه من الحاجات اللي تعيشها
3: هي وقتها هو اكثر فيديو ضرب نتاع البستخاله وقتها عملتني عمل 5 مليون حاجه كيما هكا دونك وقتها احنا في الشارع من وقتها هي هم من قبل احنا انستغرام تاعنا ضرب وبعد ضرب اكثر وهذا راه جديد القديم تنحى ديجا
1: تنحى دونك باش يتبعوكم على الانستغرام الجديد نتاعكم برشا جديد سيغمون يستنى فيه في علاقه بالسكيت في علاقه بالخدمه نخلي لكم كلمه الختام على وعلي شنو تقولوا للناس اللي تحبكم الفادي اللي كركرتوه معاكم لعائلتكم اللي سيغمون باش تتفرج في الفيديو
2: غراس افو بيان سيغ ميرسي بوكو على الاضافه هذه
1: أنستونا
3: إن شاء الله تروح حاجة مزينة برشا دونك هو الانستغرام بالمتداول اللي هو علي توينز ولا كوارث فتحنا مرضى ربي يشفينا
1: ربي يحفظكم
3: فهمتني ميرسي بوكو تيك توك كيف الفيس علي باركور وان شاء الله يعني مش تروح حاجه ما تخلقت الجمله
1: ان شاء الله جديد الحاجه اللي باش تستناوها مع علي توينز هذوما لي ريزو نتاعهم نجموا تتابعوهم انا ستوني برشا راجعين توا بال
2: ان شاء الله نجم نعمل اضافه صغيره
1: اي
2: حاب نشكر امي بابا على الاخر
1: ربي يفضلهم
3: عربوش
2: عبوزينك عربوش
1: ربي يفضل لكم الوالد والوالده نعاود نسلم برشا على صديقكم فادي كانت هذه ميساج هاني شكرت وانا نسيتو يصور من بكري ويصور انستونا بحضوركم احنا نمشيو موزيكا تو سويت نرجعوا بعد شويه نوصلوا بقيه المشوار في ويكاند على الكيف ما تبعدوش

0: هنا تونس مكمل معكم في البرمجة الصيفية على ديوان FM. هنا تونس، هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس البرنامج السياسي اللي تعودتوا بيه كل نهار سبت وحد من نص النهار للماضي ساعتين. ديوان FM صوتكم
1: على ديوان FM. يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، قابس، تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم، اليوم ديوان FM صوتكم في زغوان، القروان، باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجو غاليكوت على ديوان FM. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو لكم.

0: ارضى علينا يا لميمة، رانا مضامين الغنية اللي دخلت للتاريخ بأبعادها السياسية. كيف نقولوا صلاح الفرزي تختار موقع نويت أنه يلقبوا بصعلوك المزود، حكي على تفاصيل حياته. كان عندهم حوار ياسر مميز عليه، يقولوا أنه قارئ نهم وشاعر بالفطرة، كتب عديد القصائد بالفصحى، ممكن تغيب الوجوه ولكن تبقى الأصوات. صوت الفنان الشعبي صلاح الفرزي باش يبقى واحد من الأصوات اللي صنعت جزء من ذاكرة التوانسة وخليت بصمتها في تاريخ الأغنية الشعبية. برحيله وتفقد الساحة الفنية التونسية واحد من أبرز رموز فن المزود، الفنان اللي كرس أكثر من 50 سنة من عمره لهاللون الموسيقي. آمن بأنه الأغنية الشعبية ما هيش مجرد موسيقى تتغنى في العراس، لكن حكاية ناس، ذاكرة مجتمع، تراث لازم يتواصل. صلاح الفرزيت اللي تولد عام 1953 انطلقت رحلته الفنية في سبعينات القرن الماضي، وقت اللي كان فن المزود بعيد على الأضواء، ولكن اختار أنه يمشي في طريق أمن بها حتى ولا واحد من أبرز الأسماء اللي ساهمت في انتشار الفن هذايا، مع الحفاظ على هويته وروحه الأصيلة. على امتداد المسيرة متاعه قدم عشرات الأغاني اللي مازال صداها حاضر حتى اليوم، من بينها ارضى علينا يا لميمة، غريتي بيا، ميقودة، بين الوديان، ليام تجري، وغيرها من الأغاني اللي تغنيت على الحب، على الحنين، على الوجيعة، وكانت قريبة من الناس في أفراحهم وفي أحزانهم. صلاح الفرزيت ما كانش معروف بصوته فقط، ولكن أيضا معروف بالتواضع متاعه. في واحد من الحوارات متاعه قال: عمري ما قلت أني رقم واحد في الفن الشعبي، وعمري ما وصفت روحي بالأسطورة. عبارة اختصرت شخصيته وخليت أعماله هي اللي تتكلم عليه أكثر من الألقاب. رغم التحديات اللي عرفها فن المزود على مر السنين، قعد صالح الفرزيت وفي للاختيارات متاعه، مدافع على الأغنية الشعبية، ساهم في تطويرها حتى تلقى بلاصتها عند جمهور واسع من التوانسة. اليوم يرحل الفرزيت، لكن الإرث الفني ما يرحلش، تبقى الأغاني ويبقى الصوت وتبقى مسيرة فنان أعطى برشة للفن الشعبي وخلى أثر بش يقعد حاضر في ذاكرة التوانسة. إن شاء الله ربي يرحمه، إن شاء الله ربي يسكنه فسيح الجنان امتاعه. بشير كوتش بشير من نيزد اللي يسمعوا الفن الشعبي ويسمعوا أغنيات صالح الفرزيت، إن شاء الله ربي يرحمه. حبينا أوماج صغرون للفنان هذية اللي ما يجيش بقيمة إرثه الموسيقي.
1: شكون ما يسمعش صالح الفرزيت، شكون ما يسمعش أغنياته، وحتى من أغنياته برشا فنانين أخرين عاودوا غنيوهم وعاودوا معناتها بروح أخرى والكل، وكان ديما يشجع ويقول ميسالش وما يقلقوش الأمور هذية. صالح الفرزيت راهو من القدم في الدومين، معناتها من القدم من القدم، معناتها مسيرة كنت تحكي عليها. إن شاء الله ربي يرحمه، هذيك هي معناتها أخرت الناس الكل، إن شاء الله ربي يرحمه، إن شاء الله ربي يصبر عائلته، وإن شاء الله ربي يرحمنا معه
0: إن شاء الله يا ربي. كانت هذه آخر فقراتنا في ويكاند على الكيف. تحية للفريق الكل، عزيز عوني نادية بالحاج في الإخراج، أمونة شابي في الإخراج الرقمي، مريومة امتراوي معانا استجير في الأعداد، بعد شوية ابتسام شويخة باش تقدم لكم برنامج هنا تونس. نخليكم مع ارضى علينا يا لميمة، ما بقى لي كنقول لكم أجمل تحيات إيمان سكوحي.

0: Publicité.
1: هنا تونس مكمل معكم في البرمجة الصيفية على ديوان FM. هنا تونس، هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس البرنامج السياسي اللي تعودتوا به كل نهار سبت وحد من نص النهار للماضي ساعتين. ديوان FM صوتكم.
2: ديوان FM ما يفوتك شيء، تبع الأخبار المحلية الاقتصادية السياسية الرياضية العالمية وحتى أحوال الطقس. مراسلين يواكوا الأكتواليتي لحظة بلحظة. الأخبار على ديوان FM من مصدر كل دقة ومصداقية على رأس كل ساعة. لأكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان FM صوتكم.
3: على ديوان FM يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، جابس، تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان FM صوتكم في زغوان، القروان، باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت. على ديوان FM احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان FM صوتكم.
0: ببليسيتي.
4: يلا جو سيف السني حافلة انترنت
5: اسني في السيف. وين انتي وين هي بلاي بوكس اورانج؟ تبرانشيها منا تكونكتي منا باش تقعد تكونكتي في دار الخلاعه. ملكي تخمم باش تبرمج خلاعه، ما تنساش بلاي بوكس اورانج وتتمتع بانترنت حتى 300 جيجا وفلاي بوكس ابتداء من 129 دينار.
4: فاش تستنى؟ خاطر سيف السني حافله انترنت. ملا يلا جو
6: عندك اورانج.
7: ديوان FM فلاش نيوز.
8: موجز منتصف النهار. ديوان FM عسلامة. الشركة التونسية للكهرباء والغاز تعلن عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك عن قائمة المناطق بمختلف ولايات الجمهورية التي قد تكون معنية بالانقطاعات الكهربائية اليوم خلال الفترة المتراوحة بين الساعة 11 صباحا والساعة 4 بعد الزوال وعلى فترات متقطعة. وستيغ توضح أن عودة الكهرباء سيكون دون سابق إعلام، داعية إلى اتخاذ التدابير الاحتياطية اللازمة، وأشارت إلى أن ذلك يأتي في إطار الحفاظ على سلامة وديمومة المنظومة الكهربائية. المعهد الوطني للرصد الجوي يفيد في نشرة متابعة للوضع الجوي بأن موجة الحر ستتواصل اليوم الأحد وخاصة يومي الاثنين والثلاثاء مع ظهور الشيل بأغلب مناطق البلاد. وأوضح المعهد أن درجات الحرارة القصوى ستتجاوز المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 8 و14 درجة، لتتراوح بين 45 و49 درجة بالمناطق الداخلية، في حين تكون بين 40 و44 درجة بالمناطق الساحلية الشرقية. والمعهد يقول إن الانخفاض في درجات الحرارة سيكون طفيفا بداية من يوم الأربعاء 22 جويلية، غير أنها ستظل أعلى من المعدلات الموسمية بفارق يتراوح بين 6 و12 درجة إلى غاية نهاية الأسبوع القادم. افتتاح مشروع إعادة تأهيل حديقة البيئة بمنطقة برج الراس من ولاية المهدية يوم أمس، وهو مشروع نموذجي يهدف إلى توفير فضاء متكامل يجمع بين الترفيه والثقافة ودعم التمكين الاقتصادي. ويأتي هذا الإنجاز في إطار برنامج التعاون الدولي لبلدية المهدية وبتمويل مشترك من السفارتين السويسرية والكندية وبالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة مكتب خدمات المشاريع ومنظمة تحالف المدن بتونس، وفق ما صرح به مدير العناية بالبيئة والتصرف في المعدات ببلدية المهدية زهير بقلوتي لمراسل ديوان FM. في أخبار العالم، وكالة ميزان التابعة للسلطة القضائية في إيران تعلن أن سلطات البلاد أعدمت رجلين أدين بقتل 4 من عناصر الشرطة خلال احتجاجات واضطرابات شابه العنف في مدينة أصفهان وسط البلاد في جانفيا المنقضية. وقالت الوكالة إن إعدام الرجلين نفذ اليوم بعد عملية تقاضي. نهاية هذا الموعد الإخباري قدمته لكم هدى وصلي، شكرا على حسن المتابعة، والموعد ينطلق الآن مع ابتسام شويخة في هنا تونس.

0: كل سبت وحد من نص النهار الماضي ساعتين هنا تونس على ديوان فام.
1: نصف نهار وخمسة دقائق، أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل، مرحبا بكل من التحق في المتابعة على موجات إذاعة ديوان فام كالعادة والعويد. معدكم الأسبوع يلقار خلال الموسم الصيفي من برنامج هنا تونس، كل نهار سبت وحد من نصف نهار حتى الماضي ساعتين حاولوا فيه معكم كالعادة نرجو على أبرز الأحداث، الأخبار، المستجدات الوطنية والدولية، شنو صاير في البلاد، شنو صاير في العالم، في المنطقة، نحاولوا في كل مرة نقدمكم آخر الأخبار وال مستجدات. شنو المواضيع اللي في انتظاركم اليوم في برنامج هنا تونس؟ الحقيقة باش نحكيه ونوصل نحكيه على الانقطاعات المتكررة للمياه، باش نحكيه والحقيقة على ولاية إقبلي لليوم الخامس على التوالي، تنكتشف بعض التفاصيل المعطيات والمستجدات. إن شاء الله باش يكون حاضر معنا عبر الهاتف مراسلنا في الجهة الهادي بوصفة، بعد أكيد باش نوصل معكم بقية أخبارنا لليوم، وباش نحكيه على مقترح اليوم مطروح على طاولة لجنة تنظيم الإدارة في البرلمان، المقترح القانون اللي يتعلق بتنقيح القانون اللي يخص ضبط القانون العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، التنقيح اللي شمل زوز فصول. إن شاء الله تو يكون حاضر معنا سي سامي الرئيس ورئيس لجنة تنظيم الإدارة في البرلمان، عقدت جلسة استماع مشتركة منذ أيام، تنرجو على التفاصيل بعد أكيد كالعادة فقرة بالأرقام مع الزميل نور الفارسي. الحق في التشغيل يتصدر مطالب التحركات الاحتجاجية في تونس خلال الثلاثية الثانية من عام 2026، نحكيه على تقرير المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، سجل نور مع المنتدى، تنرجع على التفاصيل كيفاش يصير الاشتغال على التقارير هذه على الأرقام والمعطيات من مركز الفحص التنمية إلى محكمة الناحية بغار الدماء، ما أبرز المشاريع العمومية المعطلة بولاية جندوبة. إن شاء الله باش يكون حاضر معنا في فقرة بالجهات أنا في البرلمان رؤوف الفقيري. بعد كما العادة فقرة في صلب الموضوع، كل مرة نطرح معكم ملف، ملف اليوم هو الوضع البيئي، الملف البيئي مرة أخرى من منطلق مخطط التنمية 2026-2030، نصيب الملف هذايا في المخطط. وبعد آخر الحصة فقرة جيوبوليتيك العادة زاد يكون حاضر معنا في البلاتو أزمير نور الفارسي. العراق يوقع 48 اتفاقية مع شركة أمريكية بقيمة 60 مليار دولار، شنو التفاصيل تلقاوها معنا آخر الحصة. دونك كثير مواضيع اللي في انتظاركم اليوم في برنامج هنا تونس.
0: هنا تونس
1: كالعادة بشرفكم انتوا حتى الماضي ساعتين. ابتسام شويخة مرحبا بكم الناس الكل اللي قاعدين تسمعوا فينا وتابعوا فينا توا على الفيسبوك وعلى شان اليوتيوب ديوان فام لايف. كالعادة مرحبا بجميع تعليقاتكم تفاعلاتكم وعليش ليه مقترحاتكم، إذا كان فما ملفات مواضيع أو إشكاليات تحبونا نترقولها في الحصة، مرحبا بالجميع. والبداية كالعادة دائما بأولى فقراتنا لغران ريكاب.
2: لغران ريكاب
1: باش نبداو بقبلي، استمرار اضطرابات المياه، شنو التفاصيل، شنو المعطيات، وين وصلت المستجدات. نحكيو على اكثر من اربعة ايام اضطرابات وانقطاعات متكررة في التزويد بالماء الصالح للشرب واللي شملت عدد من القرى والمعتمدات. شنو الاسباب، شنو التفاصيل، شنو المستجدات، وحاضر معنا احنا عبر الهاتف مراسلنا بالجهة الهادي بوصفة. هادي اهلا وسهلا مرحبا.
3: إسامة تحية ليك، تحية لفريق التقنية العامل معك، وتحية للسادة المشاهدين والمتابعين.
1: مرحبا بك هادي، مشكور طبعا. هادي مهم جدا نرجع معك على التفاصيل. احنا بونك الخبر موجود في السيت متاعنا موقع دي وانا فاهم، وصار فيه التطرق للإشكال اللي تقريبا خلينا نقوله خاصة في الفترة هذه الأيامات هذه، نعرفوا انه فما برشا مناطق وبرشا ولايات قاعدة تعيش على واقع الانقطاعات المتكررة للمياه. يظهر لي قبل لي مانيش عارفة كان في الفترة هذية وإلا على امتداد العام فما مشكل على مستوى التزود بالمياه الصالحة للشراب، ونوصل للموضوع شنو المناطق اللي يشملها الإشكال هذية، وهل ربما الأهالي في الجهة لقوا تفاعل من السلطات الجهوية والمؤسسات المعنية. باريكزومبل كان نحكي اليوم على الصنات في علاقة بموضوع المانخ، ومن عندك التفاصيل والمستجدات هذه تفضل.
3: شكرا لك ابتسام. بالنسبه لموضوع انقطاعات او انقطاع الماء الصالح للشراب، وهنالك خصوصيه معينه في ولايه قبلي خلال في عدد من المناطق الأخرى، باعتبار أنه ولاية قبلي تم بعث 3 محطات لتحلية المياه منذ سنة 2015. هذه المحطات المتواجدة في منطقة الرحمات من معتمدية قبلي الجنوبية، وأيضا منطقة مكة من معتمدية سوق لحد ومعتمدية دود. هذه المحطات تزود مختلف مناطق الولاية بالماء الصالح للشراب. هذه المحطات اللي كانت يعني محل إشادة وتنويه، على اعتبار أنه بالنسبة للمواطن العادي بولاية قبلي يعني اعتبر أنه سيتم القطع نهائيا مع مسلسل الانقطاعات يعني اللي كانت تقريبا يعني تلقي بظلالها مع بداية كل صائفة. لكن الإشكال أن هذه المحطات يعني تشتغل بالنور الكهربائي بالنسبة للأبار، اللي تقريبا بكل بمعدل 3 أبار أو 4 أبار في كل محطة. عند انقطاع التيار الكهربائي عن هذه المحطات تتوقف عن العمل، وحتى عند عودة التيار الكهربائي يعني سوى لهذه المحطة يعني عملية التزود تتطلب ساعات حتى يعني تستعيد خزانات يعني مخزون معين من المياه، كميات كبيرة من المياه، وتصبح قادرة على الضخ لمختلف المناطق. هذا من ناحية يعني الخصوصية بانقطاع التيار الكهربائي يؤثر يعني بشكل مباشر على هذه المحطات. وهذا يطرح سؤال، هل أنه اليوم سمى مولدات احتياطية جروب نعم هذه للنادي في عدد من المواطنين، لابد من أن هذه الشركة يعني الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه في مقبلي بالرغم من التدخلات العديدة نعرفوا اللي دخلت في أكثر من مرة نتيجة الأعطاب اللي في هذه، لكن إلى حد الآن ظل يراوح مكانها الوضع. هذا من جهة، من جهة أخرى يعني القطاعات حتى بخلاف الشهر يعني كل فصل الصيف حتى في سائر بقية الفصول هنالك مناطق تعاني، على غرار مثلا منطقة البحاير مثلا هي المدخل الشمالي لولاية قبلي، نحكو على سعيدان، نحكو على السرطينية، نحكو مثال على لناقس، يعني عديد المناطق تعاني من هذا الإشكال بخلاف مناطق أخرى مثلا طنبار من معتمدية قبلي الشمالية أيضا معتمدية سوق لحد، يعني هذا الإشكال. وبالرغم أنه كما قلت هنالك مشاريع تم اعلان عليها السيد عبد العزيز يعني رئيس اقليم الشركه الوطنيه لاستغلال وتوزيع المياه يتحدث عن مشروع لتفادي كل هذه الانقطاعات. على سبيل المثال انا في قبلي سمى الحديث عن مناطق منخفضه ومناطق مرتفعه في المنطقه الواحده، ايش معناها؟ يعني يقول لك ان المنطقه المرتفعه يتطلب يعني وصول الماء ساعات، يعني في منطقه مثلا يقولوا انقطع التيار الكهربائي بعد 3-4 ساعات يعني يصل منسوب المياه الى هذه الاحياء او لهذه القرى. في مناطق اخرى بحكم ارتفاعها يتطلب احيانا يوم كامل يعني ومن الغد مثلا حتى تصل عمليه او تصل او تكون عمليه التوزيع والتزود بالمياه بشكل طبيعي. هذا في الحقيقه كما قلت كان مصدر لعديد الاحتجاجات. على سبيل المثال ليله البارحه وليله اولى البارحه معتمديه سوق لحد شهدت حركات احتجاجيه من قبل عدد من الشبان على خلفيه هذه الانقطاعات، وكان النور الكهربائي او ايضا الماء الصالح للشراب، يعني حيث عمد عدد من الشبان الى حرق العجلات المطاطيه بالطريقه المؤديه او الرابطه بين معتمديه سوق لحد وولايه طوزة. يعني الشيء الجديد في ولاية قبلي حتى مسلسل الانقطاعات التيار الكهربائي بخلاف الموجة التي تجتاح البلاد كان يعني المشكل هذا مطروح منذ سنوات، باعتبار أنه المحطة التي تزود ولاية قبلي بالتيار الكهربائي في منطقة بازما اهترعت يعني وأصبحت غير قادرة على استيعاب هذا الكم يعني والإقبال على التيار الكهربائي. تم بعث محطة جديدة في منطقة نويل من ولاية أو من معتمدية دوزة الجنوبية، ومن المنتظر أن تدخل حيز الاستغلال خلال نهاية هذه السنة بكلفة تناهز 3 مليون دينار 3 مليارات. هذه المحطة الجديدة اللي كما قلنا تم بعثها وتوقفت فيها الأشغال، هي تم الإعلان عليها تقريبا منذ أكثر من 7-8 سنوات ولكن تعطلت الأشغال وسرعان ما عادت، ومن المنتظر أن تقع عملية الربط يعني النهائي لهذه المحطة، محطة توليد الكهرباء بمنطقة نويل من معتمدية دوز والتي ستزود كامل ولاية قبلي بالكهرباء. وربما هنا نتحدث حينها عن تجاوز إشكال الانقطاعات المتكررة للمياه الصالحة والماء الصالح للشراب بولاية قبلي.
1: شكرا لك هادي بوصفة مراسلنا بولاية قبلي. شكرا لك مرة أخرى هادي على كل هاتي التفاصيل والمعطيات. مرحبا طبعا بكافة طبعا المتابعين والمستمعين إذا كان فما إشكاليات على مستوى الجهات اللي انتم موجودين فيها أو الولايات. مرحبا إذا كان فما إشكاليات تحبونا نحكيوا عليها وإلا نوصلوها فوني في البلاتو أو حتى في بقية البرامج في إذاعة الديوان. مرحبا بكم طبعا في الأخير احنا نحاولوا ديما نوصلكم أصواتكم ودائما على أمل أن يصير التفاعل مع مطالبكم. احنا باش نخرج معكم توا نسمعوا محمد حميقي ما بلاش وبعد نرجع نكملوا معكم ساعتنا الأولانية ونكملوا معكم بقية الأخبار والمستجدات. باش نحكيوا على مقترح قانون في البرلمان. ترجعوا تكتشفوا معنا التفاصيل بعد الفاصل. تفضلوا

0: كل سبت وحد من نص النهار الماضي ساعتين هنا تونس على ديوان فام.
1: نصف نهار وعشرين دقيقة، أهلا وسهلا، مرحبا بكم من جديد، مرحبا بالناس كل اللي قاعدين تسمعوا فينا وتتبعوا فينا توا. مازلنا مصير معكم ساعتنا الأولانية من برنامج هنا تونس، مازلنا باش نوصل معكم أكيد بقيت الأخبار الملفات والمستجدات، بعد أكيد باش نمشيو لبقيت الفقرات كما قلت لكم، فقرة بالأرقام باش نرجعوا لتقرير المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، نحكيو على التقرير المتعلق بالتحركات الاحتجاجية. طبعا بعد يلتحق بنا في البلاتو هوني الزميل نور الفرسي وتشوفوا مع التفاصيل المعطيات الأرقام تقرير ولينا الخارطة اليوم للتحركات اللي تعيش على وقعها البلاد وشنية المطالب اللي تتصدر طبعا هذه التحركات الاحتجاجية. أكيد زادة باش نرجع معكم من بعد شوي على مقترح القانون المتعلق بتنقيح القانون عدد 112 لسنة 1983 المتعلق بضبط القانون العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، ومقترح هذا اللي فيه تنقيح الجوز فصول الفصل 16 فصل 95 نمو بعد شوية بش يكون حاضر معانا رئيس لجنة تنظيم الإدارة بالبرلمان سامي الرئيس اللي هو يعني المقترح هذا مطروح على أنظار طويلة لجنة تنظيم الإدارة قاعدين نتصل به في الأعداد من عرش يقولوا لي مازال ما حضرش معانا سي سامي الرئيس، بعد أكيد نرجع معكم بقيت الأخبار. نخرجوا مسج نخرجوا غنية مرة أخرى مصطفى قمر أهمنو رمش الغنية اللي اختارت لنا زميلتنا نادية بالحاج، مسج نسمعهم بعد إن شاء الله يكون حاضر معنا سامي الرئيس رئيس لجنة تنظيم الإدارة في البرلمان. تفضل

0: استمعونا في تونس الكبرى عكدة 90.5.
1: هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين على ديوان فام.
2: مازلنا مواصلين معكم ساعتنا الاولانيه من برنامج هنا تونس. مرحبا بكم الناس الكل. مش نوصل معكم قيت الاخبار. مقترح قانون يتعلق بتنقيح القانون عدد 112 يتعلق بضبط القانون العام لاعوان الدوله والجماعات العموميه المحليه والمؤسسات العموميه ذات الصبغه الاداريه. رئيس لجنه تنظيم الاداره في البرلمان سيمي الرئيس حاضر معنا عبر الهاتف. سيمي اهلا وسهلا. مرحبا.
3: نهاركم اسعد الايام وان شاء الله سيفكم مبروك ونهاركم مبروك اليوم بالخاص بعد السخانة هذية.
2: يعطيك الصحة سيسيم. هكا نقلقوا فيكم نهار حد نهار السبت نهار
3: كيف
2: يعيشك يا سيسيمي. مشكور أنت على التدخل معنا سيسيمي. مقترح قانون مطروح على طاولة لجنة تنظيم الإدارة في البرلمان يشمل زوز فصول أساسا التنقيح متاعهم. لكن ناخذ من عندك آخر التفاصيل في علاقة بالمقترح هذية وين وصلت الاستماعات والمناقشات على مستوى اللجنة اللي أنت تترأسها سي سامي وشنو نجمو نعرفو على مقترح القانون هذا؟ تفضل.
3: شكرا. في البداية حبيت أحيي جميع المستمعين. والفصل المتعلق بتنقيح قانون 112 سنة 83 يقولوا قانون 83 معناها عمره تقريبا فوق 40 سنة. وكنا قبل طالبنا بمراجعة القانون هذا اللي ولا ما عادش يعني ما عادش متماشي مع الوضع الموظفين في عام والإطارات الدولة. فهمت؟ كان المقترح هو أن يكون جينا مشروع قانون مع تنقيح القانون هذا من طرف الحكومة. ما جاش لكن نظرا للضرورة والحاجيات المتأكدة لجميع عوان الدولة نحكي عملة وموظفين اللي هم دخلوا يخدموا في مستوى أقل من الشهادة العلمية متحصل عليه. وهذا هو موضوع مقترح القانون هذا. يعني مقترح القانون هو جي ينقح زوج فصول الفصل 16 والفصل 95. بالنسبة للفصل 16 معناها يحكي على وضعية الموظف ولا الإطار بصفة عامة. احنا نعيش فيه انه المنابرات كل انسان مثلا مش يعمل إدارة مش يعمل انتداب بتاع كاتب تصرف ولا محق إدارة لازم يتقدم له حتى يتحصل عليه مصدر واللي يتحصل عليه حتى دكتوراه. وهذا علاش نظرا للنقص الكبير في الوظائف المجهولة للانتدابات. يعني برشا عباد تستنى في الانتدابات في الوظيفة العمومية لكن ما نظرا للضغط المالية العمومية ما يتمش انتدابهم. لكن اونتروتون في السنوات معناها نحكيك من التسعينات ولا من الألفينات تم انتداب تعديل الإطارات في مستوى أقل من الشهادة العلمية نتاعهم وهما قبلوا للضرورة. علاش للضرورة؟ تلقاه إنسان عدى مثلا يوصل عمره 25-29 سنة هو ما يلقاش خدمة في الشهادة العلمية اللي هو يتحصل عليها. ينجم يكون عنده ماستر، ينجم يكون عنده دكتوراه، ينجم يكون عنده بكريز لكن يرضى بالخدمة هي أقل منها اللي هي مثلا نقوله ملحق إدارة ولا كاتب تصرف ولا مستكتب إدارة ولا حتى بصعد نخاو عملة. وبعد على أساس يقول لك أنا في المسار المهني نتاعي لابد باش تصير ثم إمكانية نتاع إدماج ولا نتاع إعادة ترتيب ولا نتاع إعادة تصويت وضعية. لأن الوضع تفاقم في الإدارة العمومية وعديد الطلبات وجاو حتى عاملوا معناها وقفات احتجاجية قدام مجلس نواب الشعب في تصويت وضعية الموظفين. وذي الوضعية ذي من عام 2016 الدولة في جميع الوزارات فايقة بها وعارفة شيء هذا وعندهم باز بالدنيا معناها رئاسة الحكومة كان جمعت عديد المعطيات المتعلقة بعديد الوزارات باش تنظر في إمكانية تسويت وضعية حاملي الشهادات العليا داخل الوظيفة العمومية. وبعد معناها انقطع المسار ما توصلش. دونك المقترح هذا من طرف النواب على أساس تسويت وضعية الإطارات في الفصل 16 معناها يكون الموظف تجاه الإدارة في حالة نظامية وترتيبية وينتمي الموظف إلى سلك يشتمل على رتبة أو أكثر مع وجوب ملائمة الصنف والرتبة مع الشهادة العلمية المتحصل عليه. يعني عندك انتداب لابد باش يكون ثمان ولا حتى تويكة في معناها أثناء العمل لابد من تسويف وضعية باش يكون الرتبة اللي يخدم فيها الإطار ولا معناها العون بصفة عامة مع الشهادة العلمية المتحصل عليه.
2: هذا في علاقة بالفصل 16 جديد ديما نحكيو على التنقيح متاع الفصل 16 القديم.
3: الفصل 95 في القديم هو يقول يمكن إدماج العمل عن طريق الامتحان المهني. هذا في خصوص العمل هنا الإمكانية يعطي لرئيس الإدارة أنه كما ينجم ينظم مناظرة لإدماج العملاء. خاطر طويل أنا مع أجنها بإدارة تقني ثاني ويخدم عامل في الحالة مدنية، عامل في العالمية. معناها الوظيفة، معناها الرتبة متاعه ولا الشهادة العامية مش مقابلة الوظيفة اللي يخدم فيها ولا الفوز الترافاي اللي يخدم فيه. الفصل 95 الإضافة شنية والتنقية في بقعة الإمكانية تولي تكون الكلمة بدلت تولي يتم إدماج فيها فيها إلزامية. إلزامية أنه رئيس الإدارة ينظم مناظرة لإعادة إدماج باش كل عامل اللي هو عنده شهادة علمية وينجم يسوي وضعية متاعه باش ياخذ الرتبة اللي حاجته بها ولا يتوصل باقي في إطار تحفيز. وأنا ناس دور الإدارة وأهميتها أنه كذا كان كل عون سواء عامل ولا إداري يتحفز ويأخذ بقته ومعناها وسم ولأن في الشهادة العلمية مع المهام المنوطة بالعهدة بتاعه وقلة ربي ينجم مش تقول لي تويك العبد كل متغشى على الإدارة والعبد كل إدارة معطلة وغيره في تنطور أو من نجموش اليوم على الإدارة تطور خطر المسؤولين الإداريين في حدات منهم مطالبين بتسمية الأعوان في تسمية الأعوان في الرتب نتاعهم مع التحفيز نتاعهم مع الرقمنة الإدارة مع المراقبة. هذا وضعية نتاع شتى الإدارات في دول العالم. أنا في مازلنا في المرحلة الأولانية.
2: أنتم ما زلتوا في مرحلة الاستماعات.
3: القانون تم إيداعه نهار 21 كيف
2: 2025.
3: احنا الاسبوع اللي فات كان في اول استماع لجهة المبادرة وان شاء الله مش نتدعاو رئاسة الحكومة وزارة المالية
2: وبالتالي نستبعد انه باش يكون في الدورة البرلمانية هذه خاصة انه موعد عطلة برلمانية اقترب. دونك نتصور باش يكون بين المقترحات المطروحة في الدورة الجديدة.
3: احنا جا خرجنا مراسلات مازال عندنا 15 يوم معناها ولا 10 ايام لبقية حتى اخر شهر جويلية. ان شاء الله كان جاتنا رئاسة الحكومة ولا وزارة المالية باش نمر في الموضوع سينو مش يتم تأجيله إلى ما بعد العطلة البرلمانية إن شاء الله.
2: واضح، شكرا لك مرة أخرى سي سمير رايس رئيس لجنة تنظيم الإدارة في البرلمان على التدخل معنا على كل هذه المعطيات والتفاصيل. احنا أكيد باش نخرج معكم فاصل صغير وبعد نرجع نكمل معكم بقية الملفات والمواضيع اللي في انتظاركم اليوم في برنامج هنا تونس.
1: هنا تونس Publicité. في حركة الصيف يلزمك تفنسي على فريات اللي تعمل الكيف، ومادامنا على موجة الفانسي مالا خوذ لوفر فانسي بتاع تيتي ب 29 دينار و600 في الشهر باش تتكلم اوني ليميتي وتتمتع ب 29 جيجا انترنت. يعني صيف السنة انت والعائلة والاصحاب الكلكم على موجة الليميتي مع تيتي.
0: ديوان FM
1: تبع الموسيقى.

على ديوان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث وتظاهرات برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان اف ام وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com على ديوان اف ام ما يفوتك شيء صوتكم

0: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفل فريكانس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فهم صوتكم.
1: هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين على ديوان فهم.
2: نصف نهار 41 دقيقة. أهلا وسهلا، مرحبا بكم من جديد، مرحبا بالناس الكل اللي تحقق توا في المتابعة والاستماع. مازلنا موصلين معكم ساعتنا الأولانية ومازلنا باش نوصل معكم بقية الملفات والأخبار. نعرف نهار الأحد الناس الكل أكيد في ثنية ماشيين للبحر وإلا في البحر، ولا الناس توا موجودين في ديارهم، ولكن نعرف أنه صحيح صيف وقيت التفرهيد، ولكن زادا نعرف شنو الأخبار التطورات شنو قاعد يصير في البلاد وفي العالم. هوك شوية منا وشوية منا مضيعوش نتلفوش شوية الأخبار والمستجدات. ومازلنا موصلين معكم قيت الفقرات، ومن فقرة الجرونيكا باش نمشي مباشرة لفقرة بالأرقام.
1: بالأرقام
2: باش نرجعوا كيما كل مره الحقيقه التقارير اللي يقوم بها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه، اللي كيما نعرفوا كل شهر يشتغل على تقرير يقدم فيه حوصله معطيات ارقام تفاصيل في علاقه بالتحركات الاحتجاجيه، ويكون طريقه العمل نتاعو طبعا بعد نكتشفوا شويه التفاصيل كيفاش، ولكن الترتيب حسب الولايات شنو المطالب اللي تتصدر المراتب الاولى، شكون الجهات اللي تتوجه لها التحركات الاحتجاجيه، الاشكال نتاع التحركات الاحتجاجيه هذه بين بين وسائل الإعلام بين الفضاءات الافتراضية مواقع التواصل الاجتماعي. تنرجع على الأرقام والمعطيات اللي ديما تكون ماتير ومادة نجمون يبنيوا عليها برشة تحليل وبرشة قراءات كيفاش طبيعة الحركية اليوم على مستوى المجتمع. وفقط بالأرقام كما قلت لكم نرجع على التقرير هذايا واللي باش نعرفوا تفاصيله ومعطياته مع الزميل نور الفارسي. نور أهلا وسهلا، مرحبا.
3: أهلا وسهلا ابتسام، أهلا وسهلا باللي يتفرجوا فينا واللي يسمعوا فينا. وكما قلت أنت الرقم اليوم ابتسام اللي اخترناه يجينا من المرصد الاجتماعي التابع المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في تقريره الخاص بالثلاثي الثاني من سنة 2026 واللي يشمل الفترة الممتدة بين أفريل وماي وشهر جوان، واللي يكشف عن تسجيل 1884 تحرك احتجاجي بزيادة تقدر ب 44% مقارنة بالثلاثي الأول من السنة، يعني أول ثلاثة شهور من العام. وبين المرصد أنه شهر جوان كان هو الأكثر من حيث عدد التحركات، وأنه الاحتجاجات شملت أغلب ولايات الجمهورية وعدة قطاعات اللي يعكس تواصل حالة الاحتقان الاجتماعي وارتفاع نسق المطالب الاجتماعية والاقتصادية. وباش نعرفوا أكثر حول الكيفية اللي يعتمدها المرصد في إنجاز الرصد، خاطر احنا كنا تناولنا تقاريرهم برشا مرات في الموسم الشتوي، لكن عمرنا ما طرقنا لشنية المنهجية اللي يقوموا بها باش يوصلوا للنتيجه هذه. فتواصلنا مع عضو المرصد الاجتماعي بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه رحاب مبروكي، وسالناها على المنهجيه المعتمده في جمع المعطيات وكيفاش يتم التثبت منها قبل ادراجها ضمن التقرير. نسمع شنو هي قالت.
2: تفضل.
4: هي الرصد يعتمد المرصد الاجتماعي التونسي منهجية دقيقة تقوم أساسا على الرصد اليومي والمنتظم للتحركات الاحتجاجية. نرصد في مختلف يعني الولايات عبر متابعة وسائل الإعلام منها الوطنية والجهوية والمحلية، كيف كيف رصد البيانات الصادرة على المنظمات والنقابات، نتابع وسائل التواصل الاجتماعي، نعتمد أيضا على الرصد الميداني لنا احنا كفريق. بعد جمع المعطيات نصنف التحركات وفق مجموعة من المؤشرات، المؤشرات هذه اللي تقوم أساسا على التاريخ والمكان والجهة المنظمة أو الفئة المحتجة والقطاع والمطالب شنوة والحق المعني والشكل الاحتجاجي إذا كان وقفة أو مسيرة أو اعتصام أو إضراب أو معناها أي شكل من أشكال التحركات. بعد ذلك يتم يعني تحليل هذه البيانات لاستخراج المؤشرات الكمية والنوعية اللي نشوفوها يعني في التقارير الشهرية اللي نصدروها أو السنوية أو الثلاثية.
3: المرصد زاد رصد زاد تنوع في أشكال التحركات الاحتجاجية بين الوقفات والاعتصامات والمسيرات والتحركات الميدانية الميدانية الأخرى، وبين أنه تحركات توزعت بين معطلين عن العمل وأجراء وأعوان في القطاعين العام والخاص، إضافة إلى عدد من مكونات المجتمع المدني مع اختلاف أسباب الاحتجاج من قطاع إلى آخر ومن جهة إلى أخرى. وفي نفس الإطار طلبنا من رحاب مبروكي توضح لنا أكثر أبرز المؤشرات اللي وقف عليها المرصد، وكيفاش يفسر الارتفاع المسجل في عدد التحركات خلال الثلاثي الثاني من السنة هذه. نسمع وش هي قالت.
4: مرصد الاجتماعي التونسي التابع للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية خلال الثلاثي الثاني من سنة 2026 1884 تحرك احتجاجي. لهنا نحكيه على زيادة ب 44% مقارنة بالثلاثية الأولى، ونسجلنا 1310 تحرك احتجاجي، وكيف كيف مقارنة بالربع الثاني من سنة 2025 اللي بلغت فيها التحركات 1254 تحرك، وبالتالي زيادة سجلنا خلال الثلاثية هذه زيادة ب 50% مقارنة بسنة 2025. بالنسبة لثلاثية أفريل جوان 2026 كان فيها شهر جوان يعني سجل منحة تصاعدي ب 867 تحرك احتجاجي، وبالتالي نجم نعتبروه الشهر الأكثر احتقانا، ما يعكس اليوم أنه الاحتجاج أصبح آلية مستمرة للتعبير عن المطالب وليس مجرد رد فعلي ظرفي. تسجيل 1884 تحرك خلال الثلاثية الثانية ليس مجرد ارتفاع عددي كما نشوفوه، بقدر ما يكشف استمرار اختلالات هيكلية في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، خاصة وأنه يعني التقرير يكشف تصدر الحق في التشغيل في أعلى هرم المطالب بنسبة 64%. يعني تحركات ارتبطت بتحركات المعطلين عن العمل من أصحاب الشهادات العليا اللي واصلوا اليوم الضغط من أجل تفعيل قانون عدد 18 لسنة 2025، كيف تحركات الدكاترة كما شفنا زادة في شهر جوان اعتصام لخريجات معهد قرطاج درمش. شفنا أيضا تحركات لعمال البيئة بتطاوين متعلقة بصرف الأجور وتحسين ظروف عملهم وتسوية وضعيتهم المهنية. أيضا أعوان وإطارات البنوك والتأمين وتحركات المحامين والإضراب اللي صار يوم 18 جوان.
3: بخصوص المطالب، حافظ الحق في التشغيل على صدارة المطالب المرفوعة إلى جانب المطالبة بخلاص الأجور والمستحقات وتسوية الوضعيات المهنية وتحسين ظروف العمل والخدمات العمومية، ودعا المرصد إلى التعاطي الجدي مع الملفات الاجتماعية وتسريع تنفيذ التعهدات وفتح قنوات الحوار لتفادي المزيد من الاحتقان. وفيما يتعلق بأبرز المطالب والتوصيات اللي خرج بها المرصد، طلبنا من رحاب مبروكي تقدم لنا قراءة في أهم الرسائل اللي يحملها التقرير وأبرز الحلول المقترحة للتقليص من الاحتجاجات. نسمع وش هي قالت.
4: هناك أيضا مطالب يعني ذات طابع مدني وسياسي احتلت نسبة 20%، من أهمها مطالب إفراج لمعتقلين ومعتقلات وتنديد بأحكام قضائية وإضرابات جوع. كيف شفنا تحركات واحتجاجات مطالبة بالحق في بيئة سليمة، خاصة بسبب معضلة العطش وانقطاعات الماء اللي باقية تسير، ويعني تحركات أخرى ارتبطت بحقوق حياتية مثل الحق في الصحة، التنمية، النقل، الأمن والتأمين وتحسين جودة التعليم. تصاعد الأرقام في الثلاثية الثانية من سنة 2026 وخاصة خلال شهر جوان يعكس استمرار حالة الاحتقان الاجتماعي اللي تعيشها بلادنا اليوم. التصاعد الملحوظ اللي شفناه يدفعنا إلى ضرورة الانتباه إلى الرسالة اللي تحملها الأرقام هذه، واللي تشير إلى أنه حالة الاحتقان الاجتماعي لا تزال متواصلة، وأنه المطالب الأساسية المرتبطة بالشغل وبالعدالة الاجتماعية وبتحسين الخدمات العمومية لم تجد بعد الاستجابة الكافية من السلطات الرسمية. كيف تؤكد الأرقام أنه معالجة الإشكاليات هذه تكون بالتالي عبر اتباع سياسات تنموية واقتصادية قادرة على معالجة الأسباب الحقيقية اللي تخلي اليوم المواطنين والمواطنات يحتجوا ويعني وتدفعهم إلى الخروج إلى الشارع وتنفيذ تحركات احتجاجية، إضافة إلى ضرورة اتباع حلول اقتصادية واجتماعية أكثر فاعلية في تحقيق مطالب الفاعلين والفاعلات.
2: شكرا لك زميل نور الفاسي. نذكروا كنت سجلت مع رحاب المبروك يعني منتدى تونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في علاقة بتقريرهم اللي صار الاشتغال عليه مؤخرا لثلاثي ثاني لعام 2026 والمتعلق بالتحركات الاحتجاجية والخارطة الاحتجاجية. أبرز المطالب مرة أخرى 64% من المطالب هي متعلقة بالحق في التشغيل، 20% مطالب متعلقة بالحقوق المدنية والسياسية، و7% مطالب متعلقة بالحق البيئي. ولاية تونس تجي في المرتبة الأولى ب 470 تحرك، من بعدها قفصة ب 142 تحرك، القيروان 134 تحرك، مدنين 98 تحرك، والقصرين 30 تحرك. نعرفوا أنه تقرير متاع المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ما اشتغلش فقط على التحركات الاحتجاجية، ولكن يشتغل أيضا على مؤشرات ومعطيات أخرى، مثلا على ظاهرة ومحاولات الانتحار. تقول يجي في التقرير أنه محاولات الانتحار 19 محاولة، من بينها حالتين لطفلين، 16 من الذكور وثلاثة من الإناث. وأيضا خلينا نقول العنف بدور يصير الاشتغال عليه في التقارير دائما للمرصد التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية. ونقول التقرير بلغت نسبة حالات العنف الممنهج 95.3%، كيفاش توزعت 46.7% هي عنف جسدي، 17.8% عنف مالي، 11.2% عنف مؤسساتي، 11.2% عنف قائم على النوع الاجتماعي، 6.5% عنف عملي، 1.9% عنف جنسي، و 1.9% عنف إلكتروني. دونك هذه أبرز المعطيات والتفاصيل المضمنة في تقرير المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وتحديدا قسم المرصد الاجتماعي التونسي. قبل ما نختم معكم ساعتنا لولانية ونمشي معكم

بعد نمشي موعد الأخبار ونرجع نكملوا معكم ساعتنا الثانية بقيت التفاصيل المواضيع باش نمشي معكم الجندوبة المشاريع المعطلة نمشي معكم للملف البيئي ونمشي معكم للملف العراقي آخر الحصة دونك نخليكم تسمعوا الكفوري بعد نرجع نكملوا معكم ساعتنا الثانية تفضل.

Foodcom. Vivez l'été autrement. Wake up وخلي الانرجي في الاب. شاك ماتيني مع ناس الديوان، ويكند على الكيف وسام فايبس.

0: آن فهم فلاش نيوز.
1: موجز الواحدة بعد الزوال ديوان فهم. عسلمة. الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية تعلن عن تعطل جزئي لحركة القطارات على خط أحواز الساحل بين محطتي سوسة الجنوبية والمنستير نظرا لاستغلال سكة واحدة بسبب تقطع سلك كهربائي بمفعول الحرارة صباح اليوم، في حين أن حركة القطارات تعمل بشكل عادي بين محطتي المنستير والمهدية في الاتجاهين. والشركة تؤكد عمل المصالح الفنية للشركة على إصلاح هذه الوضعية التقنية لاستئناف حركة القطارات بشكل عادي على كامل الخط. الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه تعلن عن تسجيل اضطرابات وانقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب ابتداء من الساعة 8 صباحا من اليوم على عدد من المناطق بولايتي جندوبة وبجة اثر عطب فجئي طرأ على قناة رئيسية لجلب المياه، ومن المنتظر استئناف التوزيع تدريجيا بداية من الساعة 4 مساء من اليوم بعد الانتهاء من اصلاح العطب. رئيس لجنة تنظيم الإدارة بالبرلمان سامي الرئيس يفيد بأن مراجعة القانون المتعلق بالنظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية من شأنه تحفيز الموظفين والنهوض بالإدارة التونسية حسب ما صرح به لبرنامج هنا تونس على ديوان فهم.
2: الفصل المتعلق بتنقيح قانون 12 سنة 83 طالبنا بمراجعة القانون هذا اللي ولا ما عادش متماشي مع الوضع الموظفين في عام والإطارات الدولة نظرا للضرورة والحاجات المتأكدة لجميع عوان الدولة نحكي عملة وموظفين اللي هما دخلوا يخدموا في مستوى أقل من الشيء العلمي المتحصر عليه. وذي الوضعية دي من عام 2016 الدولة في جميع الوزارات فيها قبيلة وعارفة شيء هذي نحن المقترح هذي من طرف النواب على أساس تسوية وضعية الإطارات وذي تطلب يأتي في إصدار تحفيز. وأنا نأخذ دور الإدارة وأهميتها أنه كذا كان كل عون سواء عامل ولا إداري يتحفز ويأخذ بقته ومعناها وسمه لأنه الأشياء العلمية مع المهام المنوطة بالعهد بتاعه وقلة ربي ينجم. احنا الأسبوع اللي فات كان في أول استماع لجهة المبادرة وطبعا مش نتدعاو رئاسة الحكومة وزارة المالية.
1: وفي أخبار العالم، وزارة الكهرباء والماء الكويتية تفيد بتعرض محطة القوى الكهربائية وتقطير المياه لهجوم للمرة الثانية خلال يومين، مؤكدة اندلاع حريق في مرافق المحطة أثر الهجوم وتأثر وحدات توليد الطاقة. أمير قطر يبحث مع وزير الخارجية التركي الجهود الدبلوماسية المبذولة والتنسيق المشترك لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وأمير قطر ورئيس الوزراء العراقي يؤكدان ضرورة التزام كافة الأطراف بالحوار والدبلوماسية مع تنفيذ مذكرة التفاهم بما في ذلك ضمان حرية الملاحة بمضيق هرمز. نهاية الموجز قدمته لكم سحر بن بلقاسم وعودة إلى هنا تونس في أمان الله.
3: ديوان فهم في نادى الوطن القبلي على 106 في المهدية والمستير على 94.7 وفي جابس على 99.1. ديوان فهم
4: فودكم. كل سبت وحد من نص النهار الماضي ساعتين هنا تونس على ديوان فهم.
1: ماضي ساعة واربع دقائق، أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل، مرحبا بكل من التحق في المتابعة على موجة إذاعة ديوان فهم. مازلنا مواصلين معكم ساعتنا الثانية من برنامج هنا تونس، مازلنا باش نواصل معكم أكيد بقية الفقرات الأخبار والملفات. مرحبا بكم الناس الكل اللي قاعدين تسمعوا فينا، تابعوا فينا توا على الفيسبوك وعلى شانل اليوتيوب ديوان فهم لايف. مرحبا بجميع تعليقاتكم اللي نرى فيها ومرحبا بجميع مقترحاتكم، متنجموا تتواصلوا معنا حتى عن طريق التعليقات في اليوتيوب إذا كان عندكم مقترحات أو مواضيع لملفات تحبونا نترقولها. مرحبا بكم الناس الكل. والبداية ديما في ساعتنا الثانية بالفقرة اللي تعودتوا بها تيلة المواسم الصيفية في الجهات.
4: في الجهات
1: كيما كل نهار سبت وحد، كل مرة نهزوكم لجهة من الجهات، والمرة هذه كيما قلت لكم مركزين أساسا على المشاريع المعطلة أو المتعثرة من مركز الفحص للتنمية إلى مركز الناحية بغار الدماء، باش نحكيو على عدد من المشاريع العمومية بولاية جندوبة. وإحنا حاضر معنا النائب في البرلمان رؤوف الفقيري. سي رؤوف أهلا وسهلا، مرحبا.
5: مرحبا بكم ومرحبا بجميع مستمعي ديوان
1: اف ام. مرحبا بك سي رؤوف، مشكور على قبولك التدخل معنا. يظهر لي سي رؤوف وانت نائب في البرلمان، خليني نقول من بين ابرز الاشكاليات، المطالب، الملفات اللي تقريبا من خلال متابعتي لمختلف الجلسات العامه، لمداخلات تقريبا مختلف النواب، ديما في مداخلاتكم يكون فما تركيز كبير على المشاريع المعطله والمشاريع اللي ينادي بها الاهالي نتاع الجهات اللي انتم تمثلوهم، او المشاريع المتعثره اللي انطلق الاشتغال فيها ثم توقفت، واللي تتسائلوا على وقتاش باش ترجع الى العمل وتواصل معناها الانجاز نتاعها. خلينا نحكيوا على ولايه جندوبه والمعتمديه اللي انت تمثلها سي رؤوف الفقيري، لك الكلمه، ابرز المشاريع اللي تشغل بال الاهالي نتاعنا في جندوبه وفي المنطقه اللي انت تمثلها والمشاريع المتعثره، تفضل لك الكلمه سي رؤوف نسمعوك.
5: شكرا مره اخرى، الاكيد باش نحطوا الموضوع في اطار ونحطوا جندوبه والمقاومات معناتها اللي تتميز بها من مقاومات خارجيه في ناحيه سياحية. الحقيقة المقاومات هذه الكل معناها اليوم نريد وضعها معناها نقمش استغلال أمثل، وهذا راجع معناها لسوء البرمجة، خلينا نلقى العديد والعديد من المشاريع اللي معطلة أو متعثرة من حيث الإنجاز. أسباب الحقيقة التعطيل نعرفوها الكل للأسف، يعني معناها من عام لعام نأجلوا في إيجاد حلول معناها كثيرة بالتسريع في إيجادها. تختلف أسباب التعطيل من مشروع آخر، لكن أهم الإشكاليات اللي نلقاها هي إشكاليات عقارية تأثر في الدراسات، نقص الاعتمادات، عزوف المقاولين على المشاركة. نجم نذكر معناتها بعض المشاريع في جندوبة وفي الدائرة اللي أنا نمثلها بما ودبليس على سبيل المثال، مركز البحث الفني بجندوبة، جفر ميناء برقة، أهداف منطقة صناعية في روماني، توسعة مسكنة الناحية بغار الدماء، أحداث مكتب التشغيل وغار الدماء، تهيئة قرية 20 مارس المعتمدية ودبليس، الاستكمال أشغال المعبر الحدودي بجليل ومعتمدية غرب الدماء، أهداف منطقة سياحية بعين دراهم، تزويد معتمديات الولاية بالغاز الطبيعي. المشاريع هذه الكلفة تتجاوز 50 مليون دينار. اليوم الحقيقة مطلوب التسريع في إيجاد حلول عملية لتجاوز جميع العراقيل، لأن استكمال المشاريع مش مجرد رقم وإلا بنايات، بل هو خدمة معناها للمواطن وتقريبه معناها من الخدمات والتنمية للجهة. جنوب الحقيقة تتحقق أكثر من سكة لما تتميز به من مقاومات باش تكون قطب اقتصادي سياحي فلاحي بامتياز. هذا بطبيعه يبقى الامل في الفتره الجايه باش تشهد نطاق اسرع في استكمال المشاريع، وبالتالي معناها نكونوا معناتها اوفياء للتخطيط ونكونوا معناها نجد المشاريع في وقتها، لأنه كل تأخير أكيد جدا هو شيء قابله ارتفاع في الكلفة ومعاناة المواطن تشديد أكثر.
1: باه دونك سي رؤوف، انا باش نستغل حضورك معانا وانت حكيت ربما على ابرز العناوين المشاريع المعطله، لو كان نصنفوا الاسباب سي رؤوف الفقيري وانت نائب في البرلمان، ونذكر مره اخرى انه تقريبا حتى بحضور الحكومه وكل اعضاء الحكومه او مديرين عامين، وديما خلينا نقولوا يسير هك الحديث على الاسباب اللي تعطل عدد من المشاريع، بين الاعتمادات الماليه، بين الجانب التشريعي، بين الجانب الإداري والبيروقراطي. وأنا في كل مرة نحاول نسأل أي نائب يكون متدخل معايا باش نشوف إلى حد ما التوجه العام شنو ربما أكثر الأسباب اللي تخلي مشروع معطل. هي لي بالأساس مشكل إمكانيات، مشكل اعتمادات مالية، في حين أنه في عدد كبير من المشاريع يقول لك ليه الاعتمادات المالية مرصودة وموجودة، بين اللي يحكي على ربما الجانب التشريعي، أو ربما فما برشا مشاريع لازمها تتبدل وتتغير في القريب العاجل، وبين اللي يقول لك انه حتى المساله الاداريه والبيروقراطيه اليوم تعطل. بين هذا الكل سي رؤوف الفقيري، انت شنو تنجم تحكينا في علاقه بالنقطه هذه؟
5: هو الحقيقة بالنقطة هذه بالذات، وأنا باعتباري نائب على جنوب وعلى منطقة المعتدين غربي ما وجمليت، ونائب على الشعب التونسي. قلنا ديجا عبرنا معنا على السياسة لطريقة إنجاز المخطط، لأنه المخطط السابقة الكل وضع معناها الإنجاز نتاعها ولا التخطيط لها بنفس الطريقة مع تغير الأسماء والسياسة. يبقى البرمجة تمثل الإدارة معناها من برمجة مشاريع المركزية، رو ما تصعوش مع المركزية عكس ما يروج له، هو أنه المخطط في منهاج تفاعلي من المحلي إلى الجهوي إلى الوطني، صحيح هو هذا في الظاهر، لكن المشاريع اللي وقع عملنا عليها من طرف أعضاء المجالس المحلية والجهوية مشكورين، اللي هما خدموا الحقيقة ليل ونهار وبحثوا وقاربوا المواطنين وتنقلوا لمختلف الجهات، واحد من الناس كنت حاضر معهم في مختلف معناها المراحل، الحقيقة كانت أمال كبيرة وحاولوا يمسوا جميع الجهات وتكون مشاريع مدروسة وتحقق معناها انتظارات المواطن. يبقى انه الادارة معناتها كيف تجي تسير لك والا تجي تربط لك المشاريع هذه من المحلي للجهوي للوطني، نلقاو اغلب المشاريع اللي وقع برمجتها من طرف المجالس المحلية اليوم ما نلقوهاش في المخطط. هذا بالإضافة أنه طلبنا من الحكومة، احنا ما عدناش مشكل في المشاريع، احنا كنا يجب نقصوا السياسة العمومية، يجب نحطوا الإشكاليات اللي عرضت لنا سيلة معنات المخططات السابقة لكل المشاريع اللي كنت نذكر لك فيهم على فكرة، رغم وقع برمجتها في مخططات سابقة. للأسف اليوم نقروا احنا نبرمجوا في مشاريع أخرى مش نلقاو نفس الصعوبات ونفس العراقيل اللي اعترضتنا قبل. على سبيل المثال المركز البحث الفني باش نلقوه في المخطط هذا اللي هو كان مع مدرج في المخطط السابقة منطقة صناعية روماني تفتح محكمة الناحية، احنا اليوم قلنا لهم يجوا شوفوا سعنا نقصوا السياسة العمومية يجوا نشوفوا احنا اسكي نعملوا تنمية باش نجموا نعملوا نمو، ولا نعملوا نمو قبل وبعد نعملوا تنمية، هيدا نوجهوا مجهودات معناها للدولة والاعتمادات اللي ممكن معناها النجم ومعناها نتحاسبوا عليها في مشاريع وإلا ديزاك كبار اللي من خلالها من النجم ونعملوا نسبة نمو محترمة، وبالتالي النجم نعملوا الترمية في صفة معناها واضحة، وبالتالي معناها نكونوا معناها نبعدوا أكثر من الاقتراض والذهاب إلى المانحين الأجانب اللي احنا اليوم مانيش قادرين ورينا في الأيامات هذوما معناها كيفاش الإمكانيات نتاع الشركات الكهرباء اللي عاجزة باش معناتها نتجاوزوا هالفترة هذه. نفس الشيء القطاعات متكررة في المثال الشراب، وإلا أغلب المناطق ونحن على جندوبة اللي فيها أغلب السدود، سدود الجمهورية التونسية اللي تتميز معناها نفس التساقطات مهمة عندنا معناتها مائدة مائية مهمة، وأغلب المعتمديات اليوم نقوهم معناها عطشة ويعانيوا الحقيقة أو شيء يأذب. دونك قلنا ليها نيجي نحطوا أحلى الإشكاليات نشوفوا وشنو اللي نجمو نعملوه. التشريعات اللي تحيزكم دون إنجاز بعض المشاريع مثل التخصيص وإلا وضع على الذمة وإلا اللي هو مع تيجي ونتناقشوا فيها اليوم، مش نجي نخصص قطعة أرض لإنجاز مشروع نشد فيها عامين وثلاثة، للأسف هذا مش يخلينا مع أنتنا نلقاو مشاريع متعثرة وإلا متعثرة. اليوم الدراسة تصير مثلا كنا احنا زاد في المخطط، وهذا فريق معناها الاعتراض على طريق مناقشه المخطط، قلنا لهم نجي ونعملوا احنا جدول واضح في المشروع سنه الانجاز وطريقه التمويل، وبالتالي يكونوا معناها العامل الوقت راهو عنده دور كبير. علاش خاطر نطرحوا مشروع اليوم نطرحوا في انجاز الدراسات نلقاو رواحنا بعد عامين اكيد جدا المبلغ المخصص للمشروع هذاك باش نلقوه ما يكفيش، دونك باش نحكوا على مشروع معقد، وهذه معناها المواضيع اللي كل ديما معناتها نرفعوا مع الحكومه نيجي نحطوا ونشوفوا الاشكاليات، ميساش نخدموا مع بعضنا احنا كوظيفه تشريعيه وهما كوظيفه تنفيذيه، اليوم رانا لازم نحطوا اليد في اليد باش نجموا نخدموا ونخرجوا من الازمات اللي بكل مره الحقيقه نلقاو رواحنا نحكوا فيها.
6: شكرا لك مره اخرى سي رؤوف الفقيري النائب في البرلمان عن ولايه جندوبه. شكرا لك مره اخرى على التدخل معنا. ان شاء الله مره اخرى تكونوا تدخلوا معنا النواب واحنا نحكيوا على تطور على مستوى المشاريع، تقدم على مستوى خلينا نقولوا الوضع في عدد من الجهات، لانه كما قلنا المشاريع هذه اليوم تمثل خلينا نقول متنفس للاهالي ومختلف المواطنين على مستوى مختلف ولايات الجمهورية، على مستوى التنمية، على مستوى البطالة، مواطن الشغل وغيره، وكل المشاريع اللي تنجم تسهل حياة المواطنين وتوفر لهم أبسط احتياجاتهم في إطار الحياة اليومية. بما أنه كنا نحكيه على جندوبة ميساج، خلنا نقرأ لكم البلاغ اللي هبطته منذ قليل تقريبا عنده 43 دقيقة. الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، نحكيه على إقليم جندوبة وإقليم بيجة، هي تحكي فيه على العطب الفجئي اللي جد اليوم لحد الصباح على مستوى القناة الرئيسية لجلب المياه، واللي سبب في تسجيل اضطرابات وانقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب اللي بدأ أبرتير من اليوم 8 متاع الصباح، واللي شمل عدد من المناطق في الكيف وفي بيجة مثلا مدينة تبار وأحد وازها من معتبدية تبار من ولاية بيجة، أيضا مناطق أخرى وأحياء أخرى في ولاية جندوبة كما بلاريج الخضرة سوق السبت وغيره من المناطق الأخرى. تقول أنه من المنتظر استئناف التوزيع تدريجيا بداية من الساعة 4 مساء من نفس هذا اليوم، دونك يرجع الماء بعد إصلاح العطب. دونك هذا خلينا نقوله البلاغ اللي هبطته الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه إقليم جنوبة وإقليم بيجة. احنا كده وزينا موصلة معكم ساعتنا الثانية، بعد شوي بشمشيو لي فقرت في صلب الموضوع مع الخبير البيئي مهدي العبدلي، بشيكون حاضر معنا هوني في البلاتو، مش نحكيه على الملف البيئي من منظور مخطط التنمية 2026-2030، مش نحكيه على تونس اللي تحتل المرتبة 86 عالميا ضمن مؤشر الأداء البيئي لسنة 2026. لكن قبل هذا تسمعوا معنا صبر الربيع، بعد نرجع نكمل معكم كيت ملفات. تفضل

0: هنا تونس.
1: هنا تونس ماضي ساعة 21 دقيقة. مرحبا بكم الناس الكل، مرحبا بن جديد، مرحبا بتعليقاتكم تفاعلاتكم متابعتكم واستماعكم لنا. مازلنا موصين معاكم برنامج هنا تونس ساعتنا الثانية، الفقرة قبل الأخيرة. بعد شوية أكيد نمشيو آخر الحصة الفقرة جيوبوليتيك، وتعرفوا شنو قاعد يصير في العالم وفي المنطقة مع نور الفارسي، ولكن قبل هذايا باش نمشيو مباشرة لفقرة في صلب الموضوع.
0: في صلب الموضوع
1: نحكيه الحقيقة على ملف مهم ومهم جدا، ملف خلينا نقوله العالم الكل يحكي عليه اليوم، نلقاه حاضر في مختلف الملتقيات الندوات وقت نحكيه على البيئة ونحكيه على الملف البيئي. وقت نحكيه على الملف هذا مهم جدا، نرجو نحكيه على الوضع البيئي الداخلي اليوم في تونس، وين وصلت المؤشرات، كيفاش أي رؤية اليوم للدولة، شنو أي سياسات معتمدة اليوم في علاقة بالملف البيئي. باش نطرحوا الملف من زاوية مخطط التنمية، ولكن أيضا باش نرجع على الأرقام المؤشرات اللي قاعد يصير الاشتغال عليها على مستوى عالمي، واللي تكون تونس مدرجة فيها. وقت نقوله مثلا أن تونس تحتل المرتبة 85 عالميا ضمن مؤشر الأداء البيئي لسنة 2026. شنو معناها المؤشر هذا متاع الأداء البيئي؟ ما معنى أن تونس تحتل المرتبة 85 عالميا؟ نجم نقوله تونس المرتبة متاحة مرتبة باهية مطمئنة نجم نبنيه عليها، وإلا ليش نوى المؤشرات المعايير اللي يصير اعتمادهم في الاشتغال على كل هذه المؤشرات. للحديث بأكثر تفاصيل عن الموضوع ذي رحب بضيفنا اللي سعيدة جدا نكون حاضر معنا اليوم، الخبير البيئي والمستشار السابق بديوان وزارة البيئة مهدي العبدلي. أهلا وسهلا مهدي، مرحبا.
2: مرحبا بيك ومرحبا بجميع المستمعات والمستمعين.
1: مرحبا بيك، مشكور على قبولك الحضور معنا. قال لي نور اليوم عيد ميلادك.
2: لديسيت
1: قلت البارح مشكل. ان شاء الله كل عام وانت حبيب قلبي خير، ومرحبا بيك مره اخرى. مهدي ان شاء الله ربي فضلك لعائلتك. ومهدي خليني نقول الملف البيئي اليوم به، انا كي نلقى خبر مثلا مهدي قلت تونس تحتل المرتبه 85 عالميا ضمن مؤشر الاداء البيئي لسنه 2026، المرتبه هذه شنو معناها؟ مرتبه باهيه معناها مطمئنه، قولي مرتبه محترمه مثلا اليوم على مستوى المؤشر هذايا، وإلا لا شنو نجم نعرف على المؤشر هذايا؟ المعايير وين تونس من هذا الكل؟ تفضل.
2: هو هيت قبل نفهم شنو هو المؤشر هذايا. المؤشر هذايا هو سامحني هو تقييم عالمي يقيس مدى التزام الدول باحترام البيئة الصحة البيئية، زاد بمدى احترام خلنا نقوله احترامنا للتنوع البيولوجي. دونك زاد لهنا هيت نتفقوا على حاجة، هذا المؤشر يصدر كل عامين على جامعة بيل وجامعة كولومبيا بالاشتراك ولا بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي. وخلنا نقوله كان نحبوا نحكيه على التصنيف، راو نلقاو جينيرالمون الدول الأوروبية في المراتب الأولى من التصنيف العالمي هذا، وشيء مفهوم لأنهم اعتمدوا سياسات تحترم البيئة ومشيوا وحطوا استراتيجيات ونفذوهم على أرض الواقع. عربيا نلقاو دولة الإمارات العربية المتحدة هي في المرتبة الأولى، في حين تونس في المرتبة السادسة. دونك لهنا المؤشر هذايا ما يتم التسويق له أنه معناها أنه نحن معناها في مرتبة محترمة. صحيح احنا جينا خلنا نقوله في وسط الترتيب، مانيش في أول الترتيب ومانيش في آخر الترتيب مقارنة بالدول الأخرى، لكن هات نفهموا انه راو المؤشر هذايا الترتيب نتاعنا 85 من بين 177 دوله. معناها شنو نفهموا منه؟ نفهموا انه معناها اليوم المؤشر هذايا اعتمد راو على ثلاثه محاور اساسيه اللي هي الصحه البيئيه، حيويه النظم البيئيه، والتغيرات المناخيه، في حين ترتيبنا في 2024 كان في المرتبة 91، لكن مرتبة 91 من بين 188 من بين 180 دولة سامحني. وكان يتم اعتماد معناها المؤشر 58 مؤشر مش كيما توا معناها 47 مؤشر. دونك لكن باش نعتمدوا نحن المؤشرات ونغيروا شوية في المؤشرات راه الترتيب نتاعنا ينجم يتأخر، لأنه اليوم معناها كان نحبوا نحكيوا زادة نحكيوا معناها بصراحة الوضع البيئي في تونس ما يعكسوش المؤشرات اللي قاعدين نشوفوا فيها، لأنه اليوم صحيح نحبوا نسوقوا ونفرحوا أنه تونس تكون في مرتبة متقدمة، حتى مرتبة متقدمة أكثر من هكا، ولازمنا نخدموا باش نوصل مراتب متقدمة أكثر من هكا، ورغم أنه فما تحسن مقارنة بالمؤشر القديم تاع سنة 2024 إلا أنه هذا ما يخفيش أنه عنا عديد المشاكل، خاصة منها المتعلقة بالتصرف بالنفايات، خاصة زادة منها المتعلقة معناها باللوناس. عنا عديد المشاكل في فقدان التنوع البيولوجي خاصة زاد في الحرائق اللي سنويا قاعدين نتكبدوا في خسائر كبيرة. ونقولوا حرائق راه ما تقتصرش الحرائق على الغابات هذيك الجر اللي قاعد يحترق, لا سي توت ان ايكوسيستيم معناها نظام بيئي ايكولوجي كامل قاعدين نخسروا فيه من فون لفلور, معناها كل مكونات الطبيعة قاعدين نخسروا فيها. معناها اليوم التنوع البيولوجي هذا اللي قاعدين نخسروا فيه. السؤال اللي يطرح نفسه اليوم نحن كان نحب نقرأ قراءة نقدية للمؤشر ذي وقراءة نقدية, خلنا نقول رأو غاية من النقد مش التنبير, غاية إن نحط بالحق الإصبع على الداء ونشوف حلول للمستقبل. لأنه اليوم
1: النقد للإصلاح,
2: النقد للإصلاح لأنه اليوم رأو المؤشر هذي فيه تناقضات اللي كان تحب نحكيه. من جهة يقول لك تونس تحتل المرتبة الأولى معناها في إدارة المناطق البحرية المحمية, لكن زيادة يقول لك أن تونس تحتلت المرتبة 79 قدامي المؤشر 79 في حماية المناطق البحرية ذات الأهمية البيولوجية. وهوني شنو نفهمه؟ نفهمه أنه جودة الإدارة ما تعنيش بالضرورة أنه عندك حماية إفكاس. معناها معناها الحماية ما هيش إفكاس, عندك أوكي حسن تسيير وجودة للإدارة لكن ما عندكش حماية كافية. زادا نمشيو التقرير هذا يعتمد أساسا على شنو؟ يعتمد على بيانات رسمية اللي تنشرها الدول. معناها اللي هوني كان نحبو نحكيه البيانات الرسمية. احنا ديجا في تونس عنا مشكلة مع البيانات, معناها ما تلقاش معناها دي ستاتيستيك كما نقولو اكزاكت فيابل في مجال معين. بار اكزومبل في استعمال الكيس البلاستيكية فما اللي يقولك 4.2 مليون كيس بلاستيكي, فما اللي يقولك اكثر من الرقم هذاك اكثر, فما اللي يقولك الرقم اكثر. ما تلقاش رقم رسمي خارج معناها كما نقولو من المعهد الوطني الإحصاء معناها في مجال هذايا. دونك لهنا انت نفهم انه مكاتب الدراسات تشتغل وربي عينها لكن ما فماش كيما نقولوا الرقم اللي هو
1: يعني في الدومين هذايا في القطاع هذايا في الملف البيئي. من بين الإشكاليات اليوم هو نقص المعطيات والأرقام الرسمية الدقيقة اللي تخليك كما قلت انت مهدي تاخوها كماتير باش تبنيو عليها انتوما حتى كخبراء كإعلاميين كناس تتابع ومهتمة بالشأن البيئي, انه تبني عليها تحليلها متابعتها لواقع الوضع البيئي. والمتابعة هذايا والتقييم هذايا او النقد لعدد مؤشرات او الاطمئنان لمؤشرات اخرى يكون باب للإصلاح وتقديم رؤى وسياسات تصلح تبني على الحاجة الإيجابية وتصلح الحاجة السلبية اللي لازم نصير تجاوزها.
2: هو انت تو حكيت على جانب مهم اللي هي السياسات البيئية. ترتيب المؤشر هذايا يقيس النتائج, قاعد يقيس في النتائج ماهوش قاعد يقيس في فاعلية السياسات البيئية. لأنه اليوم في تونس عنا مشكلة كبيرة في السياسات البيئية. احنا في تونس ابطال العالم في وضع الاستراتيجيات. تلقى الاستراتيجية الوطنية للانتقال الايكولوجي, الاستراتيجية الوطنية للتأقلم والتكيف مع التغيرات المناخية. في على ارض الواقع ما تلقاش خطة عمل ولا مخطط معناها كامل كيفاش باش تطبق الاستراتيجية ذيك على أرض الواقع. تقعد في الدرج يجي اللي بعده كيف كيف يجبد يعمل يقول انا لازمني استراتيجية, نعملوا له استراتيجية باش يقول راه فما عملنا الاستراتيجية كذا وكذا. السؤال وينو سوقنا قبل الى الاستراتيجية على للاستراتيجية الوطنية الانتقال الايكولوجي؟ وين الاستراتيجية هذه؟ وين وصلنا معناها؟ ما مدى تحقيقنا للاهداف اللي كانت موجودة في الاستراتيجية هذه؟ هذا سؤال زاد كي تجيب انت مسؤول اليوم كان باش تحب تحرجه في سؤال باش تسأله وتقول له اعطيني ارقام. بالحق أكثر حاجة باش ينجم معناها اليوم يلقى فيها صعوبة, لأنه حتى كان مدلك رقم أعرف راه الرقم هذاك جاي من دراسات قائمين بها المانحين الأجانب بدعم منهم. ولهنا تقعد المشكلة كما قلت لك معناها ما لازمش المؤشر هذايا يتحول من مؤشر لازمنا نبنيه عليه ونصلحه به ونقدمه به في المراتب إلى مؤشر نفرح به ونعمل به دعاية على أنه عملنا إنجازات, في حين في أرض الواقع المواطن التونسي قاعد يشوف قاعد يشوف في سوء تصرف في النفايات, قاعد يشوف معناها يعيش في أزمة متاع شح مائي, قاعد يشوف يقص عليه الضوء كل يوم. معناها عنا أزمة معناها رغم أنه معناها بلادنا تزخر بالشمس على طول عام ونجم نمشيوا للطاقات النظيفة. اليوم احنا قاعدين معناها قاعدين فك السيركل, عرفتك هيت نلقاوك الشعرة اللي باش نشدوا فيها وننسيوا اللي احنا راو الشعرة هذيك ما تنجمش معناها نقعدوا شادين فيها برشا رانا باش نغرقوا. لازم المؤشر هذايا يعطينا حافز باش نخدمه ونحسنه في المراتب, وزاد نبنيه حاجة اخرى اللي هي فقدناها ثقة المواطن في المسؤول، لأنه اليوم المواطن الثقة شبه غايبة في المسؤول اليوم، ونفهم عليش، لأنه المسؤول لإخماد بعض في بعض الأحيان الغضب متاع المواطن، نسوق الحاجات ما هيش موجودة، كما على غرار مثلا في أزمة النفايات في صفاقس، سوقنا لأنه ماشيين لصفاقس المدينة الإيكولوجية وخارجين من أزمة من منظومة التصرف في النفايات إلى منظومة التثمين ورسكلة النفايات، لكن ننساو أنه احنا معناها هذا كل ما صار منه حتى شيء. دونك المواطن كي تجي باش تعطيه غدوة أنت معناها معلومة راه مش باش ياخذها من عندك ومش باش يصدقك. دونك الثقة هذيك اللي تكسرت لازمنا نعاود ونبنيوها، نبنيوها ونخدموا عليها. نخدموا عليها باش نوب ان نكونوا صادقين، ليه ماناش قادرين في اللحظة هذه نقولوا ماناش قادرين، لكن بتظافر جهود الناس الكل نجموا نتحولوا ونجموا نقدموا ونجموا نعطيوا مخير، لأنه بالحق عايشين في بلاد غيرنا يتمنى أنه يكون عنده البلاد هذه بالجمال متاع تونس، بالتنوع البيولوجي متاعها، بالثروات متاعها. معناها علاش احنا يعني تونسي نخليه نوصلوا له المساج أنه يفد ويخرج من البلاد هذه، في حين أنه عنده في البلاد هذه على هذه الأرض ما يستحق الحياة.
1: صحيح، ثروة كبيرة في البلاد هذه. تقول أنت ربما الحاجة اللي مفقودة في بلايس أخرى، كما نقولوا احنا الثروة هذه اللي ربما تمثل حاجة نادرة، معناها الناس أخرين كما كنت تحكي أنت برشا اليوم ثروة طبيعية وبيئية كبيرة برشا اليوم في تونس. حتى فما شكون مهدي العبدلي نذكر خبير البيئي اليوم ضيفنا في البلاتو، هو البيئة رو ما نجموش نختزلوها فقط، وانت بتبيع أشرت الهدية مهدي كان في رفع نفايات
2: والحفاظ
1: على البيئة، رو اقتصاد كامل اليوم مبني على البيئة. تفضل
2: هي مهدي. البيئة قطاع أفقي يمس كل القطاع. اليوم ما تنجمش تحكي على بيئة من غير ثقافة، ما تنجمش تحكي على البيئة من غير التربية، ما تنجمش تحكي على البيئة من غير الفلاحة، ما تنجمش تحكي على البيئة من غير الاقتصاد، ما تنجمش تحكي على البيئة من غير الصناعة. دونك لهنا البيئة راو معناها تلقاها موجودة في براتيكمون قطاع أفقي يمس كل القطاعات، وهذه اللي تصعب المهمة راو، لأنه التنسيق بين من بين الصعوبات اللي تنجم تلقاهم أنت على رأس وزارة البيئة ولا كمسؤول على في البيئة، هو التنسيق مع جميع مع بقية الوزارات، لأنه التنسيق صعيب صعيب، لأنه عاد برشا متدخلين في المجال هذا. وزاد فما مشكلة أخرى زاد ربما لازمها تتطرح في يوم من الأيام، هو الهيكلة، معناها الهيكلة والتنظيم الإداري. اليوم كيفاش أنت تحب تنجم تسيطر، مش تسيطر، تنجح في ملف والملف هذايا تلقاه مثلا بين تحت إشراف زوز وزارات. ناخذ مثلا ملف النفايات تلقاه عند البلديات اللي هما راجعين بالنظر لوزارة الداخلية، تلقاه عند الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات اللي هي راجعة بالنظر لوزارة البيئة. دونك لهنا الملف أهدي ردمه بين الوزارات،
1: يعني معناها يتشتت الملف، شتت هوني الملف وقت تولي فما إجراءات تبع للوزارة الفلانية
2: وهذا يقول لك هذي أخرى صلاحياتي ومش صلاحياتك، ونقعد نحن هذيك حقك انت عملتها، هذه حقني انا عملتها، ونقعدوا في المشكلة هذيك. زاد من بين الحاجات الأخرى
1: إنه هيكل واحد يلم كل الملفات تهم القطاع هذي باش ما تتشتتش،
2: تكون كتاب الدولة في الملف هذايا
1: في العلاقة بالملف البيئي. وكما قلت مهدي، وإحنا كحكينا حتى أنت قلت هو أفق القطاع هذايا، واللي تقريبا كما قلت في ربط مع مختلف القطاعات الأخرى، ربما اللي خليل مش ملف عادي، معناه ملف دقيق ودقيق جدا. ذيك علش أنا أشرت حتى في بداية الحصة إنه كان نرجع للملتقيات والندوات والكتابات والمقالات اللي قاعدة تشتغل اليوم على الملف البيئي، نلقوها الحقيقة بالعشرات خاصة في السنوات وبالمئات في السنوات الأخيرة، بربطها بالثقافة بالاقتصاد وغيره. ولينا نحكيه على الاقتصاد ولا بالتربية، الاقتصاد الأخضر، الاقتصاد الدائري، الاقتصاد الأزرق، وبرشا مفاهيم أخرى اليوم قاعدة تخرج في علاقة بالملف البيئي. شيء اللي يستوجب بتقول أي العالم الكل قاعد مركز اليوم على الملف هذا، وين أنا من هذا الكل؟ إسكو قاعد ماشي في نفس المسار هذا؟ إسكو قاعد نعطي اليوم للقطاع هذا الأهمية واللي القيمة اللي يستحق؟ هذا باش يزني خليني نقول مهدي للحديث عن مخطط التنمية. مخطط التنمية مرة أخرى مهدي اللي خليني نقول ربما الوثيقة المرجع اليوم اللي باش تخلينا نفهم أي سياسات اليوم للدولة في علاقة بجملة القطاعات المطروحة. الحقيقة أنا حبيت نركز على كل الملفات المطروحة في مخطط التنمية باش تكون ماتير نبنيو عليها تحليلنا مع الخبراء، مع الناس المختصين، كل واحد في الاختصاص اللي نجم يحكي فيه. الحقيقة حبينا اليوم نحكيه في الملف البيئي والتنوع البيولوجي والمحافظة على البيئة والحد من التلوث. هذه جي عنوان من بين العناوين تحديدا للصفحة 281. خلينا نقول مهدي العبدلي من مخطط التنمية 2026-2030. كي قريت وطلعت انت اكيد مهدي على مخطط التنمية الجزء هذا في البداية، تقييم قراءتك الأولية وبعد نرجو للتفاصيل.
2: شوف، في قراءة أولية لمخطط التنمية هذا تفهم انه جاء ضمن رؤية نحو الانتقال، معناها نحو تنمية مستدامة. أما خلنا نقول البيئة جت أساسا كقطاع داعم. للأسف نعود نلقاو البيئة قطاع داعم للتنمية، ما هوش قطاع أساسي وركيزة أساسية في التنمية،
1: يعني مش خالق للتنمية يصير التعامل معه كداعم للتنمية.
2: صحيح، ما هوش كمحور هيكلي في السياسات متاعنا، في السياسات العمومية، معناها نجم نستخلص حضورها في، معناها في جوانب كما حماية الموارد، في كما حماية الموارد الطبيعية، التكيف مع التغيرات المناخية، الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الأزرق والاقتصاد الدائري اللي الكل، مكافحة التلوث وتحسين جودة الهواء، معناها ولهنا معناها وبعد ندخل في التحليل نفهم شنو نحب نقول به. زاد كيف كيف نلقاوه في حماية التنوع البيولوجي، في تطوير الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية. معناها ما نلقاهوش لهنا كأحد، معناها القطاع، معناها كأحد كركيزة، لا نلقاه اليوم كداعم يدعم، معناها ومرة أخرى نفهم حاجة أخرى، معناها إن انه هو اليوم البيئه للاسف نلقاو فيها غياب رؤيه بيئيه شامله، لانه نتعاملوا مع الملف البيئه ديما على اساس حاجه ثانويه. حتى معناها كي نبنيو المخطط نتاعنا، مخطط تنميه، ديما البيئه ما تكونش ركيزه اساسيه، ديما نشوفوها معناها قطاع داعم، قطاع يدعم القطاع مثلا الطاقي، يدعم القطاع الفلاحي، يدعم داعم، ما هوش ركيزة أساسية. معناها زيد نلقاو هيمنة البعد للأسف، هيمنة البعد الاقتصادي على البعد البيئي، وهذه سياسة للأسف انتهجتها تونس منذ الاستقلال، منذ دولة الاستقلال، ونفهموه الشيء هذايا بالخيارات اللي كانت في جيبس. دونك نفهموا هذايا، دونك البيئة حاجة ثانوية بالنسبة لهم، بالنسبة أولوية الأولويات هو شنو؟ هو الجانب الاقتصادي والجانب الاجتماعي. وحتى رأوا الشواء متاع جيبس وقتها أن سرتان مومو نفهموا علاش معناها كان هكاكا، لأنه الوقت في الوقت ذاك في السبعينات تونس والبيئة وملف البيئة في حد ذاته ما كانتش أولوية الأولويات، والشغل الشاغل حتى وحديث العالم الكل كان ديما الاقتصاد بريوريتير، كيفاش نبني اقتصاد قوي، في حين انه تغيرت الحسابات. اليوم الاهم من انك تبني اقتصاد قوي هو انك تحافظ على ثلاثة ركائز متاع التنمية المستدامة، هو انك تبني اقتصاد قوي وميم طون تحافظ على البيئة وتاخو بعين الاعتبار الجانب الاجتماعي، واللي هما ثلاث ركائز متاع التنمية المستدامة. اليوم ما نجموش نحكيو عليهم ونمشيو حتى الكاتريان بيليي اللي هو الجانب الثقافي. دونك زادة فما ربما زاد ضعف الأهداف الكمية متاع القابلة للقيس، معناها اليوم المخطط يحط في مؤشرات وأهداف ومؤشرات دقيقة زمنية واضحة، معناها ما نلقاوش أي مخطط نورمال مو يحط هكا. احنا المخطط هذا يفتقر الى خلنا نقول مؤشرات دقيقة، كيفاش باش تقيم انت من بعد سلون كل كريتير باش تقيم انت المخطط متاعك نجح ولا لا، به المدة الزمنية اللي انت باش تحطها، معناها في المجالات مثلا كيما خفض الانبعاثات الكربون، واحنا في تونس معناها للأسف ماشيين للكوب للكوب معناها وماشيين باثنين تونس، انت تعرف اللي الدول الكل بعد اتفاق باريس التزمت معناها باش تحد معناها من الانبعاثات متاعها. الالتزامات المحددة وطنيا في تونس وصلناها ل 62%، كما لو أنه حلينا جميع المشاكل، عنا معناها نقل صديق للبيئة، عنا اقتصاد صديق للبيئة، عنا صناعة ماهيش ملوثة، ماشيين وسقف طموحاتنا 62% من 45، طلعنا من 41 45 62، ربما ان شاء الله ما نلقاوش يوم من الايام نقولوا عملنا 100% وهكا ولينا عايشين عال العال. دونك زيد فما مشكله اخرى اللي تواجه مخطط التنميه هذايا في المجال البيئي اللي هو افتقار، ولا خلنا نقول غياب اليات التمويل، وانت تعرف اللي المال قوام الاعمال، وخاصه في الـ في الـ في الـ في المجال البيئي. انت اليوم باش تعمل استصلاح لمحطه التطهير التكلفه نتاعها غاليه برشا،
1: دونك لهنا سامحني بالتفاعل انا معاك في الموضوع هذا وقت اللي نحكيه مثلا على برشا قطاعات اليوم في علاقه بالاعتمادات الماليه. تقريبا من اكثر القطاعات او ابرز القطاعات او من بين القطاعات اللي يقول لك في الغالب ما يكونش فما اشكال على مستوى الاعتمادات الماليه صحيح. هو القطاع البيئي.
2: هو صحيح كلامك صحيح لانه برشا مانحين اجانب اما كان جيو نرجعوا لميزانيه الدوله نلقاو ميزانيه وزاره البيئه من أفقر الميزانيات باش ما نقولوش في المراتب الأخيرة متاع الميزانية معناها متاع ميزانية الدولة التونسية أوكي هذا يتغطى باش نوع كما قلت أنت المانحين الأجانب والداعمين الأجانب قاعدين يضخوا في أموال لكن الأموال هذه قاعدة تمشي في مشاريع نموذجية وهالمشاريع النموذجية هذه أخويا كمشروع نموذجي نجح هيت عمو مثالش عمو حط البودجي متاعك وعمو على عديد المناطق وإلا كان فشل قول راو فشل وإلا كان لقيتوا صعوبات في مناطق وقولوا راو لقينا في صعوبات في مناطق كما مثلا المشاريع النموذجية متاع انتاج الطاقة من النفايات هو مشروع مزيان برشا طموح أهداف بالحق لازمنا نمشي فيه لكن راو ما نجموش نقولوا رانا نجحنا في مشروع نموذجي ورانا باش نعموه ما نجموش نعموه نقولك علاش ما نجموش نعموه تو سامبلومون ما تنجمش تعمو لانه ما عندناش بنيه تحتيه ما تنجمش اليوم تقول نجحت في تثمين النفايات وانت ماكش عامل منظومه فرز النفايات الفرز من المصدر للنفايات نفاياتك اليوم مخلطه بلاستيك على على كرتون على ديشي ميناجي دونك معناها اليوم التشريعات البيئيه من الاولى ان نحطوا قانون يشجع الفرز الانتقائي من المصدر مش يشجع معناها ينص على انه ضرورة الفرز فرز النفايات من المصدر دونك زادة معناها اليوم المشاريع المخطط التنمية نلاحظوا فيه حاجة انه هو فما زادة ضعف ادماج التغيرات المناخية في مختلف القطاعات لانه اليوم راو كان نحبوا نحكيوا تغيرات مناخيه راو ليست حكر على وزاره البيئه فقط هو ملف يهم الفلاحه هو ملف يهم الصناعه هو ملف يهم القطاعات الاخرى اليوم نلقاوه غايب في عديد القطاعات الاخرى دونك اليوم احنا كان نحبوا معناها حتى في التخطيط العمراني متاعنا لازمنا ناخذ بعين الاعتبار التغيرات المناخيه لانه كان باش تقعد تبني بالطريقه هذه اللي احنا نبنيو بها اليوم راو البناء متاعنا ماهوش متاقلم مع التغيرات المناخيه اللي قاعدين نعيشوا فيها والظروف المناخيه اللي قاعدين نعيشوا فيها غياب زاد مؤشر مهم برشا في المخطط هذايا اللي هو مؤشر قياس العداله البيئيه وكي نقولوا عداله بيئيه هو نوسيون كبير اليوم عداله البيئيه وربما ملف العدالة البيئية تطرح في تونس ربما كي نحكيه على جابس كي نحكيه على التلوث في عديد المناطق لكن المخطط هذايا ما حددش معناها كيفاش معناها النوسيون هذية ما نلقاوهاش حاضرة حتى معناها كيفاش بش يتم ترسيخ العدالة البيئية في بين الجهات وكيفاش باش نحمي أصلا الفئات خلنا نقوله الفئات الهشة أكثر هشاشة مع التغيرات المناخية ما خاصة اليوم نحكيه على فئة ربما قدام الكوارث شنو تعمل الفئة هذه هما أصحاب الهمم معناها اليوم معناها تلقى أنت تلقى الطاقة باش أنك تنجم تتأقلم وتنجم تتصرف في حالة الكارثة لكن هما شنو حضرنا لهم وشنو أعدينا لهم
1: به نوصل نحكي وكما قلنا على الملف البيئي من منظور مخطط التنمية 2026-2030 مهدي والسياسات العامة للدولة وسياسات الدولة في علاقة بالملف البيئي مرة أخرى هو ملف متشعب كما كنت تحكي أنت يا مهدي وملف مش بالبساطة معناه ما تنجمش تختزله كما قلت أنت الحد من التلوث على
2: تنجمش تربطه بالنفايات ولا بقطاع معين
1: بالنفايات أو بقطاع معين وكما قلت انت زادة مهدي الوقتاش باش يقعد اعتباره كملف داعم للتنمية مش كملف خالق اليوم ومشجع للتنمية قطاع اساسي وغيره وتقول انه حان الوقت انه نعطيه الاهمية اللي يستحقها مش الفايدة فقط في الحديث عن استراتيجيات بقدر ما هو الاهم انه تفعيل استراتيجيات فعلية اليوم على ارض الواقع الاهم زادة انه تكون فما مؤشرات معطيات ارقام رسمية تنشم تنبني عليه عليها أنت تصورك للقطاع هذية؟ وحكيت خلينا نقول في إطار المعادلة اليوم مهدي في علاقة بالملف هذية، وإحنا نذكر أنه هو ملف متشعب، قلت فما برشا التغيرات المناخية مثلا، نحكيه على المحافظة على الموارد الطبيعية، نحكيه على جودة الحياة، نحكيه على التنوع البيولوجي، نحكيه على الجانب التنموي اللي أشرت له أنت حتى في علاقة بمخطط التنمية.
2: فما موضوع مسكوت عنه اللي هو اليوم السيادة الغذائية اليوم نعرفوا أنه معناها عنا معناها بنك وطني للجينات، ونحب نقول لك اللي معناها للأسف السنوات الأخيرة خسرنا قرابة 80% من المخزون الجيني متاعنا. دونك احنا لهنا أنا نحكي لك أنا 2023 وقتها في الوزارة، وقتها فما مشكلة كبيرة خاصة في علاقة بالكونجيلاتور اللي قاعد يتم فيهم تخزين معناها خلنا نقوله الموروث الجيني متاعنا. دونك هالسؤال اليوم اللي يطرح نفسه، هل عالجنا المشكلة وإلا قاعدين معناها نخسره في الموروث الجيني متاعنا؟ في المشكلة كبيرة بالحق مسكوت عنها ربما، وتتخص خاصة السيادة الغذائية.
1: هو السيادة الغذائية سيرة الحقيقة الإشارة لها في مخطط التنمية، احنا كنا تناولنا الموضوع هذا البارح مع وزير التجارة الأسبق وحكينا على السيادة الغذائية ولكن من منظور الأمن الغذائي. مهدي به مهدي اليوم الناس اللي تسمع فيه تقول لك به التشخيص متفقين فيه اليوم فما من خلينا نقول من المواد والماتير اللي موجودة ديجا كان نعملوا حتى رشاش صغيرة اليوم على الجوجل
2: تلقى برشة استراتيجيات
1: الملف البيئي الاستراتيجيات شنو قاعد تكتب على الملف البيئي، كان حب نشوفه تجارب دولية اليوم كيفاش تعاملت مع الملف هذا، وربما حتى الوضع البيئي متاحة أتعس من الوضع البيئي اليوم في البلاد، وإلا ما عنديش ربع الثروات اليوم اللي موجودة في تونس، الثروات الطبيعية والثروات البيئية اللي موجودة في البلاد. تبقى الإشكال كما قلت أنت مهدي، فما جزء أنه الدولة كيفاش تنظر للقطاع هذية من زاوية قديش أنت دخلت اعتمادات وعطيت اعتمادات أنت كدولة للقطاع هذية، بعيدا ربما عن الدعم أو الدول اللي تحب تستثمر في القطاع هذية في تونس. شنو هو المطلوب اليوم؟ ديما نسأل أنا على المدى القصير، بهنا نعرف أنه فما استراتيجيات كبيرة تخو وقت وتخو سنوات وتحب برشا اعتمادات وبرشا دراسات، ولكن كان نحكيه على اليوم على إجراءات النجم ناخذوها في القريب العاجل في المدى القصير.
2: إجراءات كل قطاع لازم إجراءات، مثلا التلوث اليوم لازم إيقاف نزيف التلوث. قبل ما نحكيه على أزمة التلوث، أول حاجة نوقفوا النزيف التلوث، نمشي ونعالجوا الدي، ما نقعدوش احنا كعسكر الحريقة كل ما تشعل واحنا نمشي ونطفيوها، لا نعملوا خطوات استباقية. اليوم احنا عنا مشكلة في شنو؟ عنا مشكلة في انه الاقتصاد متاعنا هو اقتصاد ينبني على استنزاف الثروات الطبيعية. نمشي ونختاروا منوال اقتصادي بديل اللي هو الاقتصاد الأخضر، الاقتصاد الدائري، الاقتصاد الأزرق، هكا نكون حافظنا على الثروات الطبيعية متاعنا. لكن هذا كيفاش باش نعملوه لكن تتوفر الاراده، لكن فما اراده نجم نغيره، لكن لكن ما فماش الاراده راه ما نجموش نغيره. باش نقعدوا نحكيوا وباش نقعدوا كل يوم نعاودوا في نفس الحكايه خاطر ما فماش اراده التغيير. نتحملوا زاده مسؤوليتنا، مش مشكل نفشلوا نقولوا فشلنا، نقولوا راه فشلنا في اداره الملف الفلاني وما فيهاش عيب، رانا باش نقوموا باصلاحات. وزاده نكونوا صادقين كيما قلت لك مع المواطنين وقت اللي نقولوا خرجنا من منظومه رد من النفايات الى منظومه تثمين النفايات، سكو قطعنا كليا مع منظومه الردم. لا احنا نشوفوا في بور الشاكير مازال حيز الاستغلال رغم انه مده الصلاحيه نتاعو فات من 2019، نفس المشكله في مصب الرحمه في نابل. دونك عندنا ازمه وديما نقعدوا نحن للاسف راه في عقليه التونسي كي تقول له بيئه يقول لك نفايات، يقول لك معناها أزمة نفايات ومشكلة النفايات والتلوث. لكن احنا عنا حاجات أخرى راهو اليوم نجمو نحكيو فيها، التغيرات المناخية، نجمو التنوع البيولوجي. أول حاجة زادة اليوم لازمنا نحطو كيما قلت لك راهو لو برينسيب دو بريفونسيون من بين أهم المبادئ اللي لازمها تكون موجودة في البيئة. احنا البرينسيب هذايا حاطينو على جنب وقعدنا نتصرفوا كل ما كيما نقولوا كيما قلت لك كيما عسكر الحريقة كل ما يتيح الفاس في الراس تلقانا أوبليجي ونسارعوا في الوقت كيفاش باش نتصرفوا، ولا وبخلاف كيفاش باش نتصرفوا كيفاش باش نخرجوا للراي العام وكيفاش باش نقنع عنا الصحفيين باش نعملهم كيما نقولوا ديفياسيون للموضوع باش ما يركزوش فيه. دونك لهنا موضوع كبير برشا.
1: وشكرا لك مرة أخرى مهدي العبدلي الخبير البيئي على الحضور معنا. نحاولوا في كل مرة يكونوا حاضرين معنا مختصين وخبراء ونتناولوا ملفات تهم المواطنين التوانسة. شكرا لك مرة أخرى على الحضور مهدي. احنا نخرج فاصل وبعد نستقبل زميرنا نور الفارسي في البلاتو ونشوفوا معكم آخر التطورات الإقليمية. تفضل.

على ديوان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان اف ام وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com على ديوان اف ام ما يفوتك شيء. صوتكم جوك موسيقى تسمع راب

0: هنا تونس. أهلا وسهلا، مرحبا بكم من جديد. دقائق تفصلنا عن موعد انتهاء حصتنا لليوم، وكالعادة الختام دائما يكون بفقرة جيوبوليتيك.
1: جيوبوليتيك،
0: اي نجم طبعا نقوله خبير في الشأن الجيوسياسي نور، ما زلت ياك وين نخدموا عليها مالا نور الموضوع
2: نزيد سيزون اخرى مع طارق الكحلاوي وبعد نحكي
0: هاكا هاو مالا هاي طارق طاي طارق هاي نور شو حضر لنا اليوم تفضل.
2: ابتسام، بعد ما حكينا في اخر الموسم الشتوي على حملة الاعتقالات اللي صارت والحملة ضد الفساد اللي صارت في العراق واللي كان يقودها رئيس الحكومة العراقي، خلينا نشوفوا تو شنو جديد بعد الحملة هذه في العراق. العراق أعلن على توقيع 48 اتفاقية ومذكرة تفاهم مشاركة اقتصادية مع شركات أمريكية بقيمة إجمالية تقارب 60 مليار دولار خلال قمة الأعمال الأمريكية العراقية اللي انعقدت في واشنطن. الاتفاقيات هذه ما هيش الكل عقود تنفيذية، بل تضم زادة مذكرات تفاهم واتفاقيات تعاون تمهد المشاريع المستقبلية. الملف الاقتصادي كان حاضر بقوة خاصة في القطاعات كما الطاقة والنفط والكهرباء اللي يمثلوا الأولوية بالنسبة للحكومة العراقية في المرحلة الجاية، وشملت الاتفاقيات مجالات التكنولوجيا والاتصالات والصحة والزراعة والتعليم والخدمات المالية في محاولة تنويع الاقتصاد وجلب استثمارات أجنبية جديدة، خاصة أنه الاقتصاد بتاع العراق أغلبه يقوم على النفط. من أبرز الاتفاقيات 3 تفاهمات مع شركة شيفرون الأمريكية، بينما الاتفاق الثالث يتعلق بالاستثمار في مشروع خط أنابيب نفطي بين العراق وسوريا بهدف توفير منفذ بديل لصادرات النفط بعيدا عن مضيق هرمز ليشهد اضطرابات من جديد. وأعلنت شركة أمريكية أخرى دخولها في مشروع تطوير حقول كركوك من خلال استحواذ على حصة في المشروع اللي كانت تديره شركة بيبي البريطانية. وفي قطاع الكهرباء، وقع العراق اتفاق مع جنرال إلكتريك لتنفيذ خطة شاملة لتطوير منظومة الطاقة الكهربائية. وفي مجال الاتصالات، تم الإعلان على اتفاق زاد لإدخال خدمات ستارلينك الخاصة بالإنترنت الفضائي في العراق، إضافة إلى شركات في الصناعات الغذائية والزراعة مع شركات أمريكية. كما تم التوصل إلى اتفاق مع بنك جي بي مورغان لافتتاح فرع في العراق بهدف تمويل المشاريع والاستثمارات الأمريكية داخل البلاد. الحكومة

0: الحكومة العراقية اعتبرت الاتفاقيات هذه رسالة واضحة على رغبتها في جذب استثمارات طويلة المدى وتعزيز الشراكات الاقتصادية مع الولايات المتحدة، خاصة بعد سنوات من التحديات الأمنية والاقتصادية وتراجع عائدات النفط بسبب الاضطرابات الإقليمية. في المقابل يبقى تنفيذ جزء كبير من الاتفاقيات هذه مرتبط باستكمال الدراسات الفنية والمالية وتحويل مذكرات تفاهم إلى عقود ملزمة خلال المرحلة القادمة. جيو تو ابتسام للزاوية السياسية من الاتفاقيات هذه. حسب برشا محللين الاتفاقيات هذه ماهيش اقتصادية فقط، أما زاد عندها أبعاد سياسية وجيو سياسية كبيرة. العراق اليوم يحاول يلقى توازن بين الولايات المتحدة وإيران، خاصة بعد سنوات كان فيها النفوذ الإيراني حاضر بقوة في السياسة والاقتصاد. من جهة واشنطن تحب ترجع تثبت حضورها في العراق عن طريق الاستثمار عوض التركيز كان على الجانب العسكري، ومن جهة أخرى العراق يحب ينقص تدريجيا من تبعيته لإيران خاصة في الغاز والكهرباء ويجلب شركات أمريكية وغربية للاستثمار. وزاد يعتقد خبراء أن الاتفاقيات هذه تبعث رسالة للمستثمرين بأن العراق رجع منفتح على أنه بغداد بشتقطع علاقاتها مع طهران، يعني ما فماش مؤشرات على أنه بغداد بشتقطع علاقاتها مع طهران، فقط هي تحب تجلب الاستثمارات الغربية والأمريكية وتنوع الاقتصاد متاعها، خاطر الروابط الاقتصادية والأمنية بين الزوز مازالت قوية. لذلك الأغلب أنه العراق باش يواصل سياسة توازن بين واشنطن وطهران ويحاول يستفيد من الطرفين دون الدخول في أي صدام مع أي واحد منهم. وهذه طبعا ابتسام قراءة تحليلية من الدولة لدى خبراء في العلاقات الدولية وليست موقف رسمي لأي من الأطراف اللي ذكرناهم، الولايات المتحدة الأمريكية، إيران
1: ليك.
0: والعراق.
1: شكرا لك نور الفارسي في الأعداد والتنسيق، نادية بالحاج في الإخراج الصوتي، من الشابي في الإخراج الرقمي. احنا كنكون وصلنا الختام برنامج هنا تونس لليوم، شكرا لكم على المتابعة والتعليقات والتفاعل. فدوى حبيب هدى فيزا مولدي وجاد والناس الكل اللي قاعدين تسمعوا فينا تتابعوا فينا وتتفاعلوا معنا. كنت معكم ابتسام شويخة، نتلقاو نهار السبت لحد جايين. طبعا خليكم مع الزميلة سحار بن بلقاسم في موجز لأهم الأخبار. تفضل.
2: هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين على ديوان فام.
3: تسمعونا في تونس الكبرى على 90.5
2: ديوان فام فلاش نيوز.
1: جزء ثانية بعد زوال ديوان فام. عسلمة. المستشفيات الجامعية تشرع في تنفيذ مشاريع الرقمنة الصحية التي أطلقتها وزارة الصحة من خلال اعتماد المعرف الصحة الوطني والمنصة الوطنية الرقمية للأعلام بالولادات، بما يعزز رقمنة الخدمات الصحية ويبسط الإجراءات الإدارية ويحسن من جودة التكفل بالمرضى. وكان وزير الصحة مصطفى الفرجاني قد أعلن أن كل مواطن تونسي سيحصل على معرف صحي وطني موحد قبل موفى سنة 2026 بهدف متابعة مسار المريض إلكترونيا وتسهيل حصوله على الخدمات الطبية في مختلف الهياكل الاستشفائية. مرصد شهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية يسجل ضعفا في الإقبال على مراكز الاقتراع الخاصة بالدور الثاني للانتخابات التشريعية الجزئية بالدائرة الانتخابية الكبارية من ولاية تونس، وذلك إلى حدود الساعة 12 صباحا حيث لم تبلغ نسبة المشاركة 1%. وكما رصد تواصل عمليات سبر آراء الناخبين باستعمال اللوحات الإلكترونية داخل المراكز، معتبرا أن ذلك يتنافى مع مبدأ سرية الاقتراع، إلى جانب تسجيل غياب كل ملاحظي بقية الجمعيات مقابل حضور ممثلي المترشحين. شركة الخدمات الوطنية والإقامات تعلن عن فتح باب الترشح للمتطوعين الراغبين في تأطير الحجيج لموسم 2027 بداية من الغد وإلى غاية 28 من جويلية الجاري. وأوضحت الشركة في بلاغ أن عملية التسجيل تتم عبر المنظومة المعلوماتية بموقعها الرسمي، على أن تدعى ملفات الترشح لاحقا بصفة مباشرة بمكتب ضبط الشركة أو ترسل عبر البريد في أجل أقصى يوم الجمعة 31 من جويلية الحالي. وفي أخبار العالم، الأردن ينفي إصدار أي قرارات بشأن إخلاء مطار العقبة أو ميناء العقبة. ونقلت وكالة الأنباء الأردنية عن وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية قوله إن السلطات المعنية لم تصدر أي قرارات بإخلاء مطار العقبة أو الميناء. أطلق سفارات الإنذار في الأردن إذانا بانتهاء حالة التهديد الجوي، وكان التلفزيون الأردني قد أعلن عن إطلاق سفارات الإنذار في مختلف مناطق المملكة. نهاية الموجز، قدمت لكم سحار بن بلقاسم، والمشوار متواصل مع أهاني فلاش سبور في أمان الله.
3: تحصص على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.
2: ديوانا فام فلاش سبور.
4: أهلا وسهلا ومرحبا بكم في الفلاش سبور اللي بداية بآخر أخبار الميركاتو في تونس. ومتوسط ميدان النجم الساحلي وسام عبيد قرر التوجه للجنة تفضل النزاعات في الجامعة التونسية لكرة القدم للمطالبة بفسخ عقده ومطالبته أيضا بتحصله على مستحقاته المتأخرة لمدة 5 أشهر. وسام عبيد كان لعب مع الإتوال منذ عودته في الميركاتو الشتوي 11 مقابلة سجل خلالها هدفين. نذكر عبيد كان غادر النجم الساحلي في صيف 2025 قبل العودة في شتاء 2026 وطالب بفسخ عقده. أيضا أسامة عبيد منتظر بعد فسخ العقد أنه يمضي لفريق جديد. النادي الافريقي دخل في الفترة الماضية أو الثلاثة أربع أيام الأخيرة في مفاوضات مع نعيم السليتي قصد انتدابه بعد فسخ عقده مع نادي الشمال القطري. فريق القطري كان أعلن البارح بصفة رسمية على صفحته الرسمية وودع نعيم السليتي. آخر المعطيات اللي عنا أنه الافريقي تقدم بعرض أول في الأيام الفارتة لنعيم السليتي قبل قصد أنه يتوصل اتفاق مع وكيل أعمال اللاعب اللي رفض مبدئين العقد ذي. لكن منتظر أنه الفريق قاعد يجهز في عرض جديد لنعيم السليتي واللي الأقرب نجم يكون في إطار الطموحات المادية متاعه وعقد أو عرض عفوا نجم يكون أنه يحظى بالموافقة متاع نعيم السليتي. دونك موضوع يبقى للمتابعة. ونذكر أنه نعيم السليتي كان لعب الموسم الفارط مع الشمال القطري 17 مقابلة ساهم خلالها في 4 أهداف. طبعا الصفقة هذه تبقى قريبة من التحقق في انتظار آخر المعطيات وفي انتظار الاتفاق الرسمي بين الأطراف، خاصة أنه نعيم سليتي يرغب في اللعب في نادي الأفريقي. لكن تبقى الأمور المادية هي العائق الوحيد إلى حد الآن. إدارة الأولمبي البيجي توصلت إلى اتفاق مع إدارة النادي الأفريقي بخصوص الظهير الأيمن عزيز الغريسي، بالتالي تم الاتفاق على انتقال الغريسي للأولمبي البيجي بعقد لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة. صاحب 23 عام باش يلتحق بتدريبات فريقه جديد غدوة الاثنين. حسب ما صدرنا، هيئة الأولمبي البيجي اتفقت مع متوسط الميدان الغيني شريف كامارا لتعزيز صفوف الفريق في الفترة المقبلة. منتظر أنه كامارا بشمضي عقد لمدة موسم وحيد قابل للتجديد في قادم الساعات. نذكر شريف كامارا لعب الموسم الفارط مع شبيبة القيروان. نمشي ونحكي على النجم المتلاوي وتحديدا تركيبة الطرف الفني الجديد للفريق. طبعا أمين جارة كمدرب أول، مدرب مساعد أول سيكون رياض الحضري، مدرب مساعد ثاني مكلف بالأحصاء أمين السحيمي، معد بدني صلاح الدين خليل، ومدرب حراس بسام الحركاتي. غدوة الاثنين باش يكون أول حصة تدريبية للطرف الفني الجديد بقيادة أمين جارة انطلاقا من 7 متاع العشية في أرضية ملعب المتلاوي. الليلة الموعد وكل أنظار العالم تتجه لنهائي كأس العالم، نهائي بين المنتخب الإسباني والمنتخب الأرجنتيني لامين يامال في مواجهة ليونيل ميسي. مباراة انطلاقا من 8 متاع الليل بتوقيت تونس بإدارة الحكم السلوفيني فينشيتش، ومباراة تلعب في ملعب ميت لايف ستاديوم في نيو جيرسي، ملعب يتسع تقريبا ل 82.500 متفرج. دونك كما قلت نهائي كأس العالم إسبانيا الأرجنتين 8 متاع الليل بتوقيت تونس. فلاسبور قدمه لكم هاني براهمي، أكثر أخبار وتفاصيل كالعادة على موقعنا diwanafm.net.
2: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
3: 91.2.

0: انا كده بشرب
1: فيفي ليتي اوترومون دي وان اف ام دي وان اف ام ويك اب وخلي الانرجي في اللاب شاك ماتيني مع ناس الديوان ويكند على الكيف وسام فايبس.

0: Publicité.
1: بلادنا بلاد الشمس وفاتورة الضوء ما ترحمش، أما مع سوفتان ما تخممش. سوفتان السوسيتي فرانكو تونيزيان دينيرجي نوفال بخبرت أكثر من 30 سنة في الطاقة الشمسية. سوفتان توفر لك أحسن حل إيكونوميك لتركيب السيستم فوتوفولتايك. إيكيب كاليفية، كاليتي دو ماتيريال وكارانتي أسوري. لا لا مازال سيرفيس أبخي فانت كونفيرمي ومعاهم زادة دي رميز إكسيبسيونيل. ملا أطلب الدوفي تاعك من توا غراتويتمون على الواتساب على 21 495 0005. Softain, le soleil paye votre électricité.

اخر طر زئيب حلتي هفني اسواس وحددتي اجيلك انتي ومعيش ومننا نجي بشر بتجري بتجري بتجري ورش خاسيس.

0: ديوان فم فلاش نيوز
1: موجز ثالثة مساء ديوان فم عسلمة. الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية تحجز 50 طنا من العسل وشبهه بولايتي نابل وسوسة بسبب خلط المنتوج ومغالطة المستهلك، إلى جانب حجز أكثر من 17 طنا من اللحوم الحمراء والبيضاء ومشتقاتها المتعفنة أو المحفوظة في ظروف عشوائية بعدة ولايات، وحجز أكثر من 40 طنا من الحبوب ومشتقاتها لتعرضها للرطوبة وتكاثر الحشرات، فضلا عن 78 ألف لتر من المياه المعلبة المعروضة تحت أشعة الشمس أو منتهية الصلوحية، وكميات من البطاطا والحليب والحلويات المحتوي على ملونات محظورة خلال شهري جوان وجويلية 2026، وذلك ضمن برنامج المراقبة الصيفي بمختلف جهات الجمهورية. وأوضحت الهيئة في بلاغ أن هذه العمليات الرقابية أسفرت عن تحرير محاضر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأن المخالفين، إضافة إلى إصدار قرارات غلق لعدد من المحلات المفتوحة للعموم وتوجيه إنذارات لتلافي الإخلالات المسجلة. النائب بالمجلس المحلي بفوسانة من ولاية القصرين فتحي الخميري يطلق نداء استغاثة لتسليط الضوء على معاناة أهالي منطقة السلطنية جراء تواصل انقطاع التيار الكهربائي لليوم الثالث على التوالي، وذلك بالتزامن مع موجة الحر القياسية التي تشهدها البلاد حسب ما صرح به لمراسل ديوان فام بالجهة.
2: اليوم في إطار الحرارة القصوى ودرجات الحرارة ثم مناطق الإشكال فيها بسيط والعطب بيكون فيها بسيط وما يصيرش التدخل الفوري. اليوم لليوم الثالث على التوالي منطقة السلاطنية فيها ما يقرب الأرض على الساكن، لأن هذه المنطقة تعاني ظلام ليلا نهارا وفي في ثلاثة أيام متكرر حتى يرجع الضوء ما يرجعش، ذلك الشيء لأن اليوم فما عطب بسيط خيط طايح ما يتصلحش توا شهرين. الإشكالية هذه خلت العباد بلا ضوء وفي نفس الوقت بلا ماء لأنه الماء زاد يخرج لهم بالضوء. اليوم حتى أنا تواصلت مع الشركة المعنية ولحد الآن ما مرجعش الضوء.
1: فرق الصيانة والفريق الفني التابع لشركة نساء الكهرباء والغاز تباشر التدخلات الميدانية لإصلاح العطب الفني الذي طرأ على الشبكة الكهربائية بجزيرة قرقنة خلال اليومين الماضيين بهدف إرجاع التيار الكهربائي في أقرب الأجال الممكنة. وأوضحت معتمدية قرقنة في بلاغ لها أن الفرق المختصة حلت بالجزيرة اليوم للشروع الفعلي في عملية الإصلاح، داعية كافة المواطنين إلى تفهم هذا الظرف الطارئ. وفي أخبار العالم، الجيش الأردني يعلن اعتراض 3 صواريخ إيرانية استهدفت أراضي المملكة وسقوط صاروخ رابع في منطقة نائية. وزير الطاقة الأمريكي يؤكد العمل حاليا على ضمان تدفق النفط والغاز عبر مضيق هرمز بتعاون إيراني أو من غيره، قائلا أنه إذا كانت إيران مستعدة للحل الدبلوماسي فسيكون هذا هو الحل، وإلا فسنواصل ضمان حركة الملاحة. نهاية الموجز قدمته لكم سحر بالقاسم، والمشوار ينطلق الآن مع جدور في سبرماغ في أمن الله.

ليش الطول وشكيت النسيب قلبي لا تلومني على جرحك اصبر يرجع للغالي لايام الداوي نمسح له الدمعة بيدي لبقية العمر.

Foodcom. Vivez l'été autrement. وخلي الانرجي في اللاب شاك ماتيني مع ناس الديوان ويكند على الكيف وسام فايبس.

0: Les hits sans limite, en lit, en nightclub.
1: D1 FM.
0: Allez, D1 FM, ma base, ma si fiahla.
1: D1 FM.
0: Soutkom. سبور ماك يجيكم كل يوم من 2 للحد من 3 للأربعة متاع العشية.
2: مرحبا بكم الناس كل حلقة جديدة من برنامجكم سبور ماك اليوم الأحد من 3 للأربعة. معايا أنا قدور الرقي ساعة نرجع فيها لأبرز الأخبار الرياضية الوطنية والعالمية. موعدكم اليوم المتجدد مع برنامجكم سبور ماك مع مختلف عناصر قسم الرياضة بي دي وأنا فاهم. نجلهم تحية الناس الكل، مرحبا بكم وين ما كنتوا وين ما يوصلكم صوتنا على بوند فام متاعنا كيف كيف على سبور باي دي وأنا فاهم. فرجوا فينا صوتا وصورة على الفيسبوك علشان اليوتيوب دي وانا فهم لايف، تابعونا زيد على www.dwanafm.net. موعدنا اكيد باش نتحدثوا فيه اليوم على تقدم الرياضي بساقية الدير، بعد شوية يكون معنا المدير الرياضي للبي اس اس، شنو جديد الانتدابات من الوافدين والمغادرين في تقدم ساقية الدير، تربص عند راهم شني مباراة الودية وبروغرام تحضيرات للموسم الكروي المقبل لفريق التقدم. باش نحكي على ابرز اخبار الميركاتو في الترجي الرياضي نجم الساح لنادي الافريقي ابرز النوادي التونسية. الختام شكون بالمونديال، ملحمة المباراة الترتيبية 10 أهداف كاملة البارح بين إنجلترا فرنسا، وما قبل المباراة التاريخية الليلة ميسي أرجنتين لامين يامال إسبانيا، من سيكون الفائز بلقب مونديال 2026. نادر بن شهيدة في الكوتي ديجيتال والتنسيق العام نوجه له تحية، محمد زعبار في الإخراج، باش يكون معنا في البلاتو محمد علي منصر وياسين بوشعالة. نوجه لك تحية سي محمد علي منصر، مرحبا بك.
3: أهلا بقدور، تحياتي ليك، أهلا بياسين، تحياتي كل السادة المشاهدين والمستمعين. إن شاء الله ربي يرحمنا من السخانة هذه والناس كل يا أخويا سيسر رواحكم وردوا بالكم على رواحكم الكبار والصغار، إن شاء الله ربي يحمينا إن شاء الله ربي يحمي تونس.
2: أمين يا رب العالمين. هاي سياسين مرحبا بك.
4: مرحبا بك قدور، مرحبا دالي نادر محمد زعبار، مرحبا بالسادة المستمعين والسادة المشاهدين، وكما عودناكم إن شاء الله تكون الإضافة موجودة وإن شاء الله منور. نعم. دي قدور اليوم ما شاء الله عليك في كل هكا بكل
2: الحمد لله
4: بكل نشاط وكل حيويه رغم السخانه ودرجه الحراره الكبيره.
2: والله يشوف انا راني من اكثر الناس اللي ما نحملش السخانه ما كومام كومام والله هو الحمد لله انت والله ديما نقول ما عليهم العبيد اللي قاعده تخدم في الشمس والله
3: ربي يعاونهم.
2: والله احنا نتحركوا شويه وبعد تقعد في الكليماتيزور وتتعب، فما بالك العبيد اللي تخدم في الشمس. نوجه لهم تحيه كبيره كبيره كبيره برشا، عمال النظافه والبنايه والناس اللي تخدم في الكياسات، الناس كل الناس كل واللي يخدم في كوشه زاده
4: ان شاء الله.
2: والحقيقه ما ترى ثم مهن شاقه شاقه جدا ويخدموا في الحراره هذه نتاع 43 و44 درجه.
4: ربيكم في عونهم ان شاء الله،
2: ان شاء الله ربي يعينهم وربي يعطيهم القوه والصبر، خاطر كمام راهي وضعيه صعبه وصعبه جدا. احنا في الدار معناتها ما يقص الضوء يصير فيك، فما بالك العبيد اللي جا منها للشمس تخدم ولا قبيله شويه. معناتها الراجل غاضني يخدم على روحه، ان شاء الله ربي يعينهم وكمام وضعيه صعيبه معناتها، ان شاء الله ربي يخفف عليهم الناس كل، ان شاء الله فتره وتتعدى على بلادنا وكي هي في الاخر الحمد لله اللي قدر ربي نقبلوه. الناس اللي تسمعوا فينا في الثنيه سيسر واحنا ان شاء الله طريق السلامه اللي في البحر في الدار وين ما كنتوا، ان شاء الله امسيه رياضيه رائقه واللي تخدموا سيرتو ان شاء الله ربي يعينكم وان شاء الله نونسوكم اليوم في برنامجكم سبور ماك. جايسيتي من صفاقس نمشيو للثنيه العين دراهم وين موجود ماهر ثامر المكور، ثامر المدير الرياضي اللي يتقدم ساقيه الدين. ثامر مساء النور، مرحبا.
5: مساء الخير اخويا قدور، مرحبا بك وكافة الحضور في البرنامج بطبيعة الحال وكافة مستمعي ذاتي وانا فاهم.
2: شكرا لك ثامر، انت تو في الثنيه لتربص عند راهم الموجود فريق التقدم اللي عمل استاج بارتير من البارح للوفانسيس ان شاء الله.
5: صحيح اخويا قدور، كنت انا ورئيس النادي ورئيس الفرع أمس نقلنا إلى مدينة عين درام للاطلاع على ظروف الإقامة، الحقيقة ظروف ممتازة.
2: نعم.
5: معنا على الفريق بطبيعة الحال وتوافقني اتجاه مدينة
2: واضح. بالنسبة للتربص شفنا أنه ثم مباراة ودية ضد سير بي شباب الوزداد لفانتروا، ثم مباراة أخرى باش تكون ولا مازال مش كونفيرمي؟
5: بالصحيح حقيقة ما تعرف العرض التمارين كان في تاريخ 6 جويلية، قمنا بعدد 13 حصة تمرينية في مدينة صفاقس، ثم انتقلنا لخانة تربص مغلق مدينة عين درام من منطقه
2: باهي ثامر موش نسمو فيك تنعودوا نتصلوا بك اكيد نادر عاود يتصل بك في الاوف نعرفوا ممكن الريزوم سادي بوشني الوضعية في الثنية أكيد بعد شوية يكون معنا ثامر المكور باهي وقالها في ستاش فيرمي موجود ثم مباراة ضد سي ار بي مباراة مازالت مش كونفيرمي أخرى في التربص صور أنه مباريات الودية من العيار هذية مهمين جدا الفريق أول مرة يكون في الليكا ومهم جدا الاحتكاك بالفرق القوي
3: صحيح شوف قدور أهم حاجة عملتها ساقية تول هي الاستقرار الفني والاستقرار الإداري هذه هي أهم حاجة الحاجة الثانية اللي هم استبقوا معناتها برشا حاجات الغلطة اللي غلطوا فيها عملوا لزيكيب الكل اللي هم معناتها بداوا تحضيرات متاعهم مخر برشا شوفنا جابس جرجيس القروان سليمان اللي بداوا معناتها تحضيرات متاعهم مخر واللي عملوا معناتها برنامج التحضيرات متاعهم مخر الانتدابات إذا كانت مخرة برشا تقلقوا برشا معناتها وصارت لهم معناتها عدة مشاكل على طوال الموسم
2: صحيح
3: اليوم معناتها ساقية برافو عليهم خلينا نقولوا معناتها إدارة محترفة جدا إدارة معناتها تعرف شنو تعمل استبقت معناتها عديد الحاجات ما خلت حتى شيء للصدفة قاعدين يشوفوا في حاجات مباشرة إن شاء الله معناتها يكون لهم موسم سنة موسم محترم ومرضي معناتها وموسم على قد التعب اللي هم معناتها تعبينه ومازالوا معناتها باش يزيدوا يتعبوه
2: واضح باهي مواصلين احنا مع تقدم ساقية الدير ثامر اكيد يرجع لنا في المباشر لحد الان تقدم ساقية الدير 5 انتدابات منهم زوز انتدابات اجنبيه لاعبين افارقه
5: هي قدور مش 5 هما 6 قمنا ب 6
2: بعض ضياء فوالا ولاو 6
5: صحيت ضياء
2: معتوكي
5: لست انتدابات وكما قلت لك في وقت ما كانت الانتدابات مركزة وكان بطبيعة الحال سيبلي في بعض المراكز اللي شاف المدرب ما تعرف المدرب هو أكثر إنسان يعرف المراكز اللي لازمنا نقوم بالانتدابات متاعها خاصة الحقيقة المدرب ما طلبش برشا وقت لتقييم المجموعة كما تعرف المدرب عنده 10 شهور معنا في الموسم الفارط دونك اللي هو مشينا لطول المراكز اللي نسحقها قمنا بالانتداب في الوقت الحالي 6 انتدابات كما تعرف
2: مازال انتدابات اخرى
5: بطبيعة الحال فما بعض الانتدابات القادمة ان شاء الله في الفترة القادمة وان شاء الله اللي جاي يقدم الاضافة كما لازمنا ننوه بالحقيقة بالقيمة الفنية تاع الرصيد البشري الموجود اللي عنا ثقة فيه كبيرة ان شاء الله باش يكون عنده كلمة كبيرة ان شاء الله
2: انتم عاملين ديجا حتى السنة في اكدتوا انه باش تحاولوا تطعموا الرصيد البشري اكثر من انكم تمشيوا في تكوين فريق اخر يعني تبدأوا من البيبينير الموجودة عندكم وتزيدوا عليها بعض التدعيمات اللي ديجا صايرة نصور انه بعض المراكز الاخرى مثلا موضوع حارس مرمى نجم يكون من بين الانتدابات اسكو معلومة صحيحة ولا ثابر
5: صحيح الحقيقة نجم يكون بعض الانتدابات القادمة حارس مرمى نعود نقول ثقتنا كبيرة في المجموعة الموجودة تبارك الله وما شاء الله كل مرة يثبتوا ويأكدوا القيمة الفنية موجودة وممتازة ما علينا كان نشتغلوا وبالوقت إن شاء الله نشوفوا يا فما انتدابات أخرى جاية في القادم إن شاء الله
2: بخلاف الانتدابات ثم مغادرين من بينهم أحد نجوم الفريق الموسم الفارط وآدم بن فجرية بعد نهاية عقده اسكو رغبة من اللاعب منه خيارات فنية أنه آدم بن فجرية ما كملش مع البي اس ونعرفه اللي هو اللي مو مهمة عمناه في صعود الفريق
5: صحيح كما تعرف في كل موسم فما لاعبين يواصلوا فما لاعبين يغادروا كما بالحال فما مدة متاع عقد تربط اللاعب بالجمعية بالنسبة لحسن المسعدي كيف كيف نهاية العقد متاعه اللي ما وصلش معانا كيف كيف الصادق انجازو كيف كيف نهاية العقد متاعه وذلك كيف كيف كما يدم فجرية نهاية العقد متاعه ما وصلش معانا
2: يعني الملاعبية اسكو معناتها قائمة المغادرين مازالوا ثم ملاعبية ثم غرب لا تنجم تصير بعد استاج هذا من المستاف تكنيك
5: ولا هي الحقيقة من نجم الأكثر إنسان ينجم يقول مازال فما غرب لا ولا لا هو الحقيقة المدرب بطبيعة الحال مش نقيمه مباراة ودية ينجم يطلع أكثر على الرصيد البشري متاعه وإذا احنا قادرين باش نزيد نطعموا الفريق بانتدابات أخرى دونك مش تكون في الفترة القادمة إن شاء الله باش نعرفوا بالضبط، وخاصه المدرب يطلع على رصيد الفشل عنده.
2: بعد ماتش سيربيا ثم وديه اخرى ولا
5: بطبيعه احنا كما قلت لك نهار 24 ان شاء الله مش تكون عندنا مقابله وديه ضد بلوزداد الجزائر. نهار 26 اذا كيف كيف معنا مباراه وديه اخرى ضد اكبو الجزائري في مدينه ايندرام. دونك بطبيعه الحال ماشي طالع على المدرب على القيمه نتاع الجزء مقابلات ومش ياخذ قرار بخصوص الرصيد البشري ان شاء الله.
2: واضح. به اخر سؤال تحكي فيه برشا في الفتره الاخيره بخصوص تقدم ساق الدير وموضوع الملعب، اسكو سي كونفيرمي انه البي اس اف تلعب في ملعب تاي ميري الموسم المقبل ولا مازال مش كونفيرمي؟
5: لا من ناحيه كونفيرمي سي كونفيرمي. دونك الحقيقه فما تجاوب كبير خاصه على مستوى بلديه صفاقس والوالي مشكورين الحقيقه قام بالتدخلات اللازمه. كما تعرف راهو تيران ملعب طيب هيري مش احنا حابين نمشي ولا نكوروا فيه ولا حاجه،
2: ضروره
5: تعرف معايير معايير الموجوده في ملعب ساقي الدير ما تخليناش ولا ما تخولناش باش نشارك في البطوله المحترفه. فهذا الحقيقه نداء للسلطات سواء كان المحليه ولا المركزيه للتدخل، خاصه نشوفوا الحقيقه ولايه صفاقس تضم برشا انديه في ولايه صفاقس، وان شاء الله نقولوا عام الجاي نلقاو الرلوي ولا محيط قارقنا ولا عقارب موجودين في الرابطه المحترفه، وتولي مشكله كبيره كالوقت ملعب طيب مهيري كالوقت معاش نجم يرفع عدد الانديه الموجوده. يعني في الوقت الحالي لازمنا ندخله باش نصلحه على قليله ملعب البلد ساقي الدير باش يولي نجم يحتضن المباريات الرابطه المحترفه الاولى.
2: واضح. يعطيك الصحة ثامر المكور مدير رياضي تقدم ساق الدير، كنت معنا في المباشر. ميرسي.
5: شكرا.
2: واضح. ومرة أخرى معناتها الهاشتاج يتفعل، صفاقس لازمها ستات. واضح معناتها ما نصورش أنه في وضعية كما هكاك معناتها تتزيد تتأكد أنه صفاقس لازمها ستات آخر ولايات أخرى مش كان صفاقس. كنا نحكي على تقدم ساق الدير وبرشا ولايات لازمها ملاعب على الأقل تحسين ملاعب ولا ملاعب أخرى، ولكن الحقيقة سيرتو في صفاقس ولا الضرورة قصوى أنه يكون موجود ملاعب أخرى سواء هي الطيب المهيري أو ملعب آخر جديد في انتظار الوعود القديمة اللي عندها عقود تكون ان شاء الله على ارض الواقع. خاطر كمان معناتها كما كان يحكي ثمن المكور موجوده تو نادي صفاقس تقدم ساقي الدير نجم يكون في موسم او موسمين اخرين ثلاثه فرق كمان تولي اشكاليه كبيره برشا، سيرتو انك مش كل ملعب تنجم يكون اومولوجي تنجم تلعب فيه. معناتها ما تصورش انه ثلاثه فرق بار اكزومبل ينجموا يلعبوا في نفس الملعب وقتها اشكاليه كبيره برشا.
3: عندك مقول محمد علي شوف قدور سيرتو معناتها سنار نادي صفاقس باش تلعب على ثلاثه وجهات
2: صحيح.
3: زيد معناتها مع ساخية معناتها باش يكون معناتها الضغط كبير برشا على الملعب، ونحن نعرفوه معناتها تيران صغير وتيران معناتها ماهوش اللي معناتها شوف راهو ملعب الطيب المهيري من احسن ليغازون اللي موجودين في تونس، لكن راهو من اقدم الملاعب ما شفناش فيه تحسينات كبيره. شفنا التحسينات في المدارج لكبروه معناتها لا شفنا حتى حاجه كبيره. شوف راهي ولايه كبيره كيما ولايه صفاقس تضم مليون ونص ساكن، راهو لازمها ملعب كبير وخارج المدينه. راهو انت تشوف حتى نهار اللي فما ماتش راهو يصير لهنا
4: امبوتياج
3: كبير برشا وعباد كلها تتعطل. معناتها راهي هذه حاجات راهي زاده ضروريه اذا كان احنا نحبوا نقدموا كره القدم التونسيه ونحبوا نفيدوا الانديه نتاعنا راهو لازمتنا نشوفوا مشكل. معناتها هذوما حاجات راهم اللي هما اولويه قصوى.
2: واضح. هاي سيتي تقدم ساقية الدير، العمل بدا بكري، انتدابات بدات بكري، تربص كل شيء واضح في تقدم ساقية الدير. هذا اللي لازم يصير نصور في الفرق اللي موجوده عندها تقاليد في الليك وما صارش معها هكا. نصور انه في اطار سياسه الاستمراريه تقدم ساقية الدير كل شيء يقرا الحساب
4: بيان سور. قدور الفرق اللي تستلهم يعني ولا تاخذ العبر من الفرق الاخرى ولا تجرب الفرق الاخرى في الرابطه المحترفه الاولى ما تنجم تكون كان قدامها طريق نجاح. راه نحكيت برشا على تقدم ساقية الدير الموسم الفارط، حكيت على الاكزومبل هذايا، حكيت على الطريقه الجيده على مستوى التسيير باستغلال الموارد المتاحه للفريق برشا كومونيكاسيون برشا ذكاء باكسبيريونس بي. دونك نشوف اللي فما حاجات ايجابيه إيجابية قاعدة تتواصل. أول حاجة الاستمرارية واختيار الاستمرارية مع المدرب، وهذه حاجة هامة وأكيد، لأنه أفضل يعني ما فهميش عليش باش تغير مدرب صعد معاك ويعرف كل كبيرة وصغيرة. وبالنسبة لي هذا حق للمدرب وحق حتى للغالبية الرصيد البشري، بتتر الإكسيبسيون كما حكى السي ثامر، حكى على بنفجرية والمسعدي وانجاز، وصحيح كانوا موجودين وعطاوا بعض الإضافة، لكن ما كانوش يعني ما كانوش من الملاعبية المهمين جدا في تشكيلة الفريق واللي عاول عليهم الإطار الفني. دونك سي توت افي نورمال باش انت تعمل لامتي فيدباك وتشوف اللي في المراكز هذه ولا الملاعبيه اللي عندهم سيرتو الفيكو وعندهم ليكسبيريونس والريتم تاع الرابطه المحترفه الاولى. ديما نحكي ونقول راهو ما يبعدش برشا الرابطه المحترفه الثانيه على الرابطه المحترفه الاولى، لكن فما دي مومون ولا فما مقابلات بيان ديتيرميني لازم تكون عندك فيكو، تكون عندك اكسبيريونس. قلنا الاستمراريه، قلنا الاهم حاجه بدايه تحضيرات منذ الان، هذا ستتفي نورمال، حاجه لوجيك وحاجه جيده جدا ومؤشر صحي، لانك كيما تلعب مع فرق كيما سيربي وكيما اكبو في نيفو كبير، ونعرفوا الفرق هذوما من احسن الفرق في البطوله الجزائريه. دونك انت هنا بطريقه ضمنيه قاعد تشوف الريتم اللي انت مقبل عليه. لو بليز امبورطون الانتدابات السته، اون اتوندون زوز او ثلاثه منهم حارس مرمى، ونتصور البريزونس نتاع حارس مرمى عنده فيكيو عنده اكسبيريونس يكون ضروري، واكيد خاصه في المقابلات اللي فيها شحن جماهيري والبريسيون جماهيريه كيما ضد فرق كبيره، او المقابلات المهمه مع الفرق اللي تكون فرد مستوى هي وتقدم ساقي الدير. ثلاثه بالنسبه لي الاهداف نتاع الفريق راهو تريز امبورطون، انك تحكي على لوبجيكتيف نتاعك باش تبين وتكون العلاقه في مكنف الشفافيه مع جماهيرك ومع المحيط القريب نتاع الفريق.
2: هو في نفس المكان نتاعك كان حاضر رئيس النادي منير مليك وقال هو سي توت افي نورمال، الطبيعي انه نثبتوا اقدامنا في اللي
4: بيان سور هذه حاجه شوف هذه حاجه ممتازه وحاجه جيده ونتذكروا ديما علاش نقول قلت لك قدور نستلم تجارب الفرق اللي كانت شبيهه في وضعيتها، الفرق اللي صعدت. الاصعب من الصعود هو انك تبقى في الرابطه المحترفه الاولى. اخر ملاحظه بالنسبه لي، ذكاء المسؤول راه سي تريز امبورطون، كي تشوف ثامر المكور كيفاش يحكي تو حكى على تقسيم الادوار، كي انت سالته هنا يوريك ذكاء المسؤول، حكى قال بالنسبه لي هذه المهمه الفنيه موكول المدرب، ما كانش المسؤول اللي يحب يتدخل في الادوار ولا يحب يفرض رايه ولا يعترض. وهذوما حاجات هميره وتفاصيل صغيره تجم تفهم طريقه العمل في النادي هذا. دونك بالنسبه لي كل ما هو إداري وكل ما هو فني موكول إلى المدرب. أكيد المدرب اللي باش يكون تجربته في الساقية أكيد باش تكون حسب المؤشرات وحسب الأشياء اللي قاعد نشوفه فيها باش تكون جد إيجابية.
2: واضح. به فاصل ثم نحكيه على أبرز أخبار ميركاتو تونس في آخر 24 ساعة.
6: انتم تسمعوا في سبور ماغ.
7: Vivez l'été autrement. Wake up وخلي الانرجي في اللاب شاك ماتيني مع ناس الديوان، ويكند على الكيف وسام فايبس.

0: sans limite, en lit, en nightclub. D1FM. Allez, D1FM, ma base, ma si fiala. D1FM. Soutkom. سوبر ماك يجيكم كل يوم من 2 للحد من 3 للأربعة متاع العشية.
1: رجعنا لكم في سبور ماك متواصلة معكم لأربعة متاع العشية. جدد التحية لكل من التحق بينا في الاستماع. تنجموا تفرجوا فينا زادة صوتا وصورة عشان اليوتيوب ديوان اف ام لايف وعلى الفيسبوك على سبور باي ديوان اف ام. اي سيتي نحكيو على أبرز أخبار الميركاتو. الخبر الجديد أنه أسامة عبيد يطلب فسخ عقده مع فريق النجم الرياضي الساحلي. 5 أشهر متخلدة بذمة اللاعب. تصور أنه الجوانب المادية وضعية الفريق خلات أسامة عبيد اللي عادل بقى عم ناول ديجا للنجم الرياضي الساحلي يحب يغير الأجواء مرة أخرى.
2: يحب يغير الأجواء. أنا بصراحة والله حكيت ديجا حكيت شوية البارح قلت أنه على حسب الظروف ولا المعلومات اللي جاتنا من الكونفيرنس دو بريس نتاع رئيس النادي سيد كريم العكروت رينا انه بالحق يعني الظروف اللي كانت يشتغلوا فيها اللاعبين الموسم الفارط بصراحه ظروف صعيبه برشا وما نجموش نلومهم برشا. راهو على 12 شهر انت باش تاخذ اربعه كات سالارك هاو. بصراحه ما تنجمش تطلب اي حاجه من مدرب, ما تنجمش تطلب اي حاجه من الملاعب. دونك بالنسبه لي سميتو اكسبلوا انا فات اللي توه. لكن خلينا كي نحكيوا على الاشياء نحكيوا في سياقها. راهو الموسم الفارط نحكيه على وسام عبيد بالذات الملاعب هذايا اللي ما اختلفوش اثنين اليوم لاعبي عنده كاليتي وملاعبي ممتاز وفي وقت من الأوقات كان مؤثر. ونذكروا تجربته مع النجم الرياضي الساحلي وقت كان مدرب المكشر موجود على رأس الفريق وبالحق عطاه برشا بلوس ومن الملاعبية الممتازين والمفاتيح ملاعبية المفاتيح في النجم الرياضي الساحلي. الموسم الفارط كان قاب قوسين أو أدنى أنه ينضم للنادي الإفريقي. نداء الواجب أو العلاقة الكبيرة اللي ما بين اللاعب هذا وفريق الأم النجم الرياضي الساحلي تأثير المقربين سيتوتا في نورمال في آخر اللحظات كان خير أنه يلبي نداء الواجب وأنه يقف مع جمعيته ويكون موجود في الفريق متاعه. وما نعرفش شنية التطمينات شنية المفاهمة شنية على أنا أساس. لكن الأكيد والثابت وقفة اللاعب مع الفريق متاعه اللي كان في حاجة ليه تورينا أنه العلاقة هنا هي علاقة كبيرة وعلاقة ما بين ابن والمدرسة الأم متاعه. دونك سي توت في نورمال كي باش نحكيو على علاقة اللاعب هذا بالنجم الرياضي الساحلي ما نجموش نحكيو على سياق احترافي 100%. يعني فما لوم. أول حاجة الظروف الصعيبة اللي موجود فيها اللي تورى وإذا كان ما تلقاش أبنائها وما تلقاش الناس اللي تغير عليها من مدعمين من مدربين أي خاصة من ملاعبية ما تنجمش هنا تحكي على أنت اليوم كأسامة عبيد بعد الفترة هذه وفي سيتياسيون كريتيك يعني تشتكي الفريق من أجل أربعة أشهر أو جرايت أربعة أشهر أو خمسة أشهر من عرش خمسة أشهر مهما كانت التبريرات ومهما كانت أنا نشوفها حاجة بصراحة ما هي جيدة من اللاعب. كان من الأحرى أنه يلقى حل وقتي شو لا أنا أعطيتك الكونتكس أنا كان جات علاقة أسامة عبيد مع النجم الرياضي الساحلي علاقة جافة وعلاقة بروفيسيونال علاقة مهنية بالنسبة لي كل الحق للاعب. لكن حكيت على كونتكس الموسم الفارط يعني هو كيف جاء يعني خير انه
1: يقول لك اللاعب انا عم ناول اخويا جيتك في اصعب الظروف وفرطت في عرض اقوى ماديا وخيرت النادي الام ولكن تويك يقول نجم يقول لك مش رايي هذا نجم يقول لك وقفت زقه
2: هذا رايي ونجم كان نحترمه في الاخير هذا ملاعبي وهذه مهنه هو يشتغل وهذاك من حقه هذا ما يختلفوش فيه اثنين. لكن انا ما حبيتش انه سيتوياسيون الكونفلي يوصل الى حد انه اللاعب يشتكي بالنادي نتاعو ونتصور انه الحلول صحيح حاليا ماهيش موجوده وماهيش واضحه والرؤيه ضبابيه شويه في النجم الرياضي الساحلي. لكن الاكيد والثابت مادام فما هيئه مجتهده فما بوادر ولا فما اراده نتاع اصلاح في الفريق نتصور انه الحل ينجم يكون ودي ويكون صلحي اكثر ما هو تنازعي ما بين اللاعب وبين الفريق.
1: فنيا ينجم ياثر
3: اوكي لكن حتى انت زاد اللاعب ولو هو قعد ومش كاش وقعد معناتها تقريبا 5 شهور 6 شهور 7 شهور ما خلصش راه ما تستناش منه معناته بيقدم إضافة كبيرة برشا. وسام عبيد معناته هو عنصر فعال ومعناته ملاعبي من أحسن اللاعبين اللي معناته خرجوا تقريبا في الست سنين هذوما 7 سنين هذوما من مركز التكوين نتاع النجم الرياضي الساحلي طلعونا معناته برشا ملاعبية شبان ما شفناش معناته كاليتي كبيرة برشا. شفنا معناته بعض اللاعبين العواني عبيد معناته هذوما اللاعبين هذوما لكن راك أنت زاد اليوم وسام عبيد راه زاد عنده ديلي معين راه ما يسكيش فيه فلوس وما ترى زاد تمشي عليه هو زاد ينجم يكون اللي هو شكا يحب يضمن فلوسه معناتها ما يحبش معناتها زاد يفسخ عقده خاطر انت عندك بعد اخر مباراه عندك معناتها وقت معين تشكي فيه معناتها سينو اذا كان انت يفوت الوقت هذاك معاش معناتها معاش عندك حق فيهم. دونك راه حتى هو ممكن النيه نتاعو كانت معناتها النيه هذيك. الحاجه الثانيه انت عامليه اسامه عبيد معناتها جاء من الامارات اللي هو معناتها غادي سكي يصير اللي هو معناتها راه ياخذ في برشا فلوس جاء معناتها تونس جاء لهنا بجي صح في النادي الافريقي والنادي الافريقي معناتها اللي خلصت له هي التذاكر وصل لهنا وبعد ما تفهم وغير في الاخر معناتها عاطفيا جابته معناتها
1: النادي
3: السهل ملاعبي معناتها كقيمه فنيه ما يشك فيه معناتها حتى واحد ملاعبي يقدم الاضافه ونجم مازال يزيد ينجم يقدم الاضافه اكثر واكثر خاطر معناتها ملاعبي صغير. لكن معناتها في ظل الظروف هذه اذا كان الملاعبي مخه ما عادش عنده معناتها اللي هو طاقه استيعاب اللي هو معناتها ينجم يكور وينجم يركز وينجم يركز على الميدان كهو راه ما تستناش منه حاجه كبيره. اذا كان معناتها هو لعل معناتها برا ظروفه العائليه صعيبه شويه دي زاد راي تاثر معناتها حتى عليه هو وتاثر حتى على الروندمون نتاعو.
1: واضح به النادي الافريقي باش يقدم عرض ثاني لنعيم السليتي حسب المصادر نتاعنا في انه الافريقي عطى عرض اول وكيل اعمال نعيم السليتي اللي فسخ عقده مع الشمال القطري ما تمش تجاوب في العرض الاول. حسب معلوماتنا الترجي باش يرفع في العقد من اجل انتداب نعيم السليتي في سن 34 سنه.
3: شوف السليتي معناتها الحاجه اللي هي مهمه برشا كان معناتها صرح وقبل قال معناتها راني انا من احباء النادي الافريقي هذه الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه نعيم السليتي معناتها ملاعبي دولي ملاعبي معناتها عنده خبره كبيره برشا ملاعبي ممتاز جدا ملاعبي منضبط وملاعبي عنده دور هام داخل المجموعه معناتها العباد كلها تحترمه العباد كلها معناتها هو معناتها عنده دور كبير ينجم معناتها حتى يملك الجروب. معناتها الحاجه الثانيه انت اليوم النادي الافريقي عنده مشكله كبيره برشا على الاجنحه نعيم السليتي اليوم راهو زاد ينجم يكون
1: جناح يمين اللي هو مش موجود برشا في بطولة
3: ماهوش موجود برشا وشفنا حتى النادي الافريقي معناتها جا اصرار فيه ما نجحش جا بعد كين زومبي معناتها ما قدمش الاضافه الكبيره برشا معناتها على حسب الفلوس اللي هو ياخذ فيها ولا حسب معناتها اسمه ولا حسب زاد كاريرو. دونك بالنسبه لي اذا كان معناتها يتوصل النادي الافريقي الى اتفاق مع نعيم السليتي باش يكون معناتها عنده دور مهم جدا داخل الميدان وخارج الميدان وحتى في وسط المجموعه معناتها ملاعبي منضبط ملاعبي قدوه ملاعبي خدام معناتها بالنسبه لي اذا كان معناتها وصل اليوم صحح في النادي الافريقي راه انتداب ناجح وانتداب ممتاز جدا وانتداب معناتها عنده برشا منافع
1: للنادي الافريقي
3: كلوب افريكان.
1: رايد الشيخاوي زاد اتفاق رسمي مع النادي الافريقي باش يمضي 3 سنين بعد
2: هيكل
1: قلت رايد الشيخاوي. رايد الشيخاوي في الترجي الرياضي التونسي هيكل الشيخاوي اللي كانت عنده تجربه قبل في الاتحاد الرياضي المونستيري 3 سنوات اتفاق مع النادي الافريقي.
3: بالنسبه لي هيكل ملاعبي ممتاز ملاعبي معناتها اللي خلينا نقولوا قدور مفقود توا البطوله التونسيه مفقوده الملاعب المهاري اللي عنده ساق اليسرى اللي يعطي التمريره الاخرانيه اللي يطلب ما بين الخطوط. معناتها شفنا مع الاتحاد المونستيري قدم موسمين او 3 مواسم ممتازين
1: من ابرز عناصر
3: البطوله فيهم للمنتخب بعد خرج ممكن كانت التجربه الاولى نتاعو ناجحه في الامارات التجربه الثانيه في الكويت مشى الفريق صار على النزول ما كورش فيه برشا تضرب عمليه وتبعته وانا شويه تضرب عمليه لكن معناتها كقيمه فنيه ملاعبي ممتاز جدا ملاعبي نجم يفيد الكلوب افريكان ملاعبي عنده خبره ملاعبي يعرف البطوله التونسيه يعرف الجو نتاع الشامبيونات التونسيه. النادي الافريقي تو راه لازمته يدعم الخطوط بكل على الاقل كل بوست على الاقل زوز 3 لاعبين خاطر انت تو داخل على 3 وجهات الجماهير ولت معناتها عندها طموح كبير برشا الشامبيونز ليغ معناتها لازمتها الكلوب افريكان تشارك فيها ولازمتها زاد تكون عندها اوبجيكتيف معين الطموحات توا كبرت الكلوب افريكان عنده مجموعه ممتازه شيخاوي بالنسبه لي زاد انتداب ممتاز انتداب معناتها ملاعبي كما قلنا مفقود حاليا في معناتها خلينا نقولوا البطوله ما فماش معناتها ملاعبيه برشا اللي عندهم ساق يسار دو تكنيسيان ملاعبيه معناتها اذكياء شيخاوي معناتها هذه بالنسبه لي انا واحد منهم.
1: ايه واضح.
3: انتداب كما قلت لك انتداب ناجح بالنسبه لي وان شاء الله معناتها يطبق هذايا على الميدان.
1: تشوف انك تمشي في نفس راي محمد علي انه زوز انتدابات نجم تنفع برشا النادي الافريقي سواء انا الشيخاوي اللي ديجا كونفيرمي او نعيم السليتي.
2: شوف بالنسبه لي نشوف انه بالحق يعني كي ناخذوا كل كا وحده سليتي راهو نحكيه على على ملاعبي ظاهرة في المنتخب وظاهرة وملاعبي ممتاز على المستوى الفني. راهو بتتر الحاجات اللي نقصت في النادي الافريقي ولا الأشياء اللي في حاجة لها النادي الافريقي في الموسم الأخر، رغم أنه في بعض المقابلات يعني يلقى ملاعبية ممتازين وجيدين في منطقة وسط الميدان على الأطراف، ملاعبية مهاجمين، لكن الملاعب اللي يلعب تحت الضغط، الملاعب اللي عنده كرياتيفيتي، نعيم السليتي من اللاعبين اللي يحضر يتعامل مع الخصم ويتعامل مع المساحة ويتعامل مع السيتياسيون والمنطقة اللي موجود فيها. دونك سي تريز امبورطون من اللاعبين الجيدين ما بين الخطوط يطلب الكرة، يعرف وقتاش طلع الرتم، يعرف وقتاش يمسك الكرة، وقت تبدا فما ضغط على الفريق نتاعو. واهم حاجة بالنسبة لي عنده لافون ديرنيير باس، دونك ينجم يكون ملاعبي كلي في النادي الافريقي، في رغم انه بعض العوامل الاخرى اللي تنجم تكون مش في صالح اللاعب، اول حاجه بدنيا، لكن عندي الاجابه لانه ديرنيير مو كنت يعني في اتصال مع المعد بدني الخاص اللي قام فتره تحضير خاصه في عين دراهم، هنا يوريك هنا العقليه الاحترافيه نتاع الملاعبي. دونك بالنسبه لي اكسبلوا وحاجه جيده النادي الافريقي يخمم في لاعب، اول حاجه بكم كبير نتاع اكسبيرونس وفيكي، اثنين ملاعبي جيد جدا على مستوى الحلول في, في, في, في, في الميدان، اي خاصه في منطقة في الفيستير، لأنه الملاعبية هذوما اللي جوار كادر اللي قادرين أنهم يأطروا الفريق، قادرين أنهم يعرفوا يتعاملوا في فترة الأزمات، يعرفوا وقتاش يتصرفوا مع زملائهم اللي ناقصين اكسبيريونس. دونك هذوما ملاعبية سون دي جوار كلي. دونك بالنسبة لي انتداب جيد وهام جدا للنادي الإفريقي. كيف كيف بالنسبة لي الشيخاوي راه أنه ولو أنه زاد كيف كيف هو في آخر زوز مواسم على مستوى على مستوى اللعب المقابلات ما كانش يعني ما لعبش برشا مقابلات، لكن على مستوى الخصائص الفنيه للاعب راهو لاعب ياسر
1: كومبيتيتيف برشا،
2: ما كانش كومبيتيتيف كيما قلت قدور، لكن على مستوى الخصائص الفنيه نتاع اللاعب، اللاعب هذا يعاول برشا على يلعب بزوز ساقين، لكن يعاول برشا على الساق اليسرى نتاعو، ملاعبي ممتاز موجود على الرواق الايمن، يعني ملاعبي ديما يفتح الزاويه ويدخل العمق، وهذا ملاعبيه اللي ناقصين في البطوله نتاعنا. نذكروا كي كان في الاتحاد المنستيري يعني عده اهداف كانت ديما ياخذ الكرة الفيكساسيون تلعب عليه كوتي اوبوزي، ديما يدخل العمق ويصوب دالي ويسجل عدة اهداف، سجل ضد الترجي، سجل ضد ضد ضد ضد النجم الرياضي الساحلي كذلك، يعني ملاعبي ممتاز اذا كان تعرف كيفاش توظفه وتعرف كيفاش تستغل العامل البدني. فما عامل اخر ومهم جدا بالنسبه ليا ونجم يكون ديسيزيف، علاش قلت لك الاختيارات راهي ساعات كي تكون بدقه تنجم تكون افيكاس الفريق، اللي هي معرفه المدرب الشخصيه به، مدرب كي يبدا يعرف ملاعبي يعرف كيفاش يخرج منه افضل نسخه وافضل ما يمكن انها يكون موجود فيه. دونك بالنسبه لي لي دو ريكروتمون هذه على حسب البارح شحكيت وخروج الخمسه لاعبين وشنو هي السيتوياسيون وشنو هي الرؤيه في النادي الافريقي، كي تشوف دو ريكروتمون من الكاليبر هذا تجم تقول انه فما بعض التحركات الايجابيه، لكن الاكيد والثابت والسؤال يطرح نفسه هي الكومبليمونتاريتي، لازم في اقل وقت ممكن وبرشا دي سيونس دونترينمون وبرشا تواصل مع المدرب الفريق هذا قادر انه يكون موجود يكون كومبيتيتيف وجاهز.
1: ترجي يتحرك من اجل تعويض الخروج المحتمل والمرتقب تقريبا قريب يولي كونفيرمي محمد امين توغاي اللي وافق على عرض اهلي طرابلس الليبي بقيمه 2 مليون دولار، باقي التفاوض على بقيه التفاصيل وموافق بينشير الترجي الرياضي التونسي في المقابل يعمل حركه استباقيه الترجي الرياضي بانتداب مدافع سابق لمستقبل سليمان باباكار ديارا، نعرفوا غادر سليمان وفسخ العقد اوتوماتيكمون بعد نزول مستقبل سليمان للرابطه المحترفه شوف انه الانتداب هذا كونفيرمي انه توغاي خارج
3: كونفيرمي اكيد، معناتها انت ما تنجمش اليوم تجيب معناتها زاد ملاعب اجنبي ثاني معناتها اكسيال معناتها دونك راه توغاي خارج، لكن لهنا هل معناتها اللاعب هذا اجنبي في قيمه توغاي او لا؟ انت اليوم احنا معناتها اللاعب هذا تبعناه شوي موش الملاعب معناتها اللي في قيمه توغاي ولا معناتها في قيمه الترجي الرياضي التونسي اللي باش يكون معناتها عنده دور كبير على مستوى البطوله على مستوى الشامبيونز ليغ، خاطر راه اليوم انت ملاعب اجنبي لازمته يكون معناتها احسن من اللي عندك، وانت اليوم انت دبت الصحراوي الشيخاوي معناتها زوز لاعبين دوليين ومن احسن لي زاكسيون معناتها اللي موجودين عندنا، دونك ما نتخيلش باش يكون معناتها ملاعب اساسي. ممكن خليني نقول لهنا ريكروتمون بيزار معناتها شويه، انت اليوم وقت اللي خرجت معناتها توغاي ملاعب دولي جزائري وقائد فريق في الترجي ونعرفوا معناتها قيمته الفنيه معناتها في حجرات الملابس وعلى الميدان، تعوضوا معناتها اليوم بلاعب مع كل احتراماتي ليه معناتها ما عندناش عليك الفكره كبيره، واسكو معناتها يتحمل الضغط اللي موجود في الترجي الرياضي التونسي او لا، وهل معناتها نجم يكون عنصر فعال في معناتها انت اليوم راك داخل زاده شامبيونز ليغ قدامك انديه كبيره وجايبه عدد اللاعبين بعدد المليارات وملاعبيه معناتها زاده عنده قيمه فنيه كبيره برشا. دونك اليوم ان شاء الله معناتها نكونوا نحن غلطين، وان شاء الله تكون معناتها اداره الترجي الرياضي التونسي شافت العين الصحيحه وجابت معناتها الملاعب، خاطر راهو ساعات راهو يوجدوا في النهر ما لا يوجدوا في البحر. ساعات انت تجيب معناتها ملاعبي لعبات الكل تقول لك معناتها هذا انتداب بيزار شويه لكن ينجح. دونك لهنا ما نجموش احنا نقيموا اللاعب الا معناتها ما نشوفوه يكور ونشوفوا، خاطر راهو الضغط اللي معناتها اليوم باش يقابله في الترجي الرياضي التونسي راهو بعيد كل البعد على
1: متعود
3: كان يلعب سليمان راهو كان يلعب في البرود بلغه الكوره.
1: اي بسرعه رايك قبل ما نختم
2: هذا كان متوقع كما حكينا وكما قلنا. بون توكا يعطى برشا للترجي، خلينا نكونوا واضحين كان من افضل اللاعبين الاجانب اللي جاوا للترجي تلت سنوات من 2019 كان موجود في الترجي. دونك كي تشوف الحقيقه نتاع اللاعب في الانتماء للترجي، لابور كبير اللي كان عطى دفاع الترجي استابيليتي الكبيره، تفاهم مع مريح
1: سجل اهداف،
2: سجل اهداف بصراحه ملاعبي بيزلور في في في خط دفاع الترجي وحتى في في في, في, في السيارة الترجي ككل. دونك سي توتا في نورمال انه العلاقه باش تكون علاقه قويه، ونتصور انه الترجي كيما يخمم في الانتيريم تاعو يخمم في الانتيريم تاع الملاعب، عقد خرافي وعقد كبير للاعب في الفريق هذا. دونك فما عائدات ماليه كبيره للترجي، فما منحه كاس العالم ما تنساش راهو توغاي الموسم القادم يعني نهايه عقد. دونك كل العوامل والابتدي تاي في صالح انه الزيجه تتم. دونك بالنسبه لي نشوف انه الترجي يخمم بعقلانيه وزاد كيف كيف خمم في مصلحة اللعب. السؤال يطرح نفسه كما قال محمد علي، اسكو قيمة توغاي في الترجي، ونعرفوا قيمة توغاي في دفاع الترجي، هل قادرين اللاعبين المحليين نحكي على دفاع ترجي الموسم القادم بنسبة 90% باش يكون دفاع محلي دفاع تونسي، نحكيه على الصحراوي نحكيه على الشيخاوي نحكيه على جلاسي اللي قادر يكون باباكار ملاعبي ممتاز، ونتصور ملاعبي باش يربح الاكسبيرونس وباش يحاول انه يقع قحام ولا فترة تأقلم تاعو تدريجيا في الفريق.
1: يقول لك انا شريته من غير ما ندفع فلوس
2: ايفيكتيفمون. دونك بالنسبة لي ولا وتفهم هنا زاد فما نوع من الترجي يخمم انه الانتدابات الاجانب والانتدابات نتاع الانتدابات اللي باش تكون انيه وجاهزه وتعطي الاضافه للفريق، الاغلب باش تكون في المراكز الهجوميه. دونك بالنسبه لي نشوف انه مع خروج كايتا الظهير الايمن مع خروج توغاي، دونك نتصور
1: خروج المحتمل دياكيتي زاد
2: دياكيتي حزم. لا دياكيتي خرج بريسيب يعني وقع تفريط فيه دياكيتي دونك تحس انه المعوضين كلهم اغلبهم باش يكونوا في مراكز هجوميه. هذه رؤيه وهذا توجه من الترجي
1: اكيد. المراكز الهجوميه نجم يكون ريبيرو لاهلي
2: ريبيرو المستوري، دونك ينجم بيان سور مع عوده البلالي. دونك
1: لحظه باش نوضح، الاتحاد الليبي هو قرر عدم تفعيل العقد المبدئي مع اللاعب هذا لاعب سابق سان داونز،
2: وديجا راهو يعني فما امكانيه كبيره انه فما تفاهم او امكانيه كبيره انه الملاعب هذا يكون موجود في الترجي. على العموم هذه رؤيه وهذا التوجه، والاكيد والثابت اذا الرؤيه هذه باش تكون طيبه وجيده في الترجي اكيد باش نشوفوها في ريا ميزير في قادم التحضيرات في قادم المقابلات خاصه المقابلات الوديه.
1: واضح. بعد فاصل نحكيه على المونديال، على ماتش خرافي البارح ولا ماتش للتاريخ الليله بين ارجنتينا ولا فوريا روخا.

0: sans limite, en lit, en nightclub. D1FM. Allez, D1FM, ma base me siffle. D1FM. Soutkom.
1: انتم تسمعوا في سبور ماغ.
2: رجعنا لكم في سبور ماغ. نمشيو لمونديال 2026. قبل ما نحكيو على الفينال خلينا نبداو بالمباراة الترتيبية البارح. المباراة الترتيبية اللي شهدت تسجيل 10 اهداف كاملة، اول مرة في تاريخ المونديال انه مباراة تسجل فيها 10 اهداف كامل في مباراة ترتيبية. في انتظار تو نادي ثبتنا اسكو صار تقبل في المونديال انه تسجلوا 10 اهداف في في في ما صار فوالا. يقول نادر كونفيرمينا المعلومة انه حتى مرة في المباراة الترتيبية تسجلوا 10 اهداف كاملة، 6-4 لانجلترا ضد منتخب الفرنسي. ممكن النقطة الوحيدة الايجابية البارح لفرنسا انه كيليان مبابي الرقم الشخصي اللي اصبح هداف المونديال بعد تسجيله 2 اهداف. سينو الحقيقة
3: هدف تاريخي
2: هدف تاريخي، 4 اهداف في الشوط الاول. شنو اللي صار البارح؟ اسكو يتحمل مسؤولية دي شو نتصور يتحمل مسؤولية بتغيير خط الخلفي الكل؟
3: يتحمل مسؤولية من ما شوف قدور ما نتخيلش عليش، خطر هو راه اليوم الأندية الكل المنتخبات الكل جربت اللاعبين الكل. هو البارح راه زاد حب يعطي فرصة، معناتها جاب تقريبا ليسا فيها 23 لاعب حب يشركها الكل.
2: قبل ما نرجعوا له المباراة في ماتش
3: قدور، قبل ما نرجعوا له المباراة البارح بصراحه معناتها عمل حاجه ما انت ما تجيش انت اليوم اعطيت فرصه للناس الكل معناتها في ليبول في الواحد معناتها نقولوا كانتي ملاعبي عنده كارير كبيره وملاعبي منضبط وملاعبي محبوب في العالم الكل معناتها ما تعطيه حتى
2: زي ريمري مش في بوستو هو ما
3: خليهوش يدخلوا خويا على الاقل حتى في الاخر خليهم وقت قيدت له مشاركه. نقولوا كانتي نقولوا كانتي راه ملاعب كبير. تيرام زاد كيف لا تقوم معناتها التوكون ممتاز جدا. مباراه البارح انت معناتها اليوم وقت اللي تغير خط الدفاع معناتها بالكل جوستو دخل من الاول، هرنانديز زوز اكسيال وواحد زاد على اليسار ومعهم
2: لاكروا
3: لاكروا وهرنانديز كوناتي وجوستو معناتها بدل خط الدفاع كله معهم زاد امري اللي هو معناتها بيفو. دونك معناتها انت اليوم بدلت 5 لاعبين دفاعيين. انت تشوف معناتها البارح الهدف الثالث نتاع منتخب انجليزي كان معناتها هدف كارثي. انت معناتها تشوف راشفورد يجري 70 متر وحده خط الدفاع الكل وطلع وقت الدقيقه 36 يعني بلاش معناتها كلهم طلعوا
4: دفعوا
3: ياسين. معناتها في منتخب كبير برشا كيما فرنسا يصير معناتها خطا كيما هكا معناتها هذه كارثه كبرى. شوط اول كارثي بالنسبه لي انت اليوم منتخب فرنسا اللي كان مراهن جدي وكان مرشح اول على كاس العالم ورقم واحد ولولا بعض الاخطاء اللي يقولها في الدمي فينال راهو معناتها اليوم نحكيو على فرنسا باش تهز كاس العالم بنسبه كبيره برشا. برا شفنا شوط اول كارثي، الشوط الثاني وقت اللي صارت التعديلات وقت اللي دخلوا اللاعبين الاساسيين وقت اللي امبلوي زاد الانجليز معناتها ممكن ضمنوا اكثر المباراه صارت معناتها الريمونتادا وقت اللي انت زاد عندك اتاكون كيما مبابي معناتها ما يرحمش قدام الكاج ملاعبي معناتها هداف ملاعبي بالنسبه لي من احسن اللاعبين في تاريخ كاس العالم خاطر معناتها اللي عملوا توا في الثمانية سنين هذوما راه ما يعملوا معناتها راهم يعملوا حتى
2: اتاكون. واكثر مسابقه قديمه يبدا فيها هي المونديال
3: كاس العالم شفناه 2018 وقت اللي ديمير فاندو معناتها وصلهم وحده للفينال ومركه ثلاثه مركه معناتها هاتريك في
2: الفينال
3: ونشوفوا زاد توا قاعد يقوم في بكاس عالم ممتازه جدا. بالنسبه لي البارح شفنا مباراه هجوميه بحته لكن فيها عديد الاخطاء
2: دفاعيه مزوز مدربين
3: أكيد انت كي تشوف معناتها راهو اليوم 6-4. انا البارح نقرا معناتها تعليقات يقول لك هذا هو النهائي. لا راه مش هذا هو النهائي، النهائي راهو وقت اللي تبدا اللعبه كل مسكره على ربع كوره تنجم
2: والله تركي. محمد علي البارح ديجا هبط فيديو نفس الجمله اللي قلتها انت تو. قلت انا بالنسبه لي الناس كل اللي شافت 6-4 تقول هذم اللي اون برانسيب لعبوا فينا. نقول لهم لا، انا بالنسبه لي الفريق الافضل هو اللي ما يقبلش ويعرف ينتصر.
3: انت كتشوف اليوم 6-4 هذه وشفت زاد حتى زاد بعض
2: الناس
3: ما فماش هذوما هذوما الزكيب هذوما ما عندهمش. دونك البارح صارت عديد الاخطاء استغلها الفريق الثاني. المنتخبين الزوز معناتها عملوا مباراه هجوميه ممتازه لكن
2: الزوز عندهم ليميور اتاكون تاع المونديال
3: لكن انت كي تشوف البارح لونجلتير وقت اللي يلعب لك 4-1 وهاري كين على البنك ومدخل الجمله بالانجام تاع البنك وكيف نشوفوا لعب معناتها باربع لاعبين هجوميين ايزي راشفورد ساكا وساكا بالنسبه لي اذا كان دخل هو ديزاميتون ضد الارجنتين راي لونجلتير تو فيناليست خاطر انت وقت اللي الارجنتين طلعت عليك بكلها انت زدت معناتها وقت طيحت
2: لا كان فما ملاعب اللي كونتر
3: صح يتلعب انت وقتها ملاعب سريع كنت وقتها تنزل
2: راشفورد وقتها ما دخلوش
3: راشفورد دخلوا بعد 2-1 وقتها سي سكرت لك التاجرك ما استجبت مالك دونك بالنسبه لي البارح مباراه هجوميه ممتازه لكن دفاعيه كارثيه من معناتها من المنتخبين الزوز
2: واضح كيف شفت المباراه
4: مباراة سي تو تافي نورمال مباراة الريان على المرتبة الثالثة والرابعة أكيد باش تكون لونجو باش تكون البريسيون أقل وأكيد باش يكون فما نونشالونس وهذا عادي وأكيد بون صحيح فما نيفو كبير مش باش نحكيو عليه لكن كوميم سي تو تافي نورمال أنا بتيتر نقول لابسونس دو كونسونتراسيون ديما في المقابلة هذه تكون ظاهرة وتكون واضحة على مستوى التمركز الفردي والجماعي راه
2: ما شفتش الزوز منتخبات عطاو جدية بالكم الكبير
4: تاع شونجمونات أكيد أبار أنه الشانجمون اللي صارت بالبارتيسيباسيون كيما حكى تدي على الملاعبيه الاحتياطيين دونك من اجل التشريك ومن اجل من يخرجوا مشاركه محترمه وهذا اكيد ثابت ومعقول ومقبول لكن اللي مش مقبول ان ديما نقول الاخطاء نتاع بعض نتاع المدربين راهو مدربين ممتازين وحتى حد ما نجمو نحكيوا عليهم في مستوى عالي لكن الاخطاء بارفوا كي تبدا واضحه نحكي حكيت على اخطاء البارح حكيت على اخطاء تخيل في مباراه النصف النهائي وقت عامل واضاف ملاعبي في المحور وخفف الضغط على دفاع على الارجنتين دونك سي توتافي نورمال ولا تتلعب الكرات الطويله اللي ديكالاج تصير لي سونتراج لا تيرو ومن بعد عطى يعني التفاعل نتاع المدرب سكالوني ولا التمريرات تعطى اون ريتري للملاعبين القادمين من الخلف وهذاك كيف صار الهدف نتاع انزو فرنانديز نحكي زاد كيف كيف على مدرب ديدي ديشون بالنسبه لي ديدي ديشون مدرب حطم كل الارقام مع المنتخب الفرنسي يعني سنواته على على على على, على, على دكه المنتخب الفرنسي سي توتافي نورمال في كرة القدم وقت توصل تعمل كل شيء مع منتخب ولا مع فريق سي توتافي المسيرة ولا هنا البريزونس نتاعك لازم مكتوفة لانك ما عادش تنجم تعطي حد شيء وما عادش تنجم تضيف حد شيء دونك هذايا الاكيد والثابت صار في المنتخب الفرنسي وما فترة ما بعد فترة ديشون اكيد مع زين الدين زيدان باش تكون فترة اخرى مع ملاعبية اخرين لكن تشوف حتى الارادة والفولونتي والتفكير نتاع الاتحاد الفرنسي انا كي نسمع ونقرا اليوم مقال انه البلافون نتاع الجراية الشهرية لكل مدرب بالمنتخب الفرنسي 450 ألف يورو دونك هنا وقع يعني مش يقع الترفيع في منحة وجراية زين زين زيدان بعد التشاور مع وزارة الشباب والرياضة الفرنسية وهذا تفهم انه حتى المنتخب الفرنسي اللي هو من العمالقة واللي هو كاد ينجم كان فيناليست النسخة الماضية وكان نجم يكون زاد فيناليست موجود في نصف النهائي في النسخة هذه انه ديما يحاول يلقى الوسائل ويحاول يلقى الآليات والناس اللي قادرة انها تقود المنتخب في فترة القادمة.
2: في مباراة البارح هضمت الرقم القياسي في المباريات الترتيبية والرقم القياسي الفارط كانت في فرنسا زي وقت فينال فرنسا ألمانيا 58 هكا 6-3 وقتها كانت المباراة الترتيبية
4: ولا
2: فينال يعني فرنسا ألمانيا 6-3 البارح 6-4 البونتو الاخراني اللي سجلوا
4: ديمبيلي
2: لا مش ديمبيلي
3: سجلوا
2: بلينغهام فوالا هو اللي حاتم الرقم القياسي فانت حكيت على ديمبيلي ثم لقطه عاش غريبه شويه كي لاحظت ايش وقت سجل ديمبيلي الهدف مبابي متغش والله شوف وراه اللقطه مع مبابي مبابي وراه متغشش وغزر له معناتها قال له علاش عاش ما عدتليش الكره صحيح ملاعب كبير وقص

0: للتانجو. في المقابل لامين جمال رودري نجوم المنتخب الاسباني سعوا للنجمه الثانيه بعد ميلديس.
1: والله يقدر شوف مالوروزمون وقت اللي تقرا بعض التعليقات السلبيه اللي تنتقد في ميسي وفي فاوجز ميسي راهو
0: ما عادش نقراهم انا التعليقات
1: راهو هذوما راه يا ناس راهو هذا ليونيل ميسي راهو اللي قدمه هو لكره القدم راهو ما ينجم يشكك فيه حتى واحد راهو ما ينجم اليوم حتى واحد يشكك في قيمه ليونيل ميسي راهو عيب وقت اللي يجي واحد سامحني في الكلمه معناتها جامي يلعب كوره ولا جامي تبع كوره معناتها تهزوا العاطفه خاطر هو من احباء الريال يجي اليوم ينتقد ميسي. فما لاعبين راهم فوق الانتقاد فما لاعبين فوق الانتقاد خلينا نقولوا من ميسي من كريستيانو من رونالدو البرازيلي من زيدان
0: من رونالدينو
1: وما فما حتى واحد عالمي نجم ينتقدهم. هذوما قدموا كره القدم وهذوما معناتها متعوا الناس وفي وقت ما كان هما معناتها احسن حتى من المسرح والسينما معناتها هما قدمونا لوحات فنيه كبيره برشا. الحاجه الثانيه مقابله الليله بالنسبه لي مقابله اذا كان اليوم الارجنتين جر المباراه هذه زي مباراه الديمي فينال وقت اللي شفناها من تقريبا الدرج الاول الارجنتين عرفت روحها كرويا وفنيا ما تنجمش تقارع المنتخب الانجليزي كما اليوم ما تنجمش تقارع المنتخب الاسباني اللي هو تكنيك مو قوي برشا دونك باش يحاولوا يجروهم للعب البدني كما عملوا للانجليز. الارجنتين وقت اللي تقودك اليوم للعب البدني وتدخلك معاه فك اللعب هذاك نتاعها وتولي انت تلعب الكره الطويله وتولي انت معناتها لاعب نتاع دويل راك انت اليوم ما تنجمش تربح. هذه غلطة المنتخب الانجليزي اللي هي الارجنتين جرتها معناتها للعب
0: البدني
1: بالضبط. الحاجة الثانية أنت اليوم ليونيل ميسي حتى وقت اللي يبدأ غايب 70 دقيقة 80 دقيقة راهو في تقريبا لمسة واحدة ينجم يجيب لك مباراة
0: كما عمل ضد انجلترا
1: ومصر الكاب فيردي معناتها الماتشات هذوما كل ما كانش فيهم معناتها مباراة كاملة توب لكن معناتها ظهر تقريبا 5 دقائق 10 دقائق غير فيهم المباراة كاملة. الحاجة الثانية اليوم المنتخب الإسباني منتخب نشوفوه معناتها ديما راهو الملاعب اللي عنده الكرة عنده تروا سوليسيون الملاعبية كلها تتحرك في تقريبا معناتها 10 متر 15 متر نجم يعملوا لك كاريات معناتها دو كاريه معناتها الملاعبيه كل الدور اي ملاعب معناتها عنده الكوره ديما تلقى عنده حلين ثلاثه معناتها كوما روم اوتوماتيكمون وديما معناتها
0: تشوف وفي اسبانيا الحاجه الملفته للانتباه انه قيمه المعوضين هي نفسها قيمه التيتولير
1: اكيد كتشوف انت اليوم بيدري على البنك فيران على البنك برشا معناتها لاعبين
0: يدخل تقريبا هو بيدو نفس قيمه الملاعب الاساسي حتى كان مش خير بارفوا
1: بالضبط قدور الريتم معناتها يقعد ديما توب الريتم يقعد ديما عالي ما يطيحش الريتم. وشفنا المنتخب اسباني يلعب معناتها ديما عنده برود الدم كبيره برشا معناتها حتى معناتها اي لاعب وقت اللي انت تضغط عليه ثلاثه لاعبين بالضبط معناتها مش كل اللي معناتها اللاعب يبدا خايف ويطيش كوره لا معناتها ديما كوره اللوطه ديما كوره قصيره التيكي تاكا بصراحه مدرب زاد ممتاز جدا مدرب عنده فلسفه كرويه كبيره برشا منتخب اسباني منظم منتخب اسباني عنده تقريبا كل الخطوط متكامله معناتها ما شفتش انا فيه حتى ديفو معناتها لي بوست كلهم ممتازين من حارس المرمى خط الدفاع زاد كوبارسي قاعد يقدم في كاس عالميه ممتازه
0: في المونديال
1: كوكوريا زاد كيف بيدرو بورو
0: اللي هو ميرينو
1: معناتها شوف بصراحه معناتها عندها تقريبا منظومه دفاعيه وهجوميه وعندها لاعبي وسط الميدان من اعلى ما يكون باش نشوفوا اليوم كيما قلت لك اذا كان منتخب الارجنتين اليوم يتذكى ويهز المنتخب الاسباني لكن اللاعب البدني راهو النجم يقلقهم برشا.
0: مباراة النجوم خاطر ممكن عنوانا بلامين يامال وليونيل ميسي اوكي خاطر نعرفوا الخلفيه نتاع المقارنه هذه نتاع لافيش لزوز من برشلونه وزوز معناتها نعرفك اللقطه
1: لاماسيا زوز ولاد لاماسيا
0: لا نعرفك اللقطه وقت ليونيل ميسي يداوش لامين يامال هو صغير وغيره ولكن كمام راك تشوف معناتها في لي دوز ايكيب ياسين تلقى برشا نجوم راهو في الارجنتين كيما تلقى ميسي كيما تلقى خوليان الفاريز كيما ثم لو تارو مارتينيز انزو فرنانديز نجوم كبار اون كونتر بارتي ماكاليستير وروميرو وغيره كونتر بارتي في اسبانيا تقريبا ملاعبيه كل نجوم ثم رودري اللي نشوفه احسن بيفو في المونديال لحد الان ميرينو اللي الورقه الرابحه ديما نتاع دي لا فوينتي اويارزابال مسجل 5 اهداف
1: بيدرو بورو
0: كوكوريا ما شاء الله تشوف لاك سنترال لابورتو سيرتو كوبارسي جارديان اللي قابل هدف وحيد حقيقه زاد صراع نجوم زاد اليوم.
2: شوف انا بتيت باش نختلف معك شويه قدور ومع الناس اللي تحكي على صراع ما بين النجوم وما بين دو روبير في كره قدم نحكيو على يمين لامال ويونيل ميسي. انا نشوف زوز افكار ولا زوز فلسفات كرويه
0: سكالوني
2: اول حاجه سكالوني ولا المنتخب الارجنتيني هي الساكريفيس نتاع كل الفريق من اجل الفرد من اجل اللاعب من اجل ليونيل ميسي وهذا راهو مش عيب
0: صحيح.
2: مش عيب راهو هذه منظومه واثبتت نجاحها في 2022 مع فريق كامل ساكريفي باش يخلي الملاعب هذا اللي هو بالنسبه لنا اسطوره واللي احنا بالحق احنا فرحانين قد ما احنا فرحانين اللي عصرنا الاساطير هذه وعصرنا ميسي وتفرجنا

0: فيه قد مش نحزنوا برجة لأنه كرة القدم توا مرحلة أخرى وآخر كوب دي موند بالنسبة ليونيل ميسي مهما كانت النتيجة أكيد مش نكونوا متأسفين لأنه كان لينا الحظ إن عاصرنا وشفنا الناس هذوما اللي وراتنا برشا حاجات ما تخطرش على البال. علاش قلت لك أنا صراع ما بين زوز منظومات وما بين زوز أفكار أفكار متاع كرة القدم ما بين الفريق اللي سكري في كل الجهد الجماعي للفريق من أجل الفرد ويلقى هو لازم الحلول وما بين الفكر الإسباني اللي أثبت جدارته كي تشوف فريق يلعب منظومه كامله الكونسيرفاسيون كره شامله تشوف في الفريق البيرميتاسيون الكبيره اللي تصير ما فماش ملاعبي هو اللي يكون ديما الملاعب اللي ديكلونشي سيتياسيون دونك تلقى ديما فما حلول كيما حكى محمد علي يلقى كل حامل الكره يلقى 3 4 البورتور يلقى 3 ولا 4 حلول حاجه اخرى زاده راهو زاد الكونفلي اللي هو باش يكون ما بين منظومه المدرب ومنظومه النجم الاوحد وما بين منظومه الفريق اللي تدرج راهو انت بدا مع الفريق هذا ومع النجوم هذوما اللاعبين هذوما منذ الشبان منذ 2010 دونك هنا تفهم انه التدرج هنا والفكر والبلانيفيكاسيون تاع الاتحاد الاسباني اليوم اسكو باش توصل للهدف نتاعها وبيصير التتويج نتاع كاس العالم او ليونيل ميسي باش يكون عنده راي اخر وباش نشوفوا اخر نسخه ان شاء الله.
1: شوف المباراه توفى في 90
0: انا بصراحه نشوف انه الاغلب باش تكون الكره الجماعيه والكره اللي فيها برشا كونسيرفاسيون برشا ذكاء وبرشا تعامل خاصه تحت الضغط اللي هي الكره الاسبانيه باش تكون متفوقه.
1: أنت
2: 2-1 للأرجنتين
1: تقول 2-1 للأرجنتين أنا نتوقع 2-1 نعرفش للأرجنتين لإسبانيا إن شاء الله زوزي ماركي وكاو أي سيدي يعطيك صحة محمد علي مونستر يعطيك صحة ياسين بوشعالة تحياتنا مخرج الحصة محمد زعبار نادر بن شيدة في الكوتي ديجيتال والتنسيق العام قدور كان معكم من قدام الميكروفون غدوة في نفس التوقيت وعلى نفس الموجات نفس البرنامج مع حاتم جزبار توتسويت نمشيو لسحار بن بلقاسم في موجز الأخبار في لمان نس كل وتحية تونس.
3: سبورماك يجيكم كل يوم من 2 للأحد من 3 للأربعة متاع العشية.

0: Sans limite, en lit, en nightclub.
1: D1FM.
0: Allez, D1FM, ma base me si fiala.
1: D1FM.
0: Soutcom. D1FM. Flash News.
2: موجز وربيع مساء عندي وانا فاهم عسلمة. منتجو الطماطم في ولاية نابل يعيشون حالة من القلق والذعر نتيجة الأضرار الجسيمة التي لحقت بالإنتاج خلال الموسم الحالي بسبب الانقطاعات المستمرة للتيار الكهربائي خلال الأيام الأخيرة، ما أدى إلى توقف عدد من وحدات التحويل عن العمل، بينما ظلت بعض المصانع الأخرى تعمل بوتيرة بطيئة وبطاقة إنتاجية محدودة جدا. وتوجه عدد من الفلاحين في تصريح لوكالة تونس إفريقي للأنباء بنداء عاجل إلى السلطات المعنية والسلطات الجهوية والمحلية التدخل الفوري واتخاذ إجراءات عاجلة لإنقاذ محصول الطماطم قبل تلفه بالكامل وضمان تزويد مصانع التحويل بالكهرباء بصفة منتظمة ومستمرة لضمان سير العملية الإنتاجية. الخبير في البيئة والمستشار السابق بديوان وزارة البيئة مهدي العبدلي يقول إن تونس تعاني من عدة مشاكل بيئية على غرار تصرف في النفايات وفقدان التنوع البيولوجي بسبب الحرائق، حسب ما صرح به لبرنامج هنا تونس على ديوان فهمه.
3: الوضع البيئي في تونس ما يعكسوش المؤشرات اللي قاعدين نشوفوا فيها، وهذا ما يخفيش أنه عنا عديد المشاكل، خاصة منها المتعلقة بالتصرف بالنفايات، خاصة زادة منها المتعلقة من معناها باللوناس. عنا عديد المشاكل في فقدان التنوع البيولوجي، خاصة زادة في الحرائق اللي سنويا قاعدين نتكبدوا في خسائر كبيرة. وكي نقولوا حرائق راه ما تقتصرش الحرائق على الغابات هذيك الشجر اللي قاعد يحترق، لا، سي توت ان ايكوسيستيم، معناها نظام بيئي ايكولوجي كامل قاعدين نخسروا فيه، من فون لفلور، معناها كل مكونات الطبيعة قاعدين نخسروا فيها. معناها اليوم التنوع البيولوجي هذا اللي قاعدين نخسروا فيه. اليوم في تونس عندنا مشكلة كبيرة في السياسات البيئية. احنا في تونس ابطال العالم في وضع الاستراتيجيات. على ارض الواقع ما تلقاش خطة عمل ولا مخطط معناها كامل كيفاش باش تطبق الاستراتيجية ذيك على ارض الواقع.
2: وفي أخبار العالم، التلفزيون الإيراني الرسمي يفيد بدوي انفجارات جنوب غربي البلاد، وقال الجيش الإيراني من جهته إن دفاعاته الجوية أسقطت مسيرة معادية في جنوب البلاد. أما وزارة الصحة الإيرانية فقالت إن عدد ضحايا الهجمات الأمريكية منذ بداية جويليا الجاري بلغ 50 قتيلا و517 مصابا. الرئاسة اللبنانية تقول إن الرئيس يستهل لقاءاته الرسمية غدا باجتماع مع وزير الخارجية الأمريكي على أن يستقبله الرئيس دونالد ترامب قبل ظهر الثلاثاء المقبل في البيت الأبيض. وقالت مصادر للجزيرة إن الرئيس اللبناني سيطالب بالضغط على الاحتلال الالتزام بالاتفاق الإطاري مع بيروت، كما سيقدم لترامب مقترحا مكتوبا حول كيفية تفكيك ترسانة حزب الله. نهاية الموجز، قدمته لكم سحر بن بالقاسم في أمان الله.
4: من زغوان القيروان بيجا السليانة ديوان فام ديما معاك على 103.2
0: ديوان فام.

تفس ونعيش في حياتي برشا ضحك وغني تفس مليح باش نعمل بالقديم. فما تشلبيق في الطريق فما تعنيق درف زون في الظهر في قلب تفدليك حرب البانيك بيديك وساقيك باش تكسح وتعطي قيمة للي تحبهم بعد ولا دايرين بيك. ما تنرفزش كتر انا طايرين بيك ميريتي وتير ما تستناش شكون يخليك اونتر طون تكربس فرقع تخميمك في دلل نفس البرانسيب تقبل كريتيك ونفرح كي نتعلم بيك موضوع يوصلك باس كي تبدا تدانسي على البيت. مانيش نوعي فيك هذايا موزيكا وليريكس اكسبريس وزوزان فيس ما تفهمنيش برشا ناس اما اللي فهمنا باس تكنس باس اذا حبك يبت عليك عساسي وريك الفالماريس اكسبريس وزوزان

في اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3 وفي جابس على 99.1 وبيان سور في صفاقس على 91.2 وين ما تكونوا ديوان FM تكون معاكم. ديوان FM صوتكم.

ديوان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك وشين يوتيوب ديوان اف ام وزاده على السيت تاعنا www.diwanfm.com على ديوان اف ام ما يفوتك شيء صوتكم ديوان اف ام فلاش

0: موجز الخامسة مساء دي وانا فيها مع سليبة. الشركة التونسية للكهرباء والغاز ترجح إمكانية اللجوء إلى القطع الدوري للكهرباء مساء اليوم في الفترة المتراوحة بين الساعة الخامسة مساء والعاشرة ليلا على فترة متقطعة، مشيرة إلى إمكانية عودة التيار الكهربائي دون سابق إعلام. وأوضحت الشركة في بلاغ لها أن هذا الإجراء المحتمل يأتي في إطار الحفاظ على سلامة وديمومة المنظومة الكهربائية، داعية حرفائها إلى اتخاذ التدابير الاحتياطية اللازمة جراء هذا القطع الدوري. الأستاذ المبرز في الجغرافيا والباحث في علم المناخ عمر بحبة يفيد بأن موجة الحر ستتواصل أيام الأحد والاثنين والثلاثاء، مرجحا أن تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض التدريجي يومي الأربعاء والخميس مع بقائها في مستويات أربعينية.
1: ثلاث أيام أخرى صعبة مناخيا في تونس، اليوم الأحد وخاصة غدا وبعد غد سنقترب مرة أخرى من الأرقام القياسية، الحرارة القصوى المتوقعة الأيام القادمة. بالنسبة لليوم شوفوا الحرارة مرتفعة جدا خاصة في باج جندوبة توزرك باللي 48 درجة، زاد نهار الاثنين نجم نبلغ حتى 49 درجة في قبلي وتوزر والقيروان وربما حتى أكثر، شوفوا زاد 47 درجة في باج وجندوبة وحرارة أربعينية في كل الولايات التونسية بما في ذلك السواحل الشرقية وولاية نابل. نهار الثلاثاء زاد كيف كيف حرارة مرتفعة جدا خاصة في ولاية توزر وقبلي والقيروان 49 درجة، جندوبة باجة كيف كيف 49 درجة، 48 درجة في زغوان. بالنسبة نهار الأربعاء والخميس باش يكون فما انخفاض تدريجي للحرارة، ولكن باش تقعد ديما حرارة أربعينية وأجواء حارة وساخنة. ممكن مساء الخميس خاصة يوم الجمعة تنخفض الحرارة، إن شاء الله يكون انخفاض ملحوظ.
0: وفي أخبار العالم، وزير الخارجية الإيراني يقر بحدوث اختراق أمني سهل الضربات الأمريكية والإسرائيلية التي وقعت في 28 من فبراير الماضي ما تسبب في مقتل عدد من القادة السياسيين والعسكريين الإيرانيين، مشيرا إلى أن هذا الاختراق ربما ما يزال قائما. الإمارات العربية المتحدة تدين تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية التي استهدفت مملكة البحرين ودولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية بالصواريخ والطائرات المسيرة. وزير الخارجية الأمريكية يلتقي الرئيس اللبناني في واشنطن لمناقشة تنفيذ الإطار الثلاثي، مؤكدا التزام الولايات المتحدة بدعم التنفيذ الناجح للإطار الثلاثي ودعم جهود الحكومة اللبنانية لتحقيق السلام والتعافي الاقتصادي. نهاية الموجز قدمته لكم سحر بن بالقاسم في أمان الله.

0: السهرة طويلة.
1: ديوان فهم
2: تبع الموسيقى.
0: السهرة طويلة.
2: على ديوان فهم كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان فهم ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان فهم، وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان فهم ما يفوتك شيء. صوتكم الموسيقى
3: نون ستوب
2: نون ستوب على ديوان فهم.

0: ديوان فام فلاش نيوز
1: موجز السادسة مساء. ديوان فام عسلامة. المخطط التنموي 2026-2030 سيشهد تطوير الإطار الاستراتيجي والقانوني والترتيب المنظم للتكوين في الوظيفة العمومية، فضلا عن إطلاق برامج خصوصية لإدماج المدمجين بالوظيفة العمومية والتكوين.

وتأهيلهم وإرساء منظومة للتكوين الإشهادي وأحدث مختبر للتجديد في القطاع العام. وسيجري إطلاق منصة رقمية وطنية شاملة تعنى بتجميع وتحيين كل المعطيات المتعلقة بالهياكل الإدارية العمومية من وزارات وإدارات وهيئات ومؤسسات عمومية. كما سيتم تقليص المطالبة بإجراءات التعريف بالإمضاء والنسخ المطابقة للأصل والتركيز الشامل لكافة الخدمات الإدارية الاستباقية وإعادة تصميم نماذج ومطبوعات الخدمات الإدارية. وزير تكنولوجيا الاتصال سفيان الهميسي يدعو إلى وضع إطار حوكمة عالمي شامل للذكاء الاصطناعي يقوم على الشفافية والإنصاف واحترام حقوق الإنسان، وذلك خلال مشاركته في قمة شنغهاي للذكاء الاصطناعي بالصين. والوزير يشدد على ضرورة تقليص الفجوة الرقمية العالمية والاستثمار في بنية تحتية رقمية قابلة للتشغيل البيئي البيني، مؤكدا التزام تونس ببناء منظومة وطنية متكاملة للذكاء الاصطناعي تماشيا مع أولويات خطة التنمية 2026-2030. وفي أخبار العالم، مسؤولون أمريكيون يقولون أن الولايات المتحدة شرعت في إرسال طائرات حربية إضافية إلى الشرق الأوسط في خطوة قد تشير إلى استعداد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتصعيد الضربات ضد إيران. سكان محليون بالسودان يفيدون بأن طائرة تابعة للجيش السوداني أسقطت ذخائر على منطقة بولاية شمال كردفان أطلقت عند ارتطامها بالأرض دخانا أصفر كثيف، معربين عن شكوكهم في أن تكون هذه الذخائر تحتوي على سلاح كيميائي. الرئيس اللبناني يلتقي بوزير الخارجية الأمريكي ويؤكد ضرورة تطابق الموقفين اللبناني والأمريكي بشأن تطبيق الإطار الثلاثي وتعزيز الدعم الأمريكي للجيش والمؤسسات العسكرية اللبنانية. نختم المجلسة بطقس الليل الذي يتميز بسحب قليلة بأغلب المناطق وتكون محليا كثيفة في بداية الليل بالمناطق الغربية للشمال والوسط، الريح ضعيفة فمعتدلة والبحر هادئ إلى قليل الاضطراب. أما الحرارة تتراوح ليلا بين 30 و35 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 36 و40 درجة ببقية المناطق، وتصل إلى 42 درجة بالجنوب الغربي حسب المعهد الوطني للرصد الجوي. نهاية الموجز قدمته لكم سحر بن بلقاسم، والمشوار متواصل مع جدور فلاشسبور في أمن الله.

0: ديوان فام فلاش سبور.
1: مساء النور الناس كل، مرحبا بكم في الفلاش سبور. المدافع الجزائري ولاعب الترجي الذي تونسي محمد أمين توغاي اتفق رسميا مع أهلي طرابلس الليبي من أجل تعزيز صفوفه في الميركاتو الحالي. من المنتظر قيمة انتقال توغاي للفريق الليبي توصل 2 مليون دولار بالنسبة للمفاوضات بين جميع الأطراف، تستكمل خلال الأسبوع القادم قبل الإعلان الرسمي عن الانتقال. من جهة أخرى اتحاد طرابلس ألغى العقد المبدئي مع أريبيرو لأصبح قريب جدا من الترجي الذي تونسي سيرتو بعد الاتفاق المبرم بين الطرفين. النادي الافريقي دخل في الفترة الماضية في مفاوضات مع المتوسط الميدان الهجومي نعيم سليتي قصد انتدابه بعد فسخ عقده مع نادي الشمال القطري. حسب المعطيات الأخيرة، النادي الافريقي قدم بعرض أول في الأيام الفارتة قصد التوصل لاتفاق رسمي مع وكيل أعمال سليتي لرفض العرض. من المنتظر أن الكلوب يقدم عرض جديد في قادم الأيام من أجل إقناع اللاعب بالتوقيع اللي أبدى تجاوب ورغبة كبيرة في تقمص أزياء النادي. نشير أن نعيم سليتي لعب الموسم الفارت مع الشمال 17 مباراة ساهم خلالها في 4 أهداف. زوز مباريات ودية لتقدم ساقية الدير في تربص عين دراهم في الانطلاق البارح يتواصل إلى غاية 26 جويلية. مباراة أولى أمام شباب الوزداد الجزائري نهار 24 جويلية، مباراة ثانية ضد فريق أكبو الجزائري نهار 26 جويلية. بالنسبة لتقدم ساقية الدير أمضى إلى حد الآن 6 انتدابات، في انتظار انتداب 7 باش يكون في خطة حارس مرمى. تركيبة الإطار الفني الجديد للنجم الرياضي بالمتلوي، أمين جارة مدرب أول، مدرب مساعد أول باش يكون رياض الحضري، مدرب مساعد ثاني مكلف بالإحصاء أمين الصحيمي، معد بدني صلاح الدين خليل، ومدرب الحراس بسام الحركاتي. من المنتظر غدوة بداية من 7 متاع الليل انطلاق تحضيرات لأرضية الملعب البلدي بالمتلوي. هيئة الأولمبي الباجي اتفقت مع متوسط الميدان الغيني شريف كاميرا لتعزيز صفوف الفريق. من المنتظر كاميرا يمضي زوز مواسم قابلين موسم وحيد قابل للتجديد مع الفريق اللي كما قلنا بليتو باش يمضي له في قدم الساعات. نشير زادا أن كاميرا لعب الموسم الفارت مع شبيبة الرياضية القيروانية. ختام بنهائي مونديال 2026 الليلة بداية من 8 في استاد ميت لايف بنيويورك، الألبي سيليستي أرجنتين حمل لقب ضد لافوريا روخا منتخب إسبانيا. بالنسبة للتشكيلة المحتملة المباراة هذه، منتخب إسبانيا بشيكون بديفيد سيمون في المرمى، لونورمو كوبارسي في اللاكس، بورو كوكوريا على الأطراف، رودري وكذلك رويز وأولمو في وسط الميدان، قدام لقاو لامين يامال بايانا وميغيل أويارزابال. بالنسبة للمنتخب الأرجنتيني شيكون في الكاج مارتينيز مع روميرو مولينا ليساندرو مارتينيز وتاليا فيغو في الدفاع، في وسط الميدان باريدس إنزو فرنانديز ورودريغو دي بول معهم أليكسيس ماكاليستير، وفي خط الهجوم الثنائي خوليان ألفاريز ونجم الفريق ليونيل ميسي. أكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا ديوانا فان بونيت. كان معكم قدور، خليكم مع بقية برامجنا في الأمان وتحية تونس.

0: في الوطن القبلي على 106 ولا على diwanafm.net. ديوان فام فلاش نيوز
1: موجز السابعة. ديوان فام عسلامة. الشركة التونسية للكهرباء والغاز تعلن إمكانية اللجوء إلى القطع الدوري للكهرباء مساء اليوم، وذلك خلال الفترة المتراوحة بين 5 مساء والعاشرة ليلا على فترة متقطعة، مشيرة إلى إمكانية عودة التيار الكهربائي دون سابق إعلام. وضحت الشركة في بلاغ صادر عنها أن هذا الإجراء المحتمل يأتي في إطار الحفاظ على سلامة وديمومة المنظومة الكهربائية، داعية حرفائها إلى اتخاذ التدابير الاحتياطية اللازمة جراء هذا القطع الدوري. ونشرت الشركة عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي قائمة المناطق المعنية بالانقطاع حسب التوزع الجغرافي، مشيرة إلى أن القائمة ليست نهائية ويمكن أن تشمل مناطق أخرى. عدد من الفلاحين ومنتجي طماطم في ولاية نابل يواجهون نداء عاجلا إلى السلطات المعنية وعلى رأسها وزارة الفلاحة والسلطات الجهوية والمحلية للتدخل الفوري واتخاذ إجراءات عاجلة لإنقاذ محصول الطماطم قبل تلفه بالكامل وضمان تزويد مصانع التحويل بالكهرباء بصفة منتظمة ومستمرة لضمان سير العملية الإنتاجية. ويعيش منتجو الطماطم في الولاية حالة من القلق والذعر نتيجة الأضرار الجسيمة التي لحقت بالإنتاج خلال الموسم الحالي بسبب الانقطاعات المستمرة للتيار الكهربائي خلال الأيام الأخيرة، ما أدى إلى توقف عدد من وحدات التحويل عن العمل، بينما ظلت بعض المصانع الأخرى تعمل بوتيرة بطيئة وبطاقة إنتاجية محدودة جدا. وزير تكنولوجيا الاتصال سفيان لهميس يدعو إلى وضع إطار حوكمة عالمي شامل للذكاء الاصطناعي يقوم على الشفافية والإنصاف واحترام حقوق الإنسان، وذلك خلال مشاركته في قمة شنغهاي للذكاء الاصطناعي بالصين. وأبرز الوزير المبادئ الرئيسية للاستراتيجية الوطنية المرتكزة على محورية البعد الإنساني والمحافظة على السيادة الوطنية للبيانات، مشددا على ضرورة تقليص الفجوة الرقمية العالمية والاستثمار في بنية تحتية رقمية قابلة للتشغيل البيني. في العالم، هيئة البث الإسرائيلية تنقل عن مصدرين إسرائيلي وأمريكي أن واشنطن أبلغت الاحتلال بنيتها تصعيد ضرب إيران في الأيام المقبلة. أما القناة الثانية عشرة الإسرائيلية فنقلت عن مسؤول إسرائيلي أنهم متأهبون وقد يضطرون إلى العودة إلى القتال ضد إيران، فيما قالت صحيفة عبرية أن الاحتلال يتحين الفرصة للدخول في الحرب ضد إيران، لكن الولايات المتحدة هي من يحدد الإيقاع. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة. مونديال إكسبريس يأتيكم الآن مع نادر بن شدة، إلى اللقاء.

0: مونديال إكسبرس.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكم في مونديال إكسبرس. أنظار عشاق كرة القدم تتجه مساء اليوم لحد إلى ملعب ميت لايف في نيو جيرسي في الولايات المتحدة الأمريكية ليحتضن نهائي كأس العالم 2026 بين المنتخب الإسباني والمنتخب الأرجنتيني. لقاء باش ينطلق على الساعة 8 متاع الليل. المنتخب الأرجنتيني يدخل المواجهة بطموح الحفاظ على اللقب والتتويج بالنجمة الرابعة في تاريخه، فيما تسعى إسبانيا إلى اعتلاء منصة التتويج للمرة الثانية بعد لقبها الوحيد سنة 2010. أعطيكم تشكيلة المنتخب الأرجنتيني. في حراس المرمى نلقاو إيميليانو مارتينيز، في الدفاع نلقاو غونزالو مونتييل، كريستيان روميرو، ليساندرو مارتينيز وتاليا فيكو. في وسط الميدان نلقاو كل من رودريغو دي بول، إنزو فرنانديز، أليكسيس ماكاليستير ونيكو غونزاليس. وفي الهجوم نلقاو ليونيل ميسي وخولين الفاريز. رسميا الأسطورة ميسي يصبح أول لاعب يشارك في أساسيا في ثلاثة نهائيات مونديالية، وأول قائد يشارك في ثلاثة نهائيات مونديالية. في المقابل المنتخب الإسباني يدخل بالتشكيلة التالية. في حراس المرمى نلقاو أوناي سيمون، في الدفاع بيدرو بورو، باو كوبارسي، أمريك لابورت وماركو كوريا. وسط الميدان نلقاو كل من رودري، فابيان رويز وداني أولمو. في الهجوم نلقاو كل من لامين يامال، ميكيل أويارزابال وأليكسيس باينا. أكثر تفاصيل الأخبار المونديال تلقاوها على سيتنا ديوانافام.net. بعد شوية يجيكم محمد خرقني في النايت كلوب.
0: مونديال إكسبرس.
2: تسمعوا ديوانافام في نادي الأول وطن القبلي على 106 في المهدية والمستير.

0: Hey, bonsoir, bonsoir, مرحبا بكم على سلامتكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا على ديوان اف ام. شكرا لكم على اختيار الفريكونس نتاعنا على 91.2 على 93.5 في تونس الكبرى ولا زاد على www.dionfm.net. مرحبا بكل مستمعينا وين ما كنتوا. هذه نايت كلوب كيما كل ليله لو رانديفو اللي يكون معاكم من الصباح حتى العشره تاع الليل. السلام عليكم, هذا محمد القرخني من وراء الميكرو, محمد الزعبار سيد المخرج معنا لليله. ان توكا نقول لكم متواصلين كيما العاده ثلاثه سوايع ان شاء الله يتعدوا معكم برشا موسيقى برشا امبيونس وين ما كنتوا تسمعوا فينا. احنا نحاولوا نوصلكم, نحاولوا نبدلوا لكم المود سيغمون, سينو انا نقول لكم شويه اخر ديجا سوايع اخرى ان شاء الله, ويكون الموعد مع الفينال, فينال كاس العالم 2026 دونك اللي باش يجمع بين المنتخب الاسباني والمنتخب الارجنتيني. للامانه انا واحد من الناس نحب برشا ميسي, لكن نتمنى الفوز للمنتخب الاسباني كايوها متابع فينال مومش توكا. ان شاء الله تعديو ماتش مزيان برشا, ان شاء الله نتفرجوا على كوره سيغمون, هذا اللي حشنا بيه وهذا اللي نستناو فيه, نحبوا نتفرجوا على ماتش مزيان برشا ان شاء الله. جود لك للمنتخبات الزوز فينال مون. انا نقول لكم زاده لحظه بلحظه تلقاو معنا التفاصيل نتاع المباراه, نعطيكم تو لي ديتاي على المباراه هذه لحظه بلحظه كيما قلت لكم. مي ديريكتومون تو سويت نمشيو مع بعضنا لل كيما العاده للموسيقى نتاعنا ونبداو تو سويت مع رود تريب.
1: الموسيقى اللي توانسك في ثنيتك تسمعها في رود تريب.
0: في رود تريب بعد شوية بش اسمه حاتم عمور في

نسيف زيتون، زهير البهاوي، نيلي فرتادو، فضل شاكر، بوب مارلي، هذوما اللي مش تلقاهم من بعد شويه معنا. اي تو سويت باش خليكم مع ابجريدز دو ات تو ات. هذه الموسيقى نتاعنا عملوها بون كيف، انتم تسمعوا في نايت كلوب.

ايه دو غوتور في نايت كلوب. السلام عليكم الناس الكل، مازلنا متواصلين معاكم حتى للعشرة متاع الليل في انتظار بعد شويه نبداو ونتابعوا المباراه تاع المنتخب الارجنتيني والمنتخب الاسباني. انا نقول لكم اونتر طون خليكم مع موسيقى حلوه برشا، مش نمشيو ديريكتومون للاغاني الفرنسيه. تو سويت نسمع موسيقى ديل موندو. موسيقى ديل موندو. البارح المنتخب الفرنسي كان خسر ضد نظيره المنتخب الإنجليزي 6-4، يودع بها الكأس العالم بمستوى للأمانة متوسط على خاطر بدأ من الأول باهي برشا ومن بعد جاء في البارتي الأخرانيين، دونك عمل مستوى ضعيف بارابور بيان سور لي زيكيب اللي لعبت قدامه بطبيعة. مي سينو أنا نقول لكم الموسيقى سيغمون الفرنسية تكون من أحلى الأغاني، هذاك علاش من بعد شوية باش تسمعوا جاك بريل في أمستردام، باش تسمعوا ميكيل ساردو في لا مالادي دامور، اي اون بليس هذا باش تسمعوا جيلبر بيكو في اي ماتنان، باش تسمعوا هذا جو دي سان في لي شانز إليزي. اي تو سويت باش نخليكم مع عزاز لا في ان

0: ديوان افهم فلاش نيوز
1: جزء الثامنة ديوان افهم عسلامة. غلق جميع مراكز الاقتراع المخصصة لدورة الثانية للانتخابات التشريعية الجزئية بدائرة الكبارية على الساعة 6 مساء من مسائي اليوم. وقال المدير الجهوي للإدارة الفرعية للانتخابات بتونس رضا الجيزاني في تصريح للإذاعة الوطنية إن عملية الفرز ستكون بجميع مكاتب ومراكز الاقتراع، ليتم في مرحلة ثانية تجميع المواد الانتخابية ونقلها إلى الإدارة الفرعية، مبينا أن نسبة الإقبال على التصويت كانت مرتفعة نسبيا مقارنة بالدور الأول. وتابع الجيزانيان نقطة أعلامية ستنتظم على الساعة 10 من صباح يوم غد الاثنين للتصريح بالنتائج. الأستاذ المبرز في الجغرافيا والبحث في علم المناخ عامر بحبة يفيد بأن موجة الحر ستتواصل أيام الأحد والاثنين والثلاثاء، مرجحا أن تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض التدريجي يومي الأربعاء والخميس مع بقائها في مستويات أربعينية.
2: ثلاث أيام أخرى صعبة مناخيا في تونس، اليوم الأحد وخاصة غدا وبعد غد سنقترب مرة أخرى من الأرقام القياسية، الحرارة القصوى المتوقعة الأيام القادمة. بالنسبة لليوم شوفوا الحرارة مرتفعة جدا خاصة في باج جندوبة توزرك قبلي 48 درجة، زاد نهار الاثنين نجم لبلغ حتى 49 درجة في قبلي وتوزر والقيروان وربما حتى أكثر، شوفوا زاد 47 درجة في باج وجندوبة وحرارة أربعينية في كل الولايات التونسية بما في ذلك السواحل الشرقية وولاية نابل. نهار الثلاثاء زاد كيف كيف حرارة مرتفعة جدا خاصة في ولايات توزر وقبلي والقيروان 49 درجة، جندوبة باجة كيف كيف 49 درجة، 48 درجة في زغوان. بالنسبة نهار الأربعاء والخميس باش يكون فما انخفاض تدريجي للحرارة، ولكن باش تقعد ديما حرارة أربعينية وأجواء حارة وساخنة. ممكن مساء الخميس خاصة يوم الجمعة تنخفض الحرارة، إن شاء الله يكون انخفاض ملحوظ.
1: غدا الاثنين تنطلق فعاليات الدورة 33 من المهرجان الوطني لمصيف الكتابة الذي تنظمه المكتبة الجهوية وتحتضنه جهويا 5 مكتبات عمومية بولاية منوبة ببرنامج ثري ومتنوع يهدف إلى نشر ثقافة الكتاب والمطالعة وترسيخ عادة القراءة لدى مختلف الفئات العمرية. وسيكون رواد مكتبة برج العامري والمرناقية ودليل وطبربة ودندان إلى حدود 15 منوت المقبل على موعد مع باقة من الأنشطة الثقافية والتنشيطية ومجموعة لقاءات أدبية ورشات تنشيطية وفنون ومطالعة. في العالم، الخارجية القطرية تقول إن رئيس الوزراء وزير الخارجية أدنى في اتصال مع وزير خارجية الأردن تجدد اعتداءات إيران على بلاده، كما أكد ضرورة التزام الأطراف بالحوار وبتنفيذ مذكرة التفاهم. وجدد رئيس الوزراء القطري دعم دولته لمساعي نزع فتيل التوتر والتوصل إلى اتفاق شامل. نهاية الموجز الإخباري قدمته لكم أميرة مقني. خير وأخبار الرياضة تأتيكم مباشرة مع نادر بن شيدة. إلى اللقاء.
0: على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM، وزادة على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم ديوان FM فلاش سبور.
3: مساء الخير، مرحبا بكم في الفلاش سبور. هيئة الترجي التونسي اتفقت رسميا مع اللاعب البرازيلي ريبيرو من أجل تعزيز صفوف الفريق الموسم القادم. المنتظر أن اللاعب يوصل لتونس الأسبوع القادم لاستكمال بقية الإجراءات والإمضاء على عقد لمدة 3 مواسم. في المقابل، نادي اتحاد طرابلس قرر عدم تفعيل العقد المبدئي بينه وبين ريبيرو، الشيء اللي سهل اتفاقه الرسمي مع الترجي التونسي. مواصلين ديهم على الترجي، المدافع الجزائري محمد أمين توغاي اتفق رسميا مع نادي أهلي طرابلس الليبي من أجل تعزيز صفوفه في الميركاتو الحالي. من المنتظر أن توصل قيمة انتقال توغاي للفريق الليبي إلى حوالي 2 مليون دولار، والمفاوضات باش تستكمل بين جميع الأطراف خلال الأسبوع القادم قبل الإعلان الرسمي عن الانتقال. النادي الافريقي دخل في الفترة الماضية في مفاوضات مع المتوسط الميدان الهجومي الدولي نعيم السليتي لانتداب وبعد فسخ تعاقده مع نادي شمال القطري. الافريقي بعد رفض العرض الاول باش يقدم عرض جديد في قادم الايام من اجل اقناع اللاعب بالتوقيع. نعيم السليتي من جهته ابدى تجاوب ورغبة كبيرة في تقمص ازياء الفريق. لاعب النادي الافريقي الجيلاني معرف اعلن عبر صفحته الرسميه على الفيسبوك عن نهايه تجربته مع نادي باب جديد. نذكر انه رسميا اداره الافريقي قررت عدم تجديد عقود كل من الجيلاني معرف، نضال العمري، امين البدوي، محمد علي البحري، عزيز العايدي، مروان شويرف ومتيع الامام. الختام بالمونديال، وانظار عشاق كره القدم تتجه مساء اليوم الاحد الى ملعب ميتلايف في نيو جيرسي في الولايات المتحده الامريكيه، الملعب اللي يحتضن نهائي كأس العالم 2026 بالمنتخب الإسباني والمنتخب الأرجنتيني. المنتخب الأرجنتيني يدخل المواجهة بطموح الحفاظ على لقب والتتويج بالنجمة الرابعة في تاريخه، فيما تسعى إسبانيا إلى اعتلاء منصة التتويج للمرة الثانية بعد لقبها الوحيد نسخة 2010. نعطيكم تشكيل المنتخب الأرجنتيني: في الكاج إيميليانو مارتينيز، في الدفاع مونتيال، كريستيان روميرو، ليساندرو مارتينيز، وتاليا فيكو، في الوسط نقاو كل من رودريغو دي بول، انزو فرنانديز، الكسيس ماكاليستير ونيكو غونزاليس، وفي الهجوم نلقاو كل من ليونيل ميسي وخولين الفاريس. بالنسبه لافوريا روخا في الكاج نلقاو اوناي سيمون، في الدفاع بيدرو بورو، باوكو بارسي، ايميريك لابورت وماركو كوريا، في وسط الميدان نلقاو كل من رودري، فابيان رويز وداني اولمو، وفي الهجوم نلقاو كل من الكسيس باينا، ميكيل اويرزابال ولامين يامال. حاليا نلعبوا في 3 دقائق لعب والنتيجه متعادله 0-0. أكثر تفاصيل الأخبار من الرياضية تلقاها كالعادة على سيتنا ديوانفم.نت. بعد شوية يجيكم محمد القرقني في النايت كلوب.
4: تسمع ديوانفم في نادي الأول وطن القبلي على 106 في المهدية والمستير.

0: قبلي على 106 في المهدية والمستير على 94.7 وفي جيبس على 99.1.
1: صوتكم vivez l'été autrement. Wake up وخلي الانرجي في اللاب شاك ماتيني مع ناس الديوان ويكند على الكيف وسام فايبس.

وبونسوار، مرحبا بكم في ساعتنا الثانية من نايت كلوب. السلام عليكم الناس الكل، نتمنى لكم إن شاء الله سهرية ممتعة. داير كما قلت بدأت المباراة بين المنتخب الإسباني والمنتخب الأرجنتيني، من سيكون الفائز بالنهائي كأس العالم 2026؟ هذا اللي باش نعرفوه في الساعات ولا في اللحظات القادمة. أنتو كان نقول لكم توسويت كيما العادة، الرونديفو نتاعنا يكون مع الأغاني القديمة ونرجع بكم للبيلبورد نتاع عام 2002، التوسويت نمشيو لولديز. Oldies. في أولديز الليلة نبدأ مع المرتبة 75، وإذا نحكيه على أشهر فرق البوب في العالم نحكيه أكيد على أنس وينسي، والغنية الجاية اسمها جون اللي تعتبر من أكثر غنيهم إحساسا. خليني أقول الموسيقى ذي خرجت عام 2001 ضمن ألبوم سيليبريتي وحققت نجاح كبير برشا، خاصة بفضل الأداء الهادي اللي كان مختلف على الأغاني الرقصة اللي اشتهرت بها الفرقة. اللافت في جون إنها كتبت في الأصل للفنان مايكل جاكسون، لكن في النهاية احتفظ بها جاستن تمبرليك وقدمتها انس وينسي. الغنيه ركزت بشكل كبير على صوت جاستن، وهو معتبروه برشا ناس اول مؤشر على انطلاقته الفنيه اوتونك سولو اللي بدات رسميا بعد فتره قصيره. اما كلمات الغنيه فتحكي على الفراق، على الندم بعد نهايه علاقه، وكيف يكتشف الانسان قيمه الشخص اللي خسره بعد ما يرحل. اللحن البسيط مع الاداء الصادق والهرموني بين الفرقه عطاو الغنيه احساس عاطفي متميز برشا. جون تعتبر الى اليوم من اجمل البلاد نتاع انس وينسي، ومن الاغاني اللي خلات الجمهور يشوف جانب اكثر هدوء وعمق في الفرقه. Baby girl.

في المرتبة اللي من بعد إذا نحكيوا على الأغاني اللي عرفت العالم موسيقى الدانسول في بداية الألفينات فلازم نذكروا Gimme the Light للنجم الجامايكي تشان بول. الموسيقى خرجت عام 2002 ضمن ألبوم Duty Rock وكانت أول نجاح عالمي كبير لتشان بول ومهدت الطريق لسلسلة من الأغاني اللي خلته واحد من أشهر فنانين الدانسول في العالم. تشان بول جاب معاه ستيل جديد وفي الوقت ذاك يعني في ميلانج بين إيقاعات الريغي الجامايكي الدانسول ويلي بوب مع طريقته السريعة والمتميزة في الأداء واللي خلت صوته يتعرف من أول جملة. أما Gimme the Light هي غنية احتفالية بامتياز تحكي على السهرية تحكي على الدانس تحكي على الاسم تاع بالأجواء بالإيقاع الإنرجيتيك اللي خليها من أكثر الأغاني تشغيلا في النوادي والإذاعات خلال عام 2002. النجاح الكبير للغنية فتح الباب أمام تشان بول باش يولي نجم عالمي خاصة بعد أغاني كما Get Busy كما Temperature كما برشا أغاني اللي رسخت مكانته كواحد من أهم سفراء موسيقى دانس هول.

في المرتبة اللي من بعد إذا نحكيه على ساتير الهيب هوب أكيد يجي اسم ماليل كولجي في المرتبة الأولى، الفنان اللي نجح مدى عقود في الميلانج بين الراب والليغنبي، والغنية الجاية اسمها Love You Better تعتبر من أبرز عمله في بداية الألفينات. الموسيقى خرجت عام 2002 ضمن ألبوم 10 وحققت نجاح كبير بفضل الإيقاع الهادي والكلمات الصادقة اللي موجودة، وأكدت أنه ماليل كولجي مازال قادر أنه يكب تطور موسيقى الهيب هوب مع الحفاظ على الأسلوب الخاص متاعه. اللي ميز Love You Better هو الانتاج الموسيقي بامضاء The Neptunes، الثنائي الشهير اللي صنع برشا من اكبر الهيت في الفتره هذيك، واضاف للغنيه توش مودرن متميزه. اما الكلمات فانها تحكي على رجل دم على اخطائه في علاقه حب ويحاول انه يقنع الحبيبه نتاعو انها تستحق معامله افضل، وبعدها يعدها انه باش يحبها ويقدرها اكثر من اي وقت تعدى. وهذا الجانب الرومانسي كان ديما من نقاط قوه LL Cool J اللي اشتهر باغاني الحب الى جانب اغاني الراب.

في المرة 72 نرجع لجوي لي غامبي وليبوب في بداية الألفينات، وفما غنية لقات نجاح كبير برشا وهي كاراميل الفرقة سيتي آي بمشاركة الرابر إيف. الموزيكا هذه خرجت عام 2001 من الألبوم الأول فرقة سيتي آي، وجات بعد النجاح الكبير متاع وات ويلد يو دو اللي تأكد أنه الفرقة كانت من أبرز الأسماء الصاعدة في الفترة هذيك. سيتي آي كانت تضم روبي باردلو، كلاودت أورتيز، راين توبي، وتميزت بالأغاني متاعها اللي تعمل بيلانج بين لي غامبي وليبوب مع كلمة تقريبا من الواقع. أما مشاركة إيف واحدة من أشهر نجمات الراب في الوقت ذاك، أعطت الغنية طاقة وتوش متميزة برشا. كراميل تحكي على علاقة حب فيها شد وجذب وعلى الإعجاب والثقة في النفس في أجواء صيفية خفيفة، وإيقاع متميز برشا خليها من الأغاني اللي كانت حاضرة بقوة في الراديو. ورغم أنه مسيرة سيتي آي كانت قصيرة برشا، إلا أنهم خلفوا بصمة واضحة في موسيقى بداية الألفينات، ومازالت الأغاني متاعهم ذكرنا بواحد من أجمل فترات الـ R&B والـ Hip Hop.

في المرتبة 71 والمرتبة الأخيرة بالنسبة لليلة نحكيو على الأغاني اللي عملت ميلانج بين البوب الروك والغيغي بطريقة متميزة. فلازم نذكروا أندرنيثيتول الفرقة ناو دابت بمشاركة نجمة الدانسول الجامايكية لادي ساو. الموسيقى خرجت عام 2002 ضمن البوم روك ستيدي وحققت نجاح عالمي كبير خاصة فضل الإيقاع الهادي والتوش الجامايكية اللي ميزتها كما ربحت زادة جائزة الجرامي الأفضل أداء بتاع بوب الفرقة أو ثنائي. ناو دابت بقية المغنية جوين ستيفاني كانت معروفة بقدرتها على الميلانج بين عدة أنماط بتاع موسيقى دي جانغ ميوزيكو. وفي الغنية هذه تعاونت مع ليدي سو واحدة من أشهر فنانات الدانسول وأضافت مشاركة متميزة زادت الغنية إنرجي. أما أندرنيثيتول فتحكي على علاقة حب مع شخص عنده عيوب واضحة لكن رغم هذه البطلة تشوف أنه الجانب الطيب والحقيقي اللي مخبي تحت كل هالتصرفات ومن هنا جاء عنوان الغنية يعني اللي موجود في الداخل. فضل الكلمات هذه والأداء المتميز متاع جوين ستيفاني بقات الغنية من أبرز الكلاسيك متاع بداية الألفينات ومازالت حتى لليوم من أكثر الأغاني متاع ناو دابت شعبية.

0: Oldies.
1: Oldies بالنسبة للي لو فات، أنتو كا ديركتومون نمشيو مع بعضنا كيما العادة للأغاني الترابية. تو سويت نسمعو ساعة سلطنة.

0: راديو أنا فهم فلاش نيوز
1: مجاز وتسعة دي وأنا فهم عسلامة. الإدارة العامة للغابات تعلن أن مصالحها المركزية والجهوية تتابع بكامل اليقظة والاهتمام الوضع الغابي الراهن في ظل موجة الحر الاستثنائية التي تشهدها البلاد وما رافقها من تصاعد لوتيرة حرائق الغابات بعدد من الجهات والتي تستدعي تضافر كل الجهود لحماية المخزون الوطني الاستراتيجي من الثروات الطبيعية. وأمام استمرار المؤشرات المناخية الصعبة أكدت الإدارة العامة وفق بلاغ أصدرته وزارة الفلاحة مساء اليوم ضرورة التزام أعلى درجات الحيطة والحذر داعية كافة المتسكنين بالمناطق المتخمة للغابات وروادها إلى إبداء المواطنة الواعية والمسؤولة عبر تجنب أي سلوك قد يتسبب في اندلاع

عن إيران والإسراع بالإبلاغ الفوري عن أي تحركات مشبوهة أو مؤشرات حريق لدى السلطات المحلية. حريق بغرفة محول كهربائي بحي راس الكاف من ولاية قفصة ما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي على أجزاء واسعة من حي المطار وفق ما كده مصدر مسؤول من الحماية المدنية بقفصة لمراسل ديوان فم، موضحا أن فرقة النجدة والإطفاء التي توصلت إلى إخماد الحريق جاء عقب شعار من مصالح إقليم الشركة التونسية للكهرباء والغاز بعد قطع التيار الكهربائي تجنبا لمزيد اتساع نقاط الحريق، إلى ذلك يتواصل انقطاع التيار بسبب هذا الحدث. بيانات شحنة تظهر أن دول الخليج عززت صادرات النفط الخام والمكثفات في النصف الأول من جويليا الحالي إلى أعلى مستوياتها منذ قبل اندلاع حرب إيران في أواخر فيفري المنقضي، لأن التدفقات عبر مضيق هرمز تتباطأ الآن مع تصاعد القتال. وأوضحت بيانات شركة كابلر أن صادرات النفط والمكثفات من السعودية والإمارات والعراق والكويت وإيران ارتفعت بنحو 16% عن المتوسط اليومي لشهر جوان بأكمل لتصل إلى 12 مليون برميل يوميا في النصف الأول من الشهر الحالي. القيادة المركزية الأمريكية تقول أنه تم العثور على رفات مجهول الهوية في موقع حادث ديل مقتل جنديين وفقدان ثلاث في الأردن، كما أكد مقتل جندي أمريكي شمالي العراق في 18 من جويليا خلال عملية تفكيك مسيرة إيرانية انتحارية، مشيرة إلى إصابة جندي آخر خلال عملية تفكيك مسيرة إيرانية شمالي العراق. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة، نلتقي بعد ساعة من الآن، إلى اللقاء.

بونسوار، مرحبا بكم في ساعتنا الثالثه من نايت كلوب. السلام عليكم الناس الكل متواصلين معاكم بتبيع حتى للعشره نتاع الليل. ديريكتومون نقول لكم الرونديفو نتاعنا يكون مع زون في اي بي. زون في اي بي في زون في اي بي اليوم نحكيو على واحد من اهم نجوم البوب في الجيل نتاعو، فنان جمع بين الغناء الدانس التمثيل والانتاج. نحكيو على جاستن تامبرليك. جاستن تامبرليك واسمه الكامل جاستن راندل تامبرليك، اللي تولد عام 1981 في ولايه تينيسي الامريكيه، ومن صغره كان مغروم برشا بالموسيقى والفن، وظهر لاول مره امام الجمهور وهو صغير في برنامج المواهب الشهير ستار سيرش، وبعدها شارك في برنامج الاطفال دي ميكي ماوس كلوب، وين تعرف على اسماء ولات من بعد نجوم كبار. الشهرة العالمية جت في نهاية التسعينات مع فرقة انس واي ان سي، اللي كان واحد من اعضاء الاساسيين. الفرقة ولات من اشهر فرق البوي بانز في العالم، خاصة من البومات ناجحة كيما نو سترينجز اتاشد وكيما سيليبريتي، وغاني خالدة كيما باي باي، كيما اتس غونا بي مي، ذيس اي برميس يو، وبرشا اغاني اللي خلات كيما قلت الجروب هذايا من اشهر لي جروب اللي موجودين في العالم. بعد نجاح انس واي ان سي قرر جاستن يبدا مسيرة اون سولو عام 2002، وكانت انطلاقة قوية جدا مع ألبوم Justified. الألبوم ذي اللي قدم للعالم نسخة جديدة من جاستن بميلانج من البوب والليغنبي، وخرجت منه أغاني ناجحة كيما Cry Me River، كيما Rock Your Body، كيما Senorita وغيرهم من الأغاني. في 2006 وصل القمة جديدة مع ألبوم Future Love Sounds، اللي يعتبر من أهم الألبوم متاع البوب في الألفينات، وفي برشا أغاني وقتها كانت ناجحة. جاستن تامبرليك موقفش عند الموسيقى كهو، ونجح زادة كممثل في أفلام كيما The Social Network، كيما Friends with Benefits، وشارك أكثر من مرة في برنامج Saturday Night Live، وين أثبت الروح الكوميدية اللي عنده. في حياته الشخصية ارتبط اسمه بعدة علاقات معروفة، ما بين علاقته بالمغنية بريتني سبيرز، ومن بعد تزوج بالممثلة جيسيكا بيل عام 2012، وعندهم بيصير صغار. خلال مسيرته حصل جاستن على العديد من الجوائز، من بينها جوائز الجرامي، واعتبر من الفنانين اللي ساهموا في تطوير موسيقى البوب المودرن بفضل طريقة أدائه وعروضه متاع الدانس. أنا أقولكم اليوم نقترح عليكم أنكم تسمعوا موسيقى حلوة برشا من عند جاستن تامبرليك. تو سويت، نخليكم في زون في اي بي.

0: NFM Flash News.
1: مجزوة العشرة ديوان FM عسلمة. إدارة المستشفيات المحلية بالقصرين تعلم كافة المواطنين أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استمرارية رعاية المرضى نظرا للظرف الاستثنائي الناتج عن ذروة استهلاك الطاقة الكهربائية وما ترتب عنه من انقطاع التيار الكهربائي ببعض عمادات ومعتمدية ولاية القصرين. وأوضحت إدارة المستشفيات أن كل مريض يعتمد على جهاز مكثف الأكسجين في جميع المعتمديات المتضررة يمكن نقله فورا إلى أقرب قسم استعجالي بالمستشفى المحلي مرجع النظر، حيث سيتم تأمين الرعاية الصحية اللازمة وتوفير مصادر الطاقة البديلة والأكسجين إلى حين عودة التزويد العادي بالتيار الكهربائي.

0: الديوان الوطني للصناعات التقليدية يعلن عن فتح باب الترشح للمشاركة في فضاء الباعثين الجدد ضمن فعاليات الدورة 43 لصالون الابتكار في الصناعات التقليدية المزمع تنظيمها سنة 27 و2000 بقصر المعارض بالكرم، وحدد يوم 16 من أكتوبر القادم كأخير أجل لتقديم الملفات علما وأن المشاركة مجانية لفائدة الباعثين المستوفين للشروط. وأفاد ديوان في بلاغ له بأن هذه المبادرة تندرج في إطار دعم المبادرة الخاصة في قطاع الصناعات التقليدية ودعم خدمات المرافقة والتأطير لفائدة الباعثين الجدد، وذلك من أجل المساهمة في دفع الاستثمار وأحدث مواطن الشغل والرفع من مساهمة القطاع في التنمية الاقتصادية. في العالم، مسؤول أمريكي مطلع يقول أن الولايات المتحدة تخطط لحرب أوسع نطاقا ضد إيران، وأكد في تصريح لواشنطن بوست أن البنتاغون يعمل على زيادة عدد الطائرات العسكرية في المنطقة وتوسيع العمليات الأمريكية ضد إيران، وسيواجه قيودا ناجمة عن تنقص مخزونات الدفاع الجوي وذخائر المدى البعيد وعن القدرة على حشد المزيد من القوات والطائرات في المنطقة في ظل الأضرار الناجمة عن المعارك. سلطات محلية فرنسية تقول إن حريقا كبيرا اندلع اليوم لاحت في عدة بلدات على ساحل البحر الأبيض المتوسط، مما أجبر السكان على إخلائها بعد انتشار نيران بفعل الرياح القوية وظروف الجفاف، والتهم الحريق نحو 180 هكتارا مساء اليوم حسب تصريح حاكم المنطقة. وحذرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية الشهر الماضي من أن درجات الحرارة القياسية التي اجتاحت غرب أوروبا لما زاد عن أسبوع أواخر جوان فارد ستزيد من خطر اندلاع الحرائق بالنظر إلى توقعات استمرار ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض الرطوبة بشكل كبير وجفاف النباتات. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة. أخير أخبار الرياضة تأتيكم مباشرة مع نادر بن شيدة، إلى اللقاء.
1: ديوان اف ام، عسلامة
2: عسلامة. ديوان اف ام، انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
3: احلى جوكم، نحبكم برشا. ديوان اف ام،
1: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
4: ديوان اف ام، نحب نوصل النداء
5: الصوت، نعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
1: ملكتي موجة صفاقس
6: على 91.2
1: تونس،
6: 93.5
1: نابل والوطن القبلي
6: على 106،
1: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على diwanafm.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب diwanafm. diwanafm فلاش سبور.
7: مساء الخير، مرحبا بكم في الفلاش سبور. البداية بنهائي مونديال 2026، حاليا نلعب في 89 دقيقة لعب، والتعادل السلبي مازال متواصل بين المنتخب الأرجنتيني والمنتخب الإسباني. نرجو لآخر أخبار نديتنا للتونسية، هيئة الترجي التونسي اتفقت رسميا مع اللاعب البرازيلي ريبيرو من أجل تعزيز صفوف الفريق في الموسم القادم. المنتظر أن اللاعب يوصل لتونس الأسبوع القادم لاستكمال بقية الإجراءات والإمضاء على عقد يتواصل إلى غاية جوان 2029. في المقابل، نادي اتحاد طرابلس قرر عدم تفعيل العقد المبدئي بينه وبين ريبيرو، الشيء اللي سهل اتفاقه الرسمي مع الترجي التونسي. مرسلين ديوم على الترجي، المدافع الجزائري محمد أمين توقاي اتفق رسميا مع أهلي طرابلس الليبي من أجل تعزيز صفوفه في الميركاتو الحالي. من المنتظر أنه توصل قيمة انتقال توقاي إلى الفريق الليبي حوالي 2 مليون دولار، والمفاوضات باش تستكمل بين جميع الأطراف خلال الأسبوع القادم قبل الإعلان الرسمي عن الانتقال. النادي الأفريقي دخل في الفترة الماضية في مفاوضات مع المتوسط الميدان الهجومي نعيم السليتي قصد انتدابه بعد فسخ عقده مع نادي الشمال القطري. الأفريقي بعد رفض العرض الأول يقدم عرض جديد في الأيام القليلة القادمة من أجل إقناع اللاعب بالتوقيع. نعيم السليتي من جهده أبدى تجاوب ورغبة كبيرة في تقمص هذه الفريق. يوهان لاعب نادي الإفريقي جيلاني معرف أعلن عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك عن نهاية تجربته مع نادي باب جديد. نذكر أنه رسميا إدارة الإفريقي قررت عدم تجديد عقود كل من الجيلاني معرف، نضال العمري، أمين البدوي، محمد علي البحري، عزيز العادي ومروان الشويرف. لنهائي المونديال، حاليا في ملعب ميت لايف في نيو جيرسي الأمريكية، لقاء نهائي كأس العالم 2026 بين المنتخب الأرجنتيني والمنتخب الإسباني. المنتخب الأرجنتيني يدخل المواجهة بطموح الحفاظ على اللقب والتتويج بالنجمة الرابعة في تاريخه، فيما تسعى اسبانيا الى اعتلاء منصة التتويج للمرة الثانية بعد لقبها الوحيد في نسخة 2010. نعطيكم التشكيلة الحالية للنهائي في حراسة المرمى بالنسبة للمنتخب الارجنتيني. في حراسة المرمى إيميليانو مارتينيز، في الدفاع نلقاو كل من مولينا، ميدينا، أوتاميندي، واتاليا فيكو. في وسط الميدان نلقاو جوليان سيميوني، انزو فرنانديز، الكسيس ماكاليستير وباريديس. وفي الهجوم ليونيل ميسي وجوليان الفاريز بالنسبة للمنتخب الاسباني. في حراسة المرمى أوناي سيمون، في الدفاع بيدرو بورو، باو كوبارسي، أمريك لابورت وماركو كوريا. في وسط الميدان نلقاو كل من رودري، ميكيل ميرينو وبيدري. وفي الهجوم نلقاو لامين يامال، نيكو ويليامز وفيران توريس. أكثر تفاصيل على الأخبار الرياضية تلقاوها ديما كالعادة على سيتنا ديوان اف ام .net.
6: على ديوان اف ام، الصيف أحلى.

0: ديوان فم فلاش نيوز
1: مجزء 11 ديوان فم عستمع. المرصد الوطني لسلامة المرور يفيد بأن عدد قتلى حوادث المرور سجل منذ بداية السنة الحالية وإلى غاية 18 من جويلية الحالي ارتفاعا بنسبة 10.48% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، وذلك بتسجيل 695 قتيلا خلال هذه الفترة مقابل 629 سنة 25 و2000. وكشفت الأحصائيات التي نشرها المرصد على موقعه تسجيل انخفاض في عدد حوادث المرور بنسبة 19.24% إلى حدود 18 من جويلية بتسجيل 2473 حادثا مقارنة ب 3062 خلال الفترة ذاتها من سنة 25 و2000. المستشفيات الجامعية تشرع في تنفيذ مشاريع الرقمنة الصحية التي أطلقتها وزارة الصحة من خلال اعتماد المعرف الصحي الوطني والمنصة الوطنية الرقمية للأعلام بالولادات، بما يعزز رقمنة الخدمات الصحية ويبسط الإجراءات الإدارية ويحسن جودة التكفل بالمرضى. وكان وزير الصحة مصطفى الفرجاني قد أعلن أن كل مواطن تونسي سيحصل على معرف صحي وطني موحد قبل موفى سنة 26 و2000 بهدف متابعة مسار المريض إلكترونيا وتسهيل حصوله على الخدمات الطبية في مختلف الهياكل الاستشفائية. في العالم، القيادة المركزية الأمريكية تقول أن القوات البحرية الأمريكية تواصل أداء مهامها بتركيز ويقظة على متن مدمرة مزودة بصواريخ موجهة في إطار استمرار القوات الأمريكية في تنفيذ الحصار البحري المفروض على إيران. وأضافت القيادة أنه حتى 19 من جويلية أعادت توجيه 6 سفن تجارية وعطلت سفينة واحدة بهدف ضمان الامتثال التام إلى الحصار. وزارة الداخلية البحرينية تعلن إطلاق سفرة الإنذار داعية المواطنين والمقيمين إلى التحلي بالهدوء والتوجه إلى أقرب مكان آمن مع متابعة المستجدات عبر القنوات الرسمية. نهاية المجزء.

الإخباري، شكرا على المتابعة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا diwanfm.net. إلى اللقاء. Summer music.

0: ديوان اف ام فلاش نيوز
1: موجز منتصف الليل. ديوان اف ام عسلامة. الإدارة العامة للأداءات تذكر بأن يوم الاثنين 20 جويلية يمثل أخير أجل لإيداع تصريح الشهر بالنسبة للأشخاص المعنويين المنخرطين بمنظومة التصريح ودفع الأداء عن بعد. وأكدت في بلاغ نشرته ضمن رزنامة الأجل الجبائية لشهر جويلية أهمية احترام هذا الموعد لتفادي التتبعات القانونية والمالية المترتبة عن التأخير في إيداع التصاريح الجبائية. كما أوضحت أن المقصود بالتاريخ المذكور هو آخر يوم من الأجل القانوني وليس اليوم الوحيد لإيداع التصريح، داعية المطالبين بالأداء لإنجاز إجراءاتهم قبل حلول الأجل النهائي. الإدارة العامة للغابات تعلن أن مصالحها المركزية والجهوية تتابع بكامل اليقظة والاهتمام الوضع الغابي الراهن في ظل موجة الحر الاستثنائية التي تشهدها البلاد وما رافقها من تصاعد لوتيرة حرائق الغابات بعدد من الجهات، والتي تستدعي تضافر كل الجهود لحماية المخزون الوطني الاستراتيجي من الثروات الطبيعية. وأمام استمرار المؤشرات المناخية الصعبة، كادت الإدارة العامة وفق بلاغ أصدرته وزارة الفلاحة مساء أحد ضرورة التزام أعلى درجات الحيطة والحذر، داعية كافة المتسكنين بالمناطق المتخمة للغابات وروادها إلى إبداء المواطنة الواعية والمسؤولة عبر تجنب أي سلوك قد يتسبب في اندلاع نيران، والإسراع بالإبلاغ الفوري عن أي تحركات مشبوهة أو مؤشرات حريق لدى السلطات المحلية. الخبير البيئي والمستشار السابق بديوان وزارة البيئة مهدي العبدلي يقول إن تونس تعاني من عدة إشكاليات بيئية على غرار تصرف النفايات وفقدان التنوع البيولوجي بسبب الحرائق وفق ما صرح به في برنامج هنا تونس. وكالة ريترز للأنباء تفيد بأن أسعار النفط قفزت بأكثر من 3% في بداية التعاملات الآسيوية مع تصاعد الهجمات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران، وما نتج عنها من اضطراب في شحنات الطاقة العابرة عبر مضيق هرمز. الجيش الكويتي يعلن أن دفاعات الجوية تتصدى حاليا لهجمات بطائرات مسيرة معادية إثر ما وصفه بالعدوان الإيراني الأثم. وضحت رئاسة الأركان العامة الكويتية أن أصوات الانفجارات في حال سماعها ناجمة عن عمليات اعتراض تنفذها منظومة

0: مهمات الدفاع الجوي ضد الهجمات المعادية. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة، تصبحون على خير.
1: على ديوان اف ام تفرشك مع الموسيقى.